0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أو بعدها، وخلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ترامب أن ضربات الولايات المتحدة منعت حصول إيران على السلاح النووي ودمرت الاقتصاد الإيراني الذي يمر بمرحلة تضخم عالية جدا. أضاف أن بلاده تعمل على عزل الاقتصاد الإيراني بشكل كامل. وكان ترامب قال إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع وفد إيراني استمر لمدة 3 ساعات، وصفا الاجتماع بأنه كان جيدا للغاية.
1: استمر الاجتماع لمدة 3 ساعات وانتهى قبل ساعة من الآن. الاجتماع كان جيدا جدا، لا يوجد سبب يجعلهم غير راغبين بإبرام اتفاق، لأن أمامهم خيارين، الأول هو المحو والزوال، بينما البديل الآخر هو عظمة محتملة، إذ يمكن أن تكون إيران دولة عظيمة.
0: وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار ترامب إلى إمكانية عقد صفقة مع الإيرانيين مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكي.
2: But I believe we'll make a deal right after the election.
1: أعتقد أننا سنتوصل لصفقة مباشرة بعد الانتخابات، إذ ليس منطقيا بالنسبة لإيران أن ترفض إبرام صفقة. هم ينتظرون نتائج الانتخابات النصفية، ولكن ما لا يدركونه هو أنني لست بصدد حملة انتخابية. لقد ترشحت وفزت وسأبقى في منصبي لسنتين ونصف. الحزب الجمهوري هو الذي يحكم، لذلك لن أتساهل فيما يتعلق بإيران. الأمر الوحيد الذي يهمني الآن أن إيران لن تحصل بتاتا على سلاح نووي.
0: إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية أن طهران أبلغت الجانب الأمريكي خلال اجتماع عقد بين وفدي البلدين بشروط إيران الصارمة بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. أضافت أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وأبلغه أن مطالب طهران تتضمن الرفع الفوري للحصار البحري والإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. يأتي هذا بينما نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر أمريكية قولها إن الاجتماع الأمريكي والإيراني بقيادة عراقجي لم يسفر عنه اتفاق بشأن معظم نقاط الخلاف، متوقعة أن يعقد اجتماعا آخرا بين الطرفين خلال الأيام المقبلة. قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني إنه تم إلغاء الرحلات الجوية بين طهران وبغداد بدءا من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أما الرحلات المتجهة إلى إسطنبول فستستمر في العمل كالمعتاد. أضاف المتحدث الإيراني أنه تم أيضا إلغاء الرحلات الجوية المتجهة إلى سلطنة عمان. لا تتوقف تداعيات حرب إيران عند الأطراف المنخرطة فيها، بل تمتد إلى قلب الاقتصاد العراقي. ففي البصرة تسبب تعطل مضيق هرمز في تراجع صادرات النفط وفي تباطؤ حركة الموانئ، لتبدأ الخسائر بالظهور في رواتب الموظفين وفي الأسواق واحتياطات البلاد من العملات الأجنبية.
3: في البصرة لا تبدو الحرب بعيدة، فحين يتعطل مضيق هرمز يختنق قلب الاقتصاد العراقي. صهاريج متوقفة، حقول خفضت عملياتها، وميناء أم قصر الذي كان يعج بالسفن والعمال بات شبه خال. قبل الحرب كان العراق ينتج نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميا، ويصدر 3,400,000 برميل، معظمها من البصرة وعبر مضيق هرمز. لكن تعطل الممر الحيوي أجبر بغداد على وقف الإنتاج في معظم الحقول بعدما امتلأت الخزانات، فيما لم توفر طرق التصدير البديلة عبر سوريا وتركيا سوى جزء ضئيل من الكميات السابقة. والنتيجة ظهرت سريعا على الموظفين. إحدى شركات الصيانة خفضت الرواتب أولا بنسبة 20% ثم إلى النصف قبل أن تسرح عشرات العمال. وفي شركات أخرى وصلت التخفيضات إلى 40%، ثم توقفت رواتب كثيرين بشكل كامل. صحيح أن الصادرات استعادت جزءا من عافيتها لتبلغ نحو 2,600,000 برميل يوميا منذ بداية سبتمبر، لكن العراق اضطر إلى بيع نفطه بأسعار منخفضة. والخسائر لا تتوقف هنا، فاحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية تراجعت بنحو 20 مليار دولار، ما دفع الحكومة إلى الاقتراض داخليا لتأمين الرواتب. رواتب يعتمد عليها موظفو القطاع العام والمتقاعدون الذين يشكلون قرابة 20% من سكان العراق، البالغ عددهم أكثر من 46 مليون نسمة. وفي أسواق البصرة انخفضت مبيعات بعض المتاجر إلى النصف وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الدينار وخوف المواطنين من تأخر الرواتب. هكذا تقف البصرة اليوم بين نفط لا يجد طريقه إلى الخارج وسفن لا تصل إلى الموانئ، بينما ينتظر الاقتصاد العراقي فتح مضيق هرمز ليستعيد أنفاسه.
0: حذر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني من أن يقدم طرف على زج جيرانه في حرب ليست حربهم. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طالب أمير قطر بتأسيس نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول وسلامتها.
4: إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ففي ظل غيابه بات ممكنا أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرفا على زج جيرانه في حرب ليست حربهم، مستهدفا مقدراتهم ومنشآتهم الحيوية، على الرغم من أنهم بذلوا جهودا مضنية لدرء التصعيد، وأن يغلق ممر مائي دولي يعبره نحو ربع تجارة الطاقة في العالم.
0: أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأطماع التوسعية الإسرائيلية باتت تشكل تهديدا إقليميا. قال إن إسرائيل تعمل على محو الوجود الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية.
5: The world must abandon some illusions.
6: على العالم أن يتخلى عن بعض الأوهام، أولها أن غزة والضفة الغربية قضيتان منفصلتان، ليستا كذلك، إنهما جبهتان للاستراتيجية الإسرائيلية نفسها. ففي كلتيهما يقتل فلسطينيون، وفي كلتيهما يجري تغيير الواقع على الأرض، غزة عبر التدمير والضفة الغربية عبر الضم والسعي إلى الضم. والهدف واحد، جعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا مستحيلا. والوهم الآخر هو أن رفض القيادة الإسرائيلية الحالية قيام دولة فلسطينية مجرد موقف سياسي مثل أي موقف آخر. ليس كذلك، فهذا الرفض يجري تكريسه على الأرض. هذه الحكومة سرعت وتيرة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، لكن ذلك بدأ قبلها بوقت طويل. This government

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: معكم دائما من راديو توأمية أستراليا. سمعتوا لجولة ومحطة إخبارية اليوم مع أخبار ساعة أكيد عند الساعة 10 اللي تبعنا فيها أخبار أستراليا والتحضيرات اللي عم تكون لوزير الطاقة للسفر للهند أو للمملكة العربية السعودية لحتى يكون في اتفاقية حول توفير النفط اليوم اللي بنعرف أنه هون على صعيد أستراليا عم نشهد موجة غلاء وارتفاع حاد بأسعار الوقود. هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم للأخبار البارزي لصباح اليوم عبر راديو توأمية أستراليا اللي عم نتبعها وخاصة اليوم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يلي عم نشوف قدي للحقيقة في هذه الخطابات النارية ولكن كمان بالموضوع فيما بيتعلق بالنسبة لإيران يلي ظاهر أنه فيها هناك محادثات هامشية وهيدا الشيء اللي ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكن ما في تبيت تفاصيله حسب المعلومات أنه في هناك محادثات مهمة للغاية فما بعرف إلى أي مدى يعني هذه المحادثات راح تؤدي إلى وقف هذه الحرب وهذا أمر مستبعد يعني دائما ماشي على مسارين تهديد من ميلي وكمان العودة عن الحديث عن مفاوضات ومحادثات يعني كمان هذا الشيء اللي شفناه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. عفوا المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لأكد إجراء محادثات مطولة مع إيران عبر وسطاء عفوا المبعوث الأمريكي لا مش ماشي الحال نروح لبريك راح صوتي
1: وصف أنا فيكي صفر عمر وما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
2: وصف أنا فيكي صفر عمر وما يرف الجفن لعيونك

0: حتى التلفزيون الإيراني اللي حكي عن مصدر اللقاء جمع رقجي مع ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من بعد توقف المحادثات. وكانت خلال يومين الماضيين علي سقف التهديدات كان من الجانب الإيراني أو الأمريكي، ولكن حسب المعلومات وحسب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لأكد عن إجراء المحادثات المطولة مع إيران عبر وسطاء، وبيقول من خلال تصريحه أنه أجرى هذه المحادثات المطولة مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحادثات كانت كتير مهمة. هلأ شو تم التداول، شو هي المحادثات اللي أجروها، هل في شروط، هل في تنازلات، هل فعلا في إمكانية التوصل لتوسيع هذه المحادثات ليرجعوا يقعدوا على طاولة المناقشات. لغاية هالوقت مش معروف يعني شو اللي دار بهذه الأجواء. من خلال مذكره المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أنه أجرى محادثات مطولة مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رح نتابع نحن وياكم بعض العناوين اللي من تبعها براديو توأمي على 1638 AM مع الأخبار البارزة لليوم. واشنطن: الجيش والدعم السريع لا يملكان شرعية حكم السودان. هرمز مقابل الشروط، طهران تضع مطالبها أمام واشنطن. زيلينسكي يسعى إلى هدنة مع روسيا بشأن منشآت الطاقة. والفيفا يختبر قواعد جديدة في خليج 27 لا وقت للتحايل. أيضا اتفاق غرينلاند، ترامب يعزز الوجود الأمريكي بالقطب الشمالي. ترامب وزيلينسكي يبحثان إنهاء حرب أوكرانيا في نيويورك. وسط تهديدات العقوبات، إيران تلغي رحلات إلى بغداد ومسقط. برجع على متابعة المواضيع اللي كنا سبق وطرحناها، وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي دعا إلى انسحاب كافة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لأنه بيعتبرها أنه أصبحت فاقدة السيطرة. وهون طرحنا سؤال، هل بتوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهل فعلا اليوم أصبحت المحكمة الجنائية الدولية محكمة مسيسة عم تشتغل لأهداف معينة لجهات معينة؟ فخليني اسمع رأيكم على الهواء، أدي عندكم ثقة أنه اليوم لا يزال في عدالة بهالدنيا، ولا يزال في هونيك الحكم والأحكام بعدالة. فخلينا نسمع رأيكم على 02-96-33-33-0. أما بالنسبة للنقاش الحاد يلي صار بين نتنياهو وما بين عمدة نيويورك زهران ممداني، زهران ممداني اللي بيتهم نتنياهو بأنه مجرم حرب، بيعتبره مجرم حرب. أما نتنياهو بيعتبر ممداني أنه هو من يشجع على الإرهاب ويدعم هذه الأحزاب والمنظمات الإرهابية. خليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على مواضيع اليوم ومواضيع الساعة. معنا اتصال بخلال هالوقت، معنا مداخلة إذن من منطقة هوبرز هوبرز كروسينج ميلبن. عصام صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين مدام.
0: يا هلا، صباح النور.
1: مسألك على موضوع المحكمة الجنائية. حقيقة الأول لما سمعت الخبر الصباح يعني اجتني هيك ضحكة، زي ما بقولوا شر البلية ما بيضحك ما يضحك يعني.
0: نعم.
1: النظام الأمريكي يعني بلش يعني لا يؤمن بالمحكمة الجنائية، ومجلس الأمن بتحط الفيتو أجينس. مثلا إذا كانت 15 دولة بتكون الدولة الوحيدة اللي بتعرقل القرارات. لا بيؤمن بمنظمة الصحة العالمية ولا المناخ ولا شيء يعني. طيب أنا ما بعرف بشو بيؤمن يعني. هلا بشكل فلسفي يعني بغض النظر عن مشاكلنا احنا كدول عربية، الدول الصغيرة يعني إذا مجلس الأمن والمحكمة الدولية والمحكمة الجنائية بلشت تشتغل والنظام الأمريكي نظام فيها، طيب هدول وين بتحاكموا ومن وين بيصير يعني يأخذ حقوقهم؟ في هل كل المجالس هذه صارت لتقنن أو تنظم السلطة والقانون لا تحد وتقيد النفوذ والهيمنة يعني اللي صارت بعد الحرب العالمية؟ طيب هل النظام الأمريكي عنده بديل ولا بده هو مثلا يصير هو بيحكم العالم يعني بطريقة أخرى؟
0: طيب خليني أطرح عليك سؤال عصام، هل برأيك اليوم المحكمة الدولية كانت عم بتتابع كتير من الجرائم يلي صارت بالعالم، كان في عم بيكون في كتير جرائم بالعالم وكان ما يعني ما تحركت المحكمة الجنائية الدولية تجاهها ما يحدث مثلا في نيجيريا مثلا بحق الأقليات، اسمعنا شي موقف منهم برأيك؟
1: أكيد يعني في انتقادات يعني بتصير يعني، بس هل هل هل هل يعني انتقادات هذه تسري مفعولها إذا الدول الكبيرة ما أمنت بها يعني؟ طب المحكمة الجنائية مثلا يعني ما شو وين دكتاتور وين صار ظلم وما حكت يعني؟ أعطيني مثال أنت يعني يعني مجلس الأمن مثلا ب 2025 على سبيل المثال 14 دولة قالت يعني يوقف العدوان على غزة مثلا ويرفع القيود على المساعدات، أمريكا الوحيدة اللي قالت لا مثلا. طيب المحكمة الدولية إذا دعت دولة للتحاكم إذا ما ردت هالدولة هذه كيف بدك تسري مفعولها؟ هل السلطة هذه اللي تحكي عنها المحكمة الجنائية استوقفت بعض هذا يعني هي ما هي يعني هي هي هي هي ما فيها إذا ما لقت الزخم والدول نفسها اللي وضعت هذه المحاكم لتقنن العالم كله إذا هي ما عم تؤمن فيها، طب كيف بدها هي مثلا تنفذ الأمور؟
0: نعم
1: يعني على سبيل المثال يعني هي يعني هم حطوا الشغلات هذه عفوا يعني إذا أنا اسمحتي لي يعني هذه المحاكم كلها وهذه المؤسسات هذه كلها هي الدول العظمى اللي حطتها وهي اللي ما عم تتقيد فيها يعني اللي ينتقوا ما يريدوا ويتركوا ما لا يريدوا، هذا الشيء اللي عم بيصير
0: عظيم.
1: يعني اليوم طيب سؤال عفوا سؤال، كيف بدك تقولي للصين لازم تمشي بهالقوانين الدولية مثلا، كيف بدك تقولي لروسيا، كيف بدك تقولي لكوريا الجنوبية إذا أنت إذا صاحب الشيء لا يعني صاحب الشيء لا يعطي والتحالفات عفوا سمعت الدكتور اللي عم يحكي التحالفات الصغيرة اللي عم بتصير مثلا في شرق آسيا وما بعرف بأمريكا اللاتينية، طيب هذا تبع فنزويلا قدوم مثل يعني قدوم من بيته، طيب شو صار بعدها يعني؟ يعني اليوم إيران مثلا يعني عم تضرب ليل ونهار يعني مثلا يعني احنا يعني بغض النظر يعني اوكي في امور يعني عقلانيه ولا عقلانيه، طيب هالصور الدول الصغيره وين تتظلم يعني عفوا يعني هذا السؤال بطرح على ترامب يعني هو بده ينفرد بالعالم عفوا يعني وبده امريكا تحكم العالم يعني وهذا الشيء يعني
0: طيب كمان
1: والباك فاير يعني
0: طيب هون كمان سؤال طرحني أنه وين كان دور المحكمة الجنائية الدولية من الإرهاب اللي عم بيصير بمنطقة الشرق الأوسط من هذه الأحزاب الخارجة عن القانون واللي ما عم تلتزم بسلطة بلادها، فكمان كيف بتشوف يعني ما هي كمان عم تجر هذه الدول لحرب؟ تفضل
1: المحكمة الجنائية ممكن تحكم على رئيس دولة نظامي، فهمت علي؟ يعني مش على على على مجموعات إرهابية وعلى فصائل وعلى ميليشيات وعلى أمور زي كذا، يعني هذه دولة هذه محكمة جنائية يعني، فهمت علي؟ حطت كل، لكن هل السؤال اللي بيطرح نفسه يعني إذا سمحتي لي هل هي يعني القوانين اللي تصدرها أوكي أو هل هي سارية المفعول؟ هل هي تطبق على الواقع؟ هذا الكلام يعني دي هي قوتها. هذا اللي
0: عظيم. خليك معنا عصام، خليك معنا لو سمحت. زميلنا نشأت صار معنا على الخط، بنحييك نشأت، صباح الخير.
2: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: صباح النور، شو تعليقك على طبعا اليوم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل أعضاء المحكمة بالانسحاب بسبب أنه صارت فقدة السيطرة اليوم، فكيف بتشوف كلامه؟ هل هو طبعا هل أصبحت اليوم المحكمة الدولية أصبحت مسيسة تشتغل لجهة ما أو عم تنفذ أجندة ما؟ شو تعليقك؟
2: لا، هو إذا في اتهام، إذا في اتهام لازم المحكمة الدولية لازم يكون لها دور كبير جدا، لأن هذه المحكمة الدولية القادرة على محاسبة الناس اللي هي كبيرة، اللي هم يكونوا عفوا يكونوا ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية وفي حق اللي هو الإبادات الجماعية بأوامر من الشخص نفسه. فلا، المحكمة الدولية لازم تكون موجودة. أنا مع العدل دائما في كل شيء.
3: قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم.
0: نعم، ما بعرف نرجع معك نشأة، تفضل.
2: بس فهذا اللي أنا بقوله، يعني إلغاء المحكمة الدولية دي بتكون يعني غلطة تاريخية يعني الحقيقة.
0: نعم، فما بعرف، تعليق أخير وسريع عصام، عندك أي تعليق على اللي تفضل فيه نشأة؟
1: صديقي وأخي نشأة، أستاذ نشأة، يمكن عم يخلط بين وما قال المحكمة الدولية، قال المحكمة الجنائية يعني اللي هي
0: محكمة جنائية دولية. نحن عن نحكي عن
2: الجنائية.
1: فهمت عليك. هو طبعا اتفق معه، يعني إذا المحكمة الجنائية لغت، هو نسأل إحنا ترامب مرة تانية، أنت بشو بتؤمن؟ يعني لا بيحكم، لا بيؤمن بالمحاكم الدولية ولا القانون الدولي ولا الأمم المتحدة ولا حتى المناخ ولا شيء يعني من الصحة.
0: سؤال بس، هل هذه المؤسسات اشتغلت كما يجب برأيك؟
1: لن تعمل حتى تتبناها الدول اللي صنعتها وآمنت فيها في البداية. هي عم تطبق القانون، عم تطبق الصغار وما عم تطبق الكبار، هم اللي حطوهم وهم اللي ما عم بيؤمنوا فيهم. فهمت علي؟ وبالتالي احنا برضو يعني نرجع ثاني ونقول نظام العالمي هذا لا يسود بهيمنة دولة واحدة. فهمت علي؟ هذا الشيء يعني لا يصح بالشيء، والعالم أصبح غابة مع الأسف.
0: عظيم، شكرا لك عصام. هادي عنده زاهر كمان تعليق من رايت سيدني. صباح الخير.
4: صباح النور ستكلو. صباح الخير أستاذ نشأة.
2: يا صباح العسل.
4: بالنسبة بالنسبة لموضوع المحكمة الدولية وموضوع ممداني ونتنياهو والترامب، أنا بلاقي في عنا مشكلة واحتراحة هذه المشكلة قبل، اللي هي نحن تعريف الإرهاب. اليوم ممداني بيتهم نتنياهو بالإرهاب، وممداني بيتهم نتنياهو بالإرهاب، يعني النهاية عم بيتهموا بعضه بالإرهاب. واليوم شو بمعنى الإرهاب؟ مين منه الإرهابي؟ هذا بيتهم هذا وهذا بيتهم هذا. المحكمة الدولية اليوم شو معنى الإرهاب؟ شو معنى الجرائم؟ من يرتكب الجرائم؟ وكيف أن لما بيعطوا التفاصيل علمية ومنطقية لهذه العبارات، صعب كل العالم تكون متساوية قدام المحكمة وقدام القانون وقدام الإرهاب وقدام كل شيء. بس اليوم في عيارات مختلفة بالتعب التصنيف عنا، من هو الإرهابي ومن هو ليس إرهابي، من هو يحاكم ومن ليس يحاكم. يعني اليوم عندي مشكلة بالتعبير.
0: أنت مين برأيك الإرهابي؟
4: أنا برأيي كلنا إرهابية.
2: نعم.
0: نسأل.
2: الجميع زاغ وفسدوا. نعم فعلا، هما في ناس كتير لازم تعاقب، في ناس بيحاولوا يعني زي ترامب مثلا، الرئيس ترامب بيحاول ان هو يلغي المحكمة. ده طبعا هتفيده هو كتير في المستقبل، لان لو المحكمة موجودة حاليا ممكن توجه ليه تهمة الإبادة اللي عمله اللي حصل في إيران. يعني هو بيحاول يعني يسبق الأمور لصالحه هو، يعني عارفة ازاي؟
0: نعم.
2: ولكن خطاب الرئيس ترامب النهاردة كان مميز شويتين، جدا مميز.
0: ليه
2: بقى؟ أول حاجة إنه هما كاتبين له الخطاب، يعني ما بتكلمش ارتجالي، يعني بطل يتكلم ارتجالي، قالوا له لا لازم تمشي على كل حاجة. والحقيقة كان كتير منظم، كان كتير يعني ممتاز جدا، وخاصة لما اتكلم ان احنا في فرص لسه. اول حاجة هو كان بيلمع نفسه، انا قوي، انا امريكا، وانا عملت وانا سويت وعملت سلام هنا ومش عارف ايه، وانا الرجل السوبرمان والباتمان وكل الحاجات ده، هي انا الكل في الكل، وامريكا عملت اللي ما تعملش، وهي اقوى دوله، ويعني كل الحاجات دي سمعناها منه ودائما بنسمعها anyway.
0: نعم، ولكن في البعض اعتبرها انه كانت حمله انتخابيه، يعني كان نعم. كانه عم بيروج لانتخابات النصفيه، فما بعرف يعني من خلال اشاته بالانجازات اللي عملها خلال هالفتره.
2: نعم، ولكن هو يعني منفتح على التفاوض مع إيران، وده شيء مهم جدا، وكان في اجتماع بين كوشنر والوفد العراقي، وده كان يعني لفتة مهمة جدا. وطلبت إيران إن هي يعني إيران إن هي يعني يخفف العقوبة، العقوبات مقابل فتح المضيق، ودي كلمة جديدة أول مرة نسمعها، تخفيف العقوبة. يعني شوف أنت بقى، أنت وذوقك بقى لمؤاخذة، ومقابل إن إحنا نفتح المضيق وتبدأ، لأن إيران في موقع صعب جدا جدا، يعني ما فيش مخرج، يعني ترامب عامل عليها زي كماشة كده، وإيران يعني مش يعني في داخل في حراك يعني ملحوظ جدا، احتمال يحصل انفجار داخلي جوه إيران وتتغير النظام، فالنظام يمكن بدأ في الحلحلة. ده اللي أنا حسيته، يعني في حلحلة ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، الله أعلم، لأن إيران عندها عقيدة تختلف عن عقيدة ترامب، وترامب مصر إن إيران لا تمتلك سلاح نووي. بس الحاجة اللي زعلتني جدا النهاردة وكتير زعلان حقيقة، وإن شاء الله ما بدلش زعلان كل اليوم، وهو إن الدول العربية، بعض الدول العربية بدأت تعلى أصوات، إحنا ما كانش ملناش دعوة بالحرب دي، احنا ما حدش استشرنا في ان احنا ندخل الحرب. ايران لو كانت تمتلك قنبلة نووية كانت هتخلص عليكم كلكم، يعني قد ايه في ناس مهما تقدم لها الواحد ولا عليها صوابع الشمع، هلا عشرة شمع برضو
0: بينكم جميل. البعض راح يعني كمان لتحليل سياسي بهيدا الاتجاه اليوم. بالنسبة للسؤال اللي عم يطرح نشأت، أنه ليه واشنطن ورئيس الأمريكي دونالد ترامب ما ساعد وما دعم السعودية بضرب الحوثيين، مع أنه كان حكي أنه نحن رح نوجه ضرب للحوثيين، وهلأ صار في اجتماع عاجل وهيك فجأة غير الرئيس الأمريكي موقف، وبيقول نحن عم نتواصل مع الحوثيين، تواصلنا مع الحوثيين ووعدونا انه ما رح يضربونا. ما بعرف اذا هي
2: مقابل
0: هي ردا على الموقف المملكة العربية السعودية ببداية الحرب، لانه ما سمحت كمان باستعمال اجواءها لضرب ايران.
2: بس في دول اولى بالتدخل من امريكا، باكستان، تركيا، مصر، يعني مصر اللي هو الرئيس السيسي وراح له لحد عنده، وطبعا رجع ما خدش اي نتيجة خالص، وتركيا وباكستان، دول الدول الاول، والكويت والبحرين ودول الخليج اللي هي. لكن ترامب لو دخل مع الحوثيين مش يعني ممكن ده يأثر عليه، هو أوريدي عنده مشاكل داخلية، والحرب الإيرانية والإعلام الأمريكي كتير حاطت عليه ضغوط، وفي ضغوط كبيرة عليه. فلو دخل مع الحوثيين وهو ماله مال الحوثيين، ما بيعملوش أي مشاكل لأمريكا، لم يسببوا أي شيء لأمريكا، غلق مضيق باب المندب، ده بتتضرر منه مصر، يعني مصر هي اللي كانت لازم تشارك هرمز، اللي يهم أمريكا إن وإسرائيل إن إيران لا تمتلك سلاح نووي، لأنها لو امتلكت سلاح نووي هتسيطر أولا على كل دول الخليج وهتستعملهم يعني استعمال يعني أسوأ استعمال.
0: زاهر عصام بعد عنده تعليق من هوبرز كروسينج ملبن. صباح الخير كمان مشددا عصام، تفضل.
1: طبعا خير مرة ثانية، يعني يمكن عندي أنا وجهة نظر مغايرة. يعني أول شيء عم نفترض إنه إيران عندها نووي أو كان راح يكون عندها نووي، هذا افتراض كله كان صار.
2: لا مش افتراض، ده هو هي كانت بتعمل على كده، ده مش افتراض،
1: هي كانت بتقول عم بعمل سلمي يعني. بس على كل حال من
0: أي سلمي أي سلمي نسبة النسبة اللي خاصة بتفيها إيران اليورانيوم، يعني هي على مقرب لا تصنيع قنبلة نووية.
1: مع الأسف مصداقيتنا للنظام الأمريكي راحت بعد حرب العراق، وقالوا إن العراق عنده يعني دمار أسلحة دمار شامل. إحنا مصداقيتنا انتهت يعني هون يعني. فأنا إذا فعلا إيران هيك يعني كانت بدها تعمل نووي وإجت دولة غير أمريكا أو أمم متحدة أثبت هذا الشيء، فأنا مع مع مع مع هذا كله. بس إذا أمريكا حكت لحالها فأنا ضد.
0: لا هيدا تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
1: بس هي عم بتقول إنه للسلم يعني. بس على كل حال النظام يعني أمريكا بدها تتفاوض مع إيران، بس في نفس الوقت عم تشتم يعني عم بيقول أنا راح أبيد إيران وأنا حاوديها للجحيم يعني. طيب أنا السؤال يعني وبعدينك عم بيجي إيش بيقول قبل الانتخابات يعني الأمريكية زي ما تفضلت من قبل، يعني واضح المسألة هي حملة انتخابية أكثر لا أقل ولا أكثر.
0: نعم.
1: الناحية الثانية تغير النظام العراقي، وين صارت العراق هلا يعني
0: عفوا. عظيم، شكرا لك عصام. عندك أي تعليق سريع نشأت؟
2: لا احنا بنتمنى من كل يعني بنتمنى ان الامور ترجع الى مجاريها، وايران يعني تقوم بتسليم اليورانيوم المخصب لاي جهه هي تختارها. يعني المهم ما يكونش لا تمتلك القنبله النوويه. واتمنى على الدول العربيه ان يعني يكون عندهم منطق، يعني ايه ده، انا يعني انا مستحي جدا وخجلان من الكلام اللي هو هيك يتقال. عيب.
0: شو هو المنطق يعني انه لانه اليوم هني ما بده يخوضوا هذه الحرب لانه ايران بيشوفوا انه بتشكل خطر كثير كبير عليهم؟
2: ايوه بس
0: اذا استهدفت المحطات تحليه المياه انه قادره يعني اليوم
2: بالضبط. بس هم بيقولوا احنا ما كانش لينا دعوه بهذه الحرب، احنا كان لازم نتسائل على دخول. وبعدين احنا مش عاد
0: ايران مش عاد ما كذبوا يعني من الاساس ما بدهن الحرب يعني. وهي شفنا موقفهم من البدايه يعني الحرب على ايران
2: صحيح. بس لو احنا شفنا في لما الحرب لحد دلوقتي بتندرب السعودية ولحد دلوقتي بتندرب الكويت وكل الدول مهددة يعني لو ما وصلتش أمريكا وإيران لحلول ممكن إيران تطلق كل الصواريخ على كل المنطقة بطريقة عشوائية. يعني إذا النوايا الإيرانية كانت مميتة وعرفناها دلوقتي كلنا، يعني إزاي الدول العربية في
0: هي الدول الأوروبية منها بريطانيا وفرنسا اللي هني كمان حلفاء واشنطن كمان منه كانوا مستعدين لحتى يخوضوا هذه الحرب إلى جانب حليفهم.
2: أيوة بس إمتى كان إمتى يعني حبة ذكاء، إمتى كانوا يستنوا لإمتى لا يبدأوا الحرب، إمتى في أي وقت؟ هل لا أنا شايف إن ده التوقيت المناسب جدا إن هذا النظام يعني يسقط أو يبقى زي ما هو، بس لا لا لكن يكون ضعيف مش متوحش. إنها تكون دولة ضعيفة غير دولة متوحشة كانت. بس أنا العتب على الدول العربية اللي يقولوا إحنا مش عدو عدونا عدوي، يعني هو دائما عدو صديقي يعني معروفة. لا هم قالوا لا احنا يعني إيران ما تبقاش عدوة.
0: كمان اختبروا إذا بدك اختبروا الحليفة حليفتهم الولايات المتحدة اللي ما قامت بكمان دور لتحميهم بشكل أو بآخر، إن كان الحرب مع الحوثيين أو يعني الردع، يعني كمان وقت الاستعمال الردع حماية أراضيها. فكمل هيك شافوا يمكن يكون في هونيك ما بعرف، ما رح نقول خيانة،
2: بس كلمة خيانة كبيرة. أمريكا سألت السعودية للمشاركة في الحرب ورفضت، ومعنى أنها ترفض مع ترامب بالتحديد دي مصيبة، يعني كارثة أنك أنت ترفض أي شيء مع ترامب، بيشيلها له إلى الأبد يعني الوقت المناسب. فهي دي كمان يعني أمريكا طلبت التدخل من الدول الخليج لينهوا العملية بسرعة، كلهم رفضوا. طيب يعني
0: شكرا لك نشأت، وشكرا لكل اللي شاركونا مواضيع اليوم عبر تؤمي أستراليا. منتابع نحن وياكم بهالوقت مع فاصل غنائي، وعلى تمام الساعة 11 بيكون عندنا محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.

0: تابعونا من الفترة الصباحية، وبدوري بدي أشكر كل اللي كانوا معنا على السماء أو اللي شاركونا على الهواء أو اللي اكتفوا كمان بس بحسن الإصغاء من خلال الوسائل اللي فيكم تستمعوا لراديو تؤمي على 1638 AM عبر شبكة الإنترنت tuami.com.au، عبر الساتلايت، عبر مايسات، وكمان عبر الابليكيشن تؤمي أستراليا وتؤمي جولد، لتكون تؤمي دايما رفقتكم الدايمي معكم نحن على مدار 24 ساعة على 24 ساعة متواصلي لمتابعة الأخبار والأحداث، وأيضا محطات فنية ترفيهية كمان بتستمعوا لها من خلال تؤمي جولد ومن خلال تؤمي أستراليا. شكرا لمتابعتكم مستمعينا، تضلوا بألف خير مع زميلي ماريا منصور بتتابعوا مشوار المورنينج شو. Get the news
1: first from 2ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة تجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظة وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: ABC News. Mike Kermode with the top stories. Prime Minister Anthony Albanese has denied that Australia's proposed digital duty of care laws are about government control. Speaking on the sidelines of the United Nations General Assembly, he's outlined the importance of Australia's plan to crack down on algorithms. The government's proposal has a fair share of support from online safety advocates, but has faced criticism from social media companies, the Coalition and the White House. France's President Emmanuel Macron has dismissed claims from the United States of having secured peace in Gaza. In his last address at the United Nations before leaving office next year, Mr. Macron argued not a single humanitarian corridor has been reopened in the enclave, despite the proclaimed peace. Since a US-brokered ceasefire was agreed to last year, Palestinian health officials say more than 1,300 people have been killed in the territory, while Israel says four of its soldiers have been killed in the same period. And the American influencer Clavicula, who shot to fame as part of the looks-maxing trend, has been charged with rape, drugging someone for sexual intercourse, and providing alcohol to a person under the legal drinking age. The popular live streamer, whose real name is Braden Eric Peters, has been ordered to appear in court next month in Massachusetts, where the offences are alleged to have taken place in May last year. Peters is the face of the looks-maxing trend, an extreme pursuit of beauty among young men. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
0: صباح الخير أستراليا وكل المستمعين من أي مكان عم بتابعونا، وشو ما كان توقيتكن، يمية هلا فيكن على الموجة 1638 AM. ومعنا اليوم بهالمشوار أربع ساعات رح نقضيها سوا بين الأغاني، الأخبار والمنوعات. خلينا نبلش بأول غنية ضمن جولتنا.

0: من أجواء السوبر ستار رغبة عليمي، أنا اسمي حبيبك. منكمل معكم وبهالأجواء الحلوة بمشوارنا الأربع اليوم. خلينا نذكر بحالة الطقس لليوم. بسيدني ممطر بنسبة عالية، الحرارة كحد أقصى 21، مشمس بملبورن 20 درجة، هون ببيروت مشمس والحرارة بتوصل لل 29. خليكن معنا، استراحة صغيرة ومنرجع.
1: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Love, I, Bolo.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energysafe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: والتقى الأمين العام للأمم المتحدة بوقت لبنان عم بيحاول يحشد دعم دولي للمرحلة المقبلة بالجنوب. والملف بالنسبة للبنان كتير حساس لأنه النقاش مش بس عن الوضع الحالي، صار في سؤال واضح عن شو رح يصير مع انسحاب اليونيفل بنهاية 2026، ونحن كتير قربنا يعني صرنا بآخر أشهر 2026، وكيف ممكن يتقوى دور الجيش اللبناني حتى ما ينترك فراغ أمني بالجنوب. هون أهمية اجتماعات نيويورك. لبنان بحاجة لدعم سياسي بس كمان لمعدات وتمويل وتدريب للجيش. يعني لما المسؤول اللبناني يقول للمجتمع الدولي أنه الدولة بدها تكون صاحبة السلطة على الأرض، طبيعي الجواب يكون أنه طيب أوكي، بس شو الإمكانات يلي عندكم إياها لتعملوا هالشي؟ هيدا هو الامتحان الحقيقي، مش بكثرة البيانات يلي رح تطلع من نيويورك، بل إذا رجع الوفد اللبناني ومعه دعم عملي يساعد الجيش والدولة على الأرض. خلينا نتوقف هون شوي ونروح لاستراحة، ومن بعدها منكمل مع أغانينا.
1: بعد ما شهدنا موجة من العنف الأسري الأسبوع الماضي، تخوف رئيس ولاية تونس أوسوالد كريسمس من ارتفاع العنف الأسري مع نهائي بطولة الراجبي ليج لهذا الموسم، وتوعد بنشر عدد أكبر من عناصر الشرطة. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة، انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: ورجعنا مستمعينا، إن شاء الله هيك هالجولة تكونوا استمتعتوا فيها، حبيتوا كل الأغاني اللي عم بتقدمها راديو 2ME. في مناسبة عالمية اليوم حبيت ما تمرق من دون ما نتوقف عندها، خصوصا إنه معناها أكبر بكتير من مجرد هيك يوم عالمي. اليوم 23 سبتمبر هو اليوم الدولي للغات الإشارة، واليوم أقرته الأمم المتحدة للتذكير أنه الوصول للغة الإشارة جزء أساسي من حقوق الأشخاص الصم. وهالسنة المناسبة إلى معنى إضافي، ليه؟ لأنه 2026 بتصادف مرور 75 سنة على تأسيس الاتحاد العالمي للصم، وكمان 20 سنة على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والفكرة المهمة هون أنه لغة الإشارة مش نسخة بالإيدين عن اللغة المحكية، هي لغة كاملة إلى الرولز تبعها وتعبيرها. وفي لغات إشارة كمان مختلفة من بلد لبلد، يعني منا موحدة بين كل بلاد، في بعض القصص بتختلف، بعض الإشارات بتختلف من بلد لبلد تاني. وشعار هالسنة بيركز على حقوق الأشخاص الصم، ومن أهمها أنه المعلومات والتعليم والخدمات تكون فعلا متاحة بلغات الإشارة. يعني إذا هيك في شي مؤسسة قايلة أنه نحن فتحين للجميع، بس شخص أصلا ما عنده طريقة يتواصل أو يفهم الخدمة، عمليا الخدمة مش متاحة للجميع فعلا. يعني وقت نشوف أنه مؤسسة قايلة نحن فتحين للجميع، بده يكون عن جد بكل معنى الكلمة للجميع. فبهاليوم منوجه تحية كبيرة لكل شخص أصم، لكل مترجم لغة إشارة، ولكل عائلة أو مؤسسة عم بتساعد أنه تخلي التواصل يكون عن جد حق فعلي مش مجرد شعار. رح كمل أنا وياكم هلأ بأجوائنا وبمشوارنا لليوم مع راديو 2ME أستراليا، منتابع بعد البريك.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID، أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيك صفن،

0: وقبل ما الكافي سوا خلينا نعرف شو عم بيصير بهالساعة محليا وحول العالم. مثل كل يوم 2 AM أستراليا بتجمع لكم أبرز التطورات اللي بتهمكن من أستراليا ولبنان للمنطقة والعالم. رح نترك هلأ المايك للزملاء من استديوهات الأخبار وأكيد من بعدها بنرجع ومنكمل سوا مشوارنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
9: Today's best variety.
10: This is my radio.
11: Oles.
12: Oles.
13: Is it really shit?
14: What are they saying anyway?
15: On this like party. My radio.
9: You want it? We've got it. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
16: Australia. Australia.
17: 24/7, on the hour, every hour.
18: First.
17: 2ME Australia News.
19: ABC News.
20: Mike Kermode with the top stories. Prime Minister Anthony Albanese is standing by Australia's proposed digital duty of care legislation following criticism from the Trump administration. The government is consulting on its proposal, which includes allowing users to limit what they see on social media. It's received a submission from the US Embassy warning the policy would be censorship of protected speech, citing concerns about what the Australian government would rule as harmful content online. There are warnings the price of some products will rise when credit and debit surcharges are phased out from next week as part of Reserve Bank reforms. In a move expected to save consumers $1.6 billion a year, merchants will no longer be able to charge fees for the use of EFTPOS, Visa, MasterCard and American Express payments from the 1st of October. But payment systems experts say merchants may want to recoup their lack of surcharge by inching up their prices. And British Prime Minister Andy Burnham has called on Israel to cease its strikes on Gaza and for Hamas to disarm. He added that the expansion of Israeli settlements in the West Bank are harming the prospects of a two-state solution. His remarks come days after Britain, France and Canada announced sanctions on goods from Israeli settlements, prompting a sharp response from Israel, which has ordered Britain to close its East Jerusalem consulate. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
21: Two, two, M, M, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E
11: والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وتأسيسا على هذه القناعة، فإن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس مؤمنة بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. وأمام المأساة التي ما يزال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، تجدد المملكة المغربية دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وبدون عوائق أو انقطاع. وبموازاة ذلك، يؤكد المغرب على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية، مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها السلطة داخل مختلف هياكلها. كما يجدد المغرب دعمه للدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وسيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة، والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة، وذلك عبر المساهمة في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيع المستوى في قوات الأمن الداخلي وإقامة مستشفى ميداني، فضلا عن استعداده لقيادة برامج لمكافحة التطرف. إن التطورات التي تشهدها الضفة الغربية جد مقلقة من قبيل تمرير بعض القوانين التي تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية وتفتح المجال للاستيلاء عليها من أجل توسيع الاستيطان، فضلا عن العنف المنهجي المسلط من قبل المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين. كل هذه الإجراءات تذهب في اتجاه واحد، تهجير السكان وتقويض الأساس المادي لقيام الدولة المستقلة. وبالنسبة لمدينة القدس، يعبر المغرب عن انشغاله العميق إزاء الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى، وهي تجاوزات خطيرة تساهم في تأجيج خطاب التطرف والكراهية على حساب صوت الحكمة والاتزان. وبصفته رئيسا للجنة القدس، يواصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عمله للحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية والروحية للمدينة المقدسة ووضعها القانوني، وكذا تحسين الظروف المعيشية للمقدسيين، مزاوجا بين العمل السياسي والدبلوماسي والبرامج التي تنفذها ميدانيا وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس. إن القارة الإفريقية رغم ما تزخر به من مؤهلات بشرية وطبيعية وحضارية مهمة، تواجه فجوة بين حجم الالتزامات المعلنة لفائدتها من طرف المجتمع الدولي وبين قيمة المنجز على أرض الواقع. فإفريقيا خلافا للصورة النمطية المرتسمة في أذهان البعض، ليست قارة الصراعات وبؤرة للمشاكل، بل هي أرض الفرص والإمكانيات وقادرة على إبداع الحلول وتقديم المبادرات. وتلكم هي الفكرة التي أوجزها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعبارته البليغة: على إفريقيا أن تثق في إفريقيا. إن الرؤية الملكية السامية المتعلقة بالقارة والتي تحققت عبر عدد هام من المشاريع تنطلق من قناعة راسخة مفادها أن القارة بلغت من النضج ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في كل القرارات المتصلة بقضاياها، بل والمساهمة في صياغة مقترحات وحلول للتحديات التي يواجهها العالم بأسره. وقد ترجم المغرب هذه الرؤية إلى مبادرات ملكية عملية وملموسة، ولعل أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية ومشروع إنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والاستثمارات في البنية التحتية الإقليمية والتعاون في مجال الأمن الغذائي وإنتاج الأسمدة وبرامج تكوين الأطر الإفريقية، فضلا عن الشراكات في مجال الصحة والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية. سيدة الرئيسة، فيما يخص منطقة شمال إفريقيا، وبفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شهدت قضية الصحراء المغربية منعطفا تاريخيا باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 في شهر أكتوبر من السنة الماضية. ومنذ ذلك التاريخ اتخذ هذا النزاع الإقليمي مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. ويرتكز هذا المسار على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعامي تامة للحقيقة الراسخة. وهذه المبادئ كما يحددها قرار مجلس الأمن هي: أولا، لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ثانيا، لا مقاربة أو آلية أخرى خارج المسار التفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية. ثالثا، لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن. رابعا، لا إبقاء على الوضع القائم التي تفضله الأطراف الأخرى، فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل. خامسا، لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن. سادسا وأخيرا، لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني. وبالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، تواصل المملكة المغربية بثبات الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في أقاليمها الجنوبية، لا سيما في مجال البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. ومن حسن الصدف أن سكان هذه الأقاليم الصحراوية المغربية سيؤدون غدا إن شاء الله واجبهم الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما ذأبوا على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية للمملكة، وبذلك سيعززون التمثيلية الديمقراطية ويساهمون في التدبير اليومي للمتطلبات سكان الأقاليم المغربية. السيدة الرئيسة، إن المملكة المغربية وفاء لنهجها الدائم عاقدة العزم على المساهمة بفعالية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين وفق رؤية واقعية وتضامنية للتعاون الدولي وفي احترام تام للسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية. وفي هذا السياق يندرج ترشيح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2028-2029 لكي يتسنى لها مواصلة خدمة السلم والأمن الجماعي وتعددية الأطراف في احترام تام للمبادئ والمقاصد المسطرة في ميثاق الأمم المتحدة. وهو ترشيح لمملكة لها إرث دبلوماسي يمتد لقرون، وحامل لرؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله كفاعل محوري للاستقرار والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما يعكس هذا الترشيح المساهمة المتواصلة للمملكة المغربية في الركائز الثلاثة للأمم المتحدة: السلم، التنمية، وسيادة القانون. وشكرا لكم.
12: عندما تدق الساعة 12 ظهرا سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه، يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
13: What we gonna do right here is go back.
18: نزل.
13: Way back. Back into time.

0: بساعة جديدة رجعنا سوا، وأطيب التحيات وجهها لكم مستمعينا، لكل الموجودين بأستراليا على كافة الولايات أو بأي مكان وبلد حول العالم. أهلا وسهلا بالجميع. رح أذكر من جديد بحالة الطقس لليوم الأربعاء بسيدني: ممطر بنسبة عالية، الحرارة كحد أقصى 21، مشمس بملبورن والحرارة 20 درجة، وعنا هون ببيروت طقسنا مشمس وبتوصل درجات الحرارة لل 29. رح ناخد بريك قصير وبرجع لكم.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: بعد ما شهدنا موجة من العنف الأسري الأسبوع الماضي، تخوف رئيس ولاية نيو ساوث ويلز كريسمس من ارتفاع العنف الأسري مع نهائي بطولة الرغبي ليج لهذا الموسم، وتوعد بنشر عدد أكبر من عناصر الشرطة. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تايمي أستراليا.

من عند ألتون جون رح نكمل ولكن بأجواء مختلفة تماما، أجواء فيروزية بامتياز، أغاني الزمن الجميل. ولحتى تضلوا دايما قريبين من أغانينا من الأخبار والبرامج كل نهار وكل الوقت، بتلاقونا على 2ME أستراليا الموجة 1638 AM أو مباشرة عبر MySat وعلى فيسبوك وأونلاين عبر 2ME.com.au. و2ME جولد موجودة كمان لعشاء الأغاني القديمة والكلاسيكية والأجواء الأهدى. خلينا ناخد بريك صغير هيك استراحة يعني من كل شيء، نروح للأجواء الحلوة

0: أجواء الموسيقار ملحم بركات وغنيته شبك حبيبي العودة لكم مستمعينا، ورح نروح شوي لهالخبر بما يخص الاقتصاد واللي عم بيصير بالشرق الأوسط قدي عم بيأثر مباشرة بأسعار الطاقة. سعر خام برنت رجع فوق $100 للبرميل ووصل امبارح الثلاثة لحوالي $101.60 بعد 4 جلسات كان فيه عم بيتراجع، والسبب مش بس القتال، السوق عم بيراقب احتمال حصول محادثات بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. بنفس الوقت في اضطرابات بالإنتاج بليبيا وهجمات حوثية وحركة النفط عبر هرمز بعدها مش طبيعية. السعودية رجعت تحمل ناقلات نفط عبر المضيق وهيدا ساعد شوي، بس الامدادات بعد أقل من المستويات يلي كانت عليها قبل الأزمة. وهون بالنسبة لأستراليا كمان الموضوع منه بعيد، إذا بقى النفط فوق 100 لفترة طويلة الضغط ما بيكون بس على سعر البنزين بل على النقل والشحن وكلفة إنتاج كتير بضائع ممكن ترتفع كمان. يعني هيك رقم منشوفه بخبر اقتصاد اليوم، ممكن بعد فترة نشوف أثره على كتير من القصص، وأردي صرنا عم نشوف يعني بالسوبر ماركت بالفواتير كلها سوا، وهيك بتصير مرة مرة بعد كل شيء يغلى أكتر وأكتر. رح نتوقف هون ومنرجع بعد الفاصل، تابعونا للآخر.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
6: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
0: أجواء رومانسية بامتياز رح ترفقنا هلأ مع ملك الرومانسية طبعا وائل كفوري، فخليكن معنا وتستمتعوا بهالغنية.

0: وبهالأثناء رح نكون عم ناخد صورة أوضح عن أبرز اللي عم بيصير حوالينا من الأخبار المحلية بأستراليا للتطورات السياسية والاقتصادية بالمنطقة والعالم وكل شيء عم بيصير. رح نترككم هلأ مع الزملاء من استوديو الأخبار على 2ME وبعدها أنا برجع لعندكم.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة.
3: ABC News. Mike Kermode with the top stories. A Melbourne man is expected to be charged with being a member of ISIS after being arrested by counter-terror police today. Australian Federal Police confirmed officers from the Victoria Joint Counter-Terrorism Team arrested the 65-year-old man after raiding a home in the inner-city suburb of Carlton this morning. Police will allege he pledged allegiance to the terrorist organisation and was an online propagandist who allegedly sent about 10,000 files of violent extremist material. The Iranian military says Donald Trump's threat to annihilate Iran is not a sign of strength but of desperation. In a speech at the UN General Assembly in New York, the US president said he was facing a big decision to make a deal with Iran or annihilate the Islamic Republic. Iran's armed forces dismissed Mr. Trump's comments as, quote, domestic propaganda. And Jetstar passengers travelling today could save on fees as customer service workers take protected industrial action. The Australian Services Union says members will continue helping travellers but won't collect charges such as excess baggage, seat change or other service fees. The union says the action is designed to put pressure on Jetstar during a pay dispute and will end at midnight tonight. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

ترامب يكشف عن لقاء بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وقال إن الاجتماع جيد جدا والتسوية ممكنة. الرئيس السوري يؤكد سعي بلاده إلى سلام دائم مع إسرائيل شريطة زوال الاحتلال، ويشير إلى توجه لإخلاء سوريا من القواعد الأجنبية. واشنطن ترفض إعطاء تأشيرة دخول للبرهان تزامنا مع أعمال الجمعية العامة والخارجية الأمريكية، تعتبر الجيش السوداني والدعم السريع لا يمثلان الحكومة الشرعية في السودان. الرئيس الأمريكي يتعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل أسرع مما يتوقعه الجميع، ويقول إنه يعمل بشكل وثيق مع موسكو وكييف.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أو بعدها. وخلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ترامب أن ضربات الولايات المتحدة منعت حصول إيران على السلاح النووي ودمرت الاقتصاد الإيراني الذي يمر بمرحلة تضخم عالية جدا، مضيفا أن بلاده تعمل على عزل الاقتصاد الإيراني بشكل كامل. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن محادثات مثمرة جدا جرت بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال إن المحادثات جيدة جدا.
1: استمر الاجتماع لمدة 3 ساعات وانتهى قبل ساعة من الآن. الاجتماع كان جيدا جدا. لا يوجد سبب يجعلهم غير راغبين بإبرام اتفاق، لأن أمامهم خيارين. الأول هو المحو والزوال، بينما البديل الآخر هو عظمة محتملة، إذ يمكن أن تكون إيران دولة عظيمة.
0: وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار ترامب إلى إمكانية عقد صفقة مع الإيرانيين مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
1: أعتقد أننا سنتوصل لصفقة مباشرة بعد الانتخابات، إذ ليس منطقيا بالنسبة لإيران أن ترفض إبرام صفقة. هم ينتظرون نتائج الانتخابات النصفية، ولكن ما لا يدركونه هو أنني لست بصدد حملة انتخابية. لقد ترشحت وفزت وسأبقى في منصبي لسنتين ونصف. الحزب الجمهوري هو الذي يحكم، لذلك لن أتساهل فيما يتعلق بإيران. الأمر الوحيد الذي يهمني الآن أن إيران لن تحصل بتاتا على سلاح نووي.
0: هذا وأعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الوسطاء أتموا بنجاح جولة مناقشات بين واشنطن والوفد الإيراني، مؤكدا على إجراء مباحثات مطولة مع الإيرانيين. وأعرب ويتكوف عن أمله بأن تثبت المحادثات مع الوفد الإيراني أنها بناءة وواعدة، مؤكدا أن الوسطاء سيواصلون جهودهم. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أبلغت الجانب الأمريكي خلال اجتماع عقد بين وفدي البلدين بشروط إيران الصارمة بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. أضافت أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وأبلغه أن مطالب طهران تتضمن الرفع الفوري للحصار البحري والإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. يأتي هذا بينما نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر أمريكية قولها إن الاجتماع الأمريكي والإيراني بقيادة عراقجي لم يسفر عن اتفاق بشأن معظم نقاط الخلاف، متوقعة أن يعقد اجتماع آخر بين الطرفين خلال الأيام المقبلة. أنظر العالم على نيويورك مع استمرار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في ظل تصعيد أمريكي وتعنت إيراني. وفيما تبقي واشنطن باب الحوار مفتوحا، يختصر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقف طهران بالقول إن بلاده ما زالت في حالة حرب.
2: وفد إيراني صغير يصل إلى نيويورك، وبلد يخرج مثقلا من حرب لم تضع أوزارها، وفي المقابل يرفع ترامب سقف التهديدات ويفتح في الوقت نفسه باب التفاوض. وبين رسائل النار وهمسات الدبلوماسية، تتحول الجمعية العامة إلى اختبار حاسم ينظر إليها على أنه الفرصة الأخيرة لفتح نافذة لوقف الحرب. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومن نيويورك دفع برسالة واضحة: الحرب لم تنتهي، وطهران لا تزال تتعامل مع واقع عسكري مفتوح. أما ترامب فيرفع سقف الضغط إلى أقصى الحدود، متحدثاً عن خيارات تشمل التوصل إلى اتفاق أو ترك الاقتصاد الإيراني يتعفن وصولاً إلى ما وصفه بإمكانية تدمير إيران بالكامل. وفي الوقت نفسه يبقي باب التفاوض مفتوحاً، لكن المعادلة الأصعب تبقى في الملف النووي، فواشنطن تريد قيودا وضمانات واسعة، بينما تتمسك طهران بحقوقها النووية وترفض التفاوض تحت التهديد. وبين الموقفين يبدو أي اتفاق محتمل أبعد من مجرد صفقة نووية، خاصة في ظل دعم طهران لوكلائها في المنطقة وتفاقم عقدة المضائق من هرمز إلى باب المندب وممارستها تضييقات على حركة الملاحة الدولية كنوع من أنواع الضغط على واشنطن. وعلى خط موازٍ تتحرك دول المنطقة بحذر، فهي الأقرب إلى تداعيات الحرب، لذلك يبرز دورها في دفع التهدئة وفتح قنوات اتصال ووساطة تتحرك خلف الأبواب المغلقة بعيداً عن الأضواء بهدف بحث صيغة توقف النار وتمنح واشنطن وطهران مخرجاً من المواجهة. لكن الفجوة واسعة والتهديدات المتبادلة تجعل أي اختراق دبلوماسي محفوفاً بالمخاطر.
0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعليق أذربيجان رسمياً الرحلات الجوية إلى إيران، وذلك على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران. كما قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني إنه تم إلغاء الرحلات الجوية بين طهران وبغداد بدءا من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أما الرحلات المتجهة إلى اسطنبول فستستمر في العمل كالمعتاد. وأضاف المتحدث الإيراني أنه تم أيضا إلغاء الرحلات الجوية المتجهة إلى سلطنة عمان. لا تتوقف تداعيات حرب إيران عند الأطراف المنخرطة فيها، بل تمتد إلى قلب الاقتصاد العراقي. ففي البصرة تسبب تعطل مضيق هرمز في تراجع صادرات النفط وتباطؤ حركة الموانئ، لتبدأ الخسائر بالظهور في رواتب الموظفين والأسواق واحتياطات البلاد من العملات الأجنبية.
3: في البصرة لا تبدو الحرب بعيدة، فحين يتعطل مضيق هرمز يختنق قلب الاقتصاد العراقي. صهاريج متوقفة، حقول خفضت عملياتها، وميناء أم قصر الذي كان يعج بالسفن والعمال بات شبه خال. قبل الحرب كان العراق ينتج نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميا، ويصدر 3,400,000 برميل، معظمها من البصرة وعبر مضيق هرمز. لكن تعطل الممر الحيوي أجبر بغداد على وقف الإنتاج في معظم الحقول بعدما امتلأت الخزانات، فيما لم توفر طرق التصدير البديلة عبر سوريا وتركيا سوى جزء ضئيل من الكميات السابقة. والنتيجة ظهرت سريعا على الموظفين. إحدى شركات الصيانة خفضت الرواتب أولا بنسبة 20% ثم إلى النصف قبل أن تسرح عشرات العمال. وفي شركات أخرى وصلت التخفيضات إلى 40% ثم توقفت رواتب كثيرين بشكل كامل. صحيح أن الصادرات استعادت جزءا من عافيتها لتبلغ نحو 2,600,000 برميل يوميا منذ بداية سبتمبر، لكن العراق اضطر إلى بيع نفطه بأسعار منخفضة. والخسائر لا تتوقف هنا، فاحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية تراجعت بنحو 20 مليار دولار، ما دفع الحكومة إلى الاقتراض داخليا لتأمين الرواتب. رواتب يعتمد عليها موظف القطاع العام والمتقاعدون الذين يشكلون قرابة 20% من سكان العراق، البالغ عددهم أكثر من 46 مليون نسمة. وفي أسواق البصرة انخفضت مبيعات بعض المتاجر إلى النصف وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الدينار وخوف المواطنين من تأخر الرواتب. هكذا تقف البصرة اليوم بين نفط لا يجد طريقه إلى الخارج وسفن لا تصل إلى الموانئ، بينما ينتظر الاقتصاد العراقي فتح مضيق هرمز ليستعيد أنفاسه.
0: حذر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من أن يقدم طرف على زج جيرانه في حرب ليست حربهم. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طالب أمير قطر بتأسيس نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول وسلامتها.
4: إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ففي ظل غيابه بات ممكنا أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرفاً على زج جيرانه في حرب ليست حربهم، مستهدفاً مقدراتهم ومنشآتهم الحيوية، على الرغم من أنهم بذلوا جهوداً مضنية لدرء التصعيد، وأن يغلق ممر مائي دولي يعبره نحو ربع تجارة الطاقة في العالم.
0: أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأطماع التوسعية الإسرائيلية باتت تشكل تهديدا إقليميا، وقال إن إسرائيل تعمل على محول.
5: من استديوهات الأخبار العودة إلى استديوهات الهوى، وبساعة جديدة منكمل بأجواءنا الحلوة وأغانينا. خلينا نبلش مع سيف نبيل، يما منسمع سوا.

0: الأجواء المميزة مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. سمعنا نحن وياكم هالغنية معها، وبرجع بذكركم بالنسبة لحالة الطقس. اليوم ممطر بملبورن بنسبة عالية، الحرارة كحد أقصى 21، 20 درجة بملبورن و29 هون ببيروت. إذا من هلأ بلشتوا تحسوا بالعطس، العيون والحساسية، فيمكن شيء منيح تنتبهوا لها الخبر من هلأ، خصوصي لكل مستمعينا بفيكتوريا. خبراء عم بيحذروا من موسم قوي لحساسية الربيع، بعد ما شهدت فيكتوريا أدفأ وأغزر شتاء من ناحية الأمطار خلال حوالي 10 سنين. هالمطر ساعد الأعشاب تنمى بشكل كبير، ومع ارتفاع الحرارة والرياح كميات أكبر من حبوب اللقاح ممكن تنتشر بالهواء. والقصة ما بتوقف عند الحساسية العادية، فيكتوريا عندها تاريخ مع ظاهرة الربو المرتبط بالعواصف الرعدية وتحبوب اللقاح، بتتفكك لجزئيات أصغر وبتوصل أعمق للرئتين. فإذا عندكم ربو أو حساسية قوية، الأفضل ما تنطروا أول يوم يعني تحسوه كتير سيء عليكم حتى تتصرفوا. تأكدوا من أنه أدويتكم وخطة التعامل مع الربو وراقبوا تحضيرات حبوب اللقاح خلال الموسم، وانتبهوا على حالكم. منه خبر للتخويف منه يعني، بس خبر من النوع اللي إذا عرفتوه عبكير أكيد فيه يكون عم بيساعدكم للأحسن. خلينا نتابع نحن وياكم بعد استراحتنا وبجولة فنية منسمع سوا.
1: Let's do it. قناة الملكوت متابعة.

0: متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
2: The new music leader. This is the original 2ME.

0: نرجع لعندكم مستمعينا لنتابع المشوار وبيها الخبر الحلو اللي مين منا ما رح يتحمس إذا قرأ هيك شيء. يعني تخيلوا إنه الخبر بيحكي عن 11 خيار غذائي لبناء العضلات وحرق الدهون خلال 30 يوم. خليني أخبركم، بيتطلب نمو العضلات تناول البروتين وسعرات حرارية متوازنة مع تمارين المقاومة والراحة. لنحكي عن شو الواحد بيقدر يأكل تيفوت مصدر يعني بروتين على جسمه. صدر الدجاج هو مصدر بروتين كامل منخفض السعرات، أما البيض فهو ضروري للعضلات لاحتوائه على بروتين عالي الجودة، والسمن بيعزز التعافي بأوميجا 3، كما تعتبر التونة بدون زيوت مصدر عملي للبروتين. وبيدعم اللحم البقري القوة الجسدية بفضل البروتين والحديد والكرياتين، وبيساعد الكوتج تشيز الجبن القريش على ترميم العضلات أثناء النوم. وبين الخيارات النباتية بيبرز الكينوا والعدس، كمان لهم دور مهم. أما مسحوق البروتين فهو وسيلة سريعة لتغطية الاحتياجات اليومية. فهولي يعني 11 خيار غذائي وبتقدروا تكونوا عم بتدخلون يوميا بنظامكم الغذائي. رح تابع أنا وياكم بمشوارنا، ودايما تضلوا معنا على اطلاع بكل شيء. 2 أميا أستراليا معكم على الموجة 1638 AM، وين ما كنتوا بتقدروا تسمعونا كمان عبر مايسات أو أونلاين على 2ME.com.au وحتى من فيسبوك. و 2ME جولد يعني بتلاقوا كمان أحلى الكلاسيك الكليات والأغاني القديمة والهيتي. استراحة صغيرة ونرجع.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: أحييكم مجددا مستمعين راديو 2 AM أستراليا 1638 AM، كاملين معكم المشوار لليوم. وتذكير سريع بأنه احتفالات عيد ماريو حنا الحبيب مستمرة ولغاية الأحد 27 أيلول، ضمن برنامج روحي واجتماعي متنوع بيجمع الإقداديس والصلوات والأمسيات والنشاطات، ويختتم البرنامج هالأحد بالقداس الاحتفالي عند الساعة 11 قبل الظهر برئاسة سيادة المطران أنطوان شربل طرباي. وطبعا هالدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة بهالمناسبة المباركة. رح نكمل بعد استراحتنا، خليكن معنا.
1: 2ME هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: Now. Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.

0: وهلأ صار موعد الأخبار من جديد، يمكن كنتوا معنا من أول نهار ويمكن هلأ عم تنضموا لإلنا. فخلال الدقائق الجاية توأم يا أستراليا رح تقدم لكم أبرز وأهم المستجدات اللي عم بتصير بها الساعة محليا ودوليا، حتى تضلوا بالصورة وين ما كنتوا. نترككم مع الزملاء من استديوهات الأخبار ومن بعدها برجع لعندكم.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. Shad Partners 9790 7000 9790 7000.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News. Tweong Fitzpatrick with the top stories. The South Australian government is offering a $1 million reward to help solve the disappearance of 4-year-old Gus Lamont. The boy was reported missing from his family's remote property near Yunta in South Australia's north almost a year ago. Police say they haven't found any evidence to suggest Gus is alive and have previously declared the case a major crime. The Prime Minister has said he will always stand up for Australian interests amid criticism from the US about the government's social media reforms. It comes as US President Donald Trump slapped down the idea of global AI safeguards and rebranded AI as superintelligence. Regarding global safeguards on AI, Mr Albanese says he'll wait and see the outcome of a meeting between Mr Trump and Chinese President Xi Jinping. And the Australian Federal Police have arrested a 65-year-old Melbourne man and expect to charge him with being a member of the terrorist organisation ISIS. The AFP will allege that while the man didn't travel overseas to join ISIS, he pledged allegiance to the terrorist organisation, performing the role of online propagandist. The Carlton man will also be charged with violent extremist material offences, police alleging he sent about 10,000 files of material relating to executions and torture, as well as instructions guides on conducting mass casualty events. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وللتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كانا حاضرين. وكان ترامب أعرب عن اعتقاده أن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية مباشرة، مؤكدا أن المحادثات مع إيران مستمرة. من جهته قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء، وأضاف ويتكوف أن الوسطاء أتموا بنجاح جولة مناقشات، معربا عن أماله أن تكون بناءة وواعدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لن تقبل بسيناريو يحدد فيها النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني إن استعادة الأمن البحري في المنطقة يتطلب توقف واشنطن عن زعزعة الأمن والإرهاب الاقتصادي. من جانبه شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته بالجمعية العامة على أنه لا يجوز تفويت فرصة الحل السلمي للأزمة في الخليج، وقال إن دولة قطر على قناعة بحل تلك الأزمة عبر الدبلوماسية. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير خارجية إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران، قالت وكالة فارس الإيرانية إن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران. وفي العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. وقد أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من اليوم لن يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. وفي الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحكمت السيطرة الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوبي تعز. والبداية من واشنطن ومراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، الجديد على الساحة الأمريكية وما يأتي أيضا تباعا من تصريحات.
1: نعم حسين، مبعوث الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف كشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المحادثات التي عقدت مع الوفد الإيراني. كشف أنها عقدت من خلال الوسطاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلا أن الوسطاء تنقلوا بين الجانبين على مدى ساعات، وأن هذه المحادثات كانت مطولة، وأعرب عن أمله في أن تثبت إيران أن هذه المحادثات بناءة وواعدة، وقال إن الوسطاء سيواصلون العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. الرئيس دونالد ترامب كان قد كشف أيضا عن هذه المحادثات، قال إنها استغرقت 3 ساعات. وكان عن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ترامب وصف المحادثات بأنها إيجابية جدا. وقال ترامب أيضا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن على الإيرانيين التوصل إلى اتفاق، لكنه أيضا هددهم بالقضاء على إيران بالكامل ما لم يتم التوصل إلى هذا الأمر. وأضاف ترامب بأن الولايات المتحدة حققت إنجازات كبيرة عسكريا واقتصاديا على الحصار الاقتصادي على إيران، لكنه أشار إلى أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأيضا في اجتماع آخر عقده الرئيس الأمريكي مع عدد من قادة المنطقة، أضاف بأن الولايات المتحدة قامت بإخراج 1 مليار برميل من النفط عبر تأمين القوات الأمريكية لسفن وناقلات النفط والغاز للعبور من مضيق هرمز. ترامب يؤكد للإيرانيين في كلمته بأنه ليس مرشحا في الانتخابات المقبلة، وبالتالي لا يخضع لأي ضغوط، وحينما يتعامل مع إيران في هذا الملف وفي هذا التوقيت الانتخابات ليست عاملا مهما بالنسبة إليه بالنسبة للحرب مع إيران على حد قوله. أيضا حسين، فيما يتعلق بردود الأفعال هنا في الولايات المتحدة وحول هذه الكلمة، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وصف تصريحات ترامب بشأن إيران في نيويورك بأنها تصريحات مقززة، وقال أن الرئيس الأمريكي يعتقد بأنه ذكي حينما يهدد الإيرانيين، لكن التهديدات خلال الأشهر الماضية لم تنجح في أي شيء فيما يتعلق بإيران، وطالب ترامب بإنهاء هذه الحرب، وحتى قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حاليا تحاول التستر على التكلفة المالية الحقيقية لهذه الحرب وأيضا الخسائر البشرية، قائلا إن مسؤولين في البنتاغون يشيرون إلى أن هناك 4 من الوفيات بين القوات الأمريكية لم يتم الإبلاغ عنها للأمريكيين، وبالتالي الحصيلة غير معلنة. على حد ما يقول زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هي 22 قتيلا أمريكيا على الأقل على حد قوله، علما بأن الحصيلة الرسمية في البنتاغون هي 18 قتيلا من الجنود الأمريكيين في هذه الحرب. لكن أيضا فيما يتعلق بالتطورات، الرئيس الفرنسي قبل قليل كشف لشبكة ABC نيوز عن محاولات فرنسية أو رغبة في تنسيق وتشكيل تحالف دولي للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز. ماكرون يشدد بأن هذا التحالف سيكون دفاعي فقط ومن أجل فصل المضيق وحرية حركة الملاحة في المضيق عن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا في نهاية المطاف جميع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق، مؤكدا بأن العالم يدفع ثمن فاتورة ارتفاع أسعار الديزل والمحروقات وهذا النقص في إمدادات الطاقة حول العالم. حسين،
0: شكرا. إذن من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. وفي طهران أعلن التلفزيون الإيراني أن لقاء جمع وزير الخارجية عباس عراقجي مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء التوتر وإعلان طهران التزامها العملي بالمسار السلمي لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام. المزيد من التفاصيل من طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي.
2: تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وما سمعناه هنا هو أن الأجواء الدبلوماسية جيدة وهناك مبادرات لإنهاء التوتر قد تفضي إلى أمر ما خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل إعلان إيران انفتاحها على أي محادثات تحقق الأمن المستدام. وفي هذا السياق أعلن التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عراقشي التقى بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بطلب من ويتكوف نفسه. وكان قد يعني أكد عراقشي خلال تصريحات له على هامش الاجتماعات على أن إيران تلتزم بالدبلوماسية التي تحقق الاستقرار والأمن المستدام، واعتبر أن نقد الولايات المتحدة لتعهداتها هو العامل الوحيد ل عرقلة المسارات الدبلوماسية. هذه التصريحات تتزامن أيضا مع يعني عدم رفض الحرس الثوري للتفاوض، حيث أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي على أنه يجب التفاوض إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، وذلك بالإضافة إلى الاستعداد لمختلف السيناريوهات واستعداد إيران للرد على أي هجوم أمريكي محتمل بكل قوة.
0: قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية كاريسا غونزاليس للجزيرة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالتوصل إلى حل ينهي الصراع مع إيران إذا كانت طهران جادة ومستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات.
3: الولايات المتحدة يعني ما زال يعني ملتزم بإيجاد حل لهذا الملف، ولكن في نفس الوقت لازم أن نأخذ بعين الاعتبار كل القرارات السابقة من قبل هذا النظام، فنريد أن نرى يعني العودة إلى الدبلوماسية الحقيقية والوعي في النظام الإيراني بأن هان علوان للتوقف عن شن هجمات عشوائية على دول الجوار واستخدام التمويل أو استخدام الشبكات المخفية لتحقيق أهدافه.
0: في كواليس اجتماعات الأمم المتحدة برزت تحركات سياسية باتجاه استعادة المسار الدبلوماسي للتصعيد في منطقة الخليج.
4: آمين. ساعة جديدة وأجواء جديدة بتجمعنا سوا، وأهلا وسهلا فيكم من جديد معكم على 2ME أستراليا. نكمل آخر ساعة من مشوارنا بالموسيقى والمنوعات. رح نبلش

Music, music, music, music. موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.

0: وهيدي كانت غنية مستهونة مع عامر زيان. برجع لعندكم مستمعينا، انتو برفقة ماريا من استديوهات 2ME وميسات من بيروت. سوا رح نشوف لبكرة الخميس حالة الطقس. بسيدني رح يكون ممطر بنسبة منخفضة، الحرارة كحد أقصى 23، يعني بترجع بترتفع شوي نسبة لليوم. بملبورن رح توصل الحرارة ل 26 درجة، وعنا هون ببيروت توصل ماكسيموم لل 28. رح نكمل نحن وياكم، بس بدي ذكر كمان انه احتفالات عيد ماريو حنا الحبيب مستمرة، بلشت من 14 ايلول ومكملة لغاية الاحد 27 ايلول. رح يكون الختام مع القديس الساعة 11 قبل الظهر هالاحد، اخر يوم احتفالات يعني ب 27 الشهر، برئاسة سيادة المطران انطوان شربل طرباي. واهلا وسهلا بالجميع، وكل عيد وانتو بألف خير. 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
1: Suspect now heading north along Bishop Street.
2: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
4: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
3: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية؟

0: تحصر الأرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية. اتصل بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: يسعد صباحك الحلو.
2: تتجدد الدعوات في أستراليا لإيجاد حل لأزمة الوقود، ولكن المعارضة تطرح مشروع بتخفيض أسعار النفط إلى النصف في حال استمرت على النحو لمدة أسبوعين. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو إم إي أستراليا.

0: وبعدنا ضمن مشوارنا لليوم الأربعاء 23 من شهر سبتمبر، يعني صار على الآخر هالشهر. إن شاء الله تكونوا قضيتوه بهيك فترة حلوة ويكون ختامه حلو كمان. رح انتقل أنا وياكم لخبر كتير مهم، يعني الأغلب يعني بيمرق بهيك شعور، وهو النعس يلي لا يقاوم نهارا. هيدا الشعور ممكن يحمل انذار صحي. الرغبة الملحة بالنوم نهارا منا دايما نتيجة قلة النوم أو الإرهاق، ممكن تكون مؤشر مبكر إلى مشكلات بالقلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم. فبيرتبط النعس بارتفاع احتمال الإصابة بضغط الدم، وبتزداد المخاطر لدى من يحتاجون إلى 30 دقيقة أو أكثر للدخول بالنوم ليلا. فينبغي عدم تجاهل هالشعور بالنعس المفرط وتقييم ضغط الدم وصحة الأوعية الدموية مبكرا. وإن شاء الله دايماً بتضلوا بصحتكم يا رب وتكونوا بألف خير. رح تابع أنا وياكم مشوارنا والوقت اللي تبقى لنا بين الأغاني، وهيك بعد شي خبرية كمان بنحكي فيها بعد البريك. تابعونا
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث واحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: من أجواء شمس الأغنية اللبنانية برجع لعندكم مستمعينا، وبدي روح لهيك خبر غريب بخص غابات كوينزلاند، لأنه العلماء بعدهم عم بيلاقوا مخلوقات جديدة على الأرض. باحثون وصفوا نوعين جديد من حشرات العصا بغابات كوينزلاند. النوعين عندهم أجنحة وطول كل واحدة ممكن يتجاوز 10 سنتيمتر. وحشرات العصا أصلا مشهورة بقدرتها العجيبة على التخفي، جسمها وشكلها بخلوها تندمج مع الأغصان لدرجة أنه فيكن تمرقوا من حدها وما تنتبهوا لأنه هيدا حشرة. هالاكتشاف بحد ذاته بذكرنا بنقطة كتير مهمة، أنه عن جد يعني منقول أستراليا من أغنى مناطق العالم بالتنوع البيولوجي فعلا. سنة 2026 يعني عم نشوف بعد لهلأ أنه في غابة بأستراليا عم بتفرجي أنه بعد في أشياء موجودة عندها نحن مش شايفينها. وهيدا مش قصة هيك موضومة وبس، لأنه تسمية النوع وفهم مكان وجوده هو أول خطوة حتى نعرف إذا هو مهدد وكيف ممكن نحميه. ولكل يلي عم بينضموا لقلنا وين ما كنتوا، فيكن تضلوا دايما على تواصل مع الأخبار والبرامج والأغاني عبر 2ME أستراليا على الموجة 1638 AM من خلال فيسبوك مايسات و2ME.com.au. ولكل حدا عباله الموسيقى القديمة والكلاسيكية والهادية فيكن تسمعوا كمان 2ME Gold موجودة دايما. رح ناخد آخر بريك تنرجع من بعده لاستراحة فنية بختم فيها المشوار أنا وياكن. Breakfast with Claude back again from 5 AM tomorrow morning on 2ME. هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare

0: ولهون منكون وصلنا لنهاية مشوارنا سوا لليوم الأربعاء. بدي أشكركم كتير على الرفقة الحلوة، إن شاء الله تكونوا قضيت وقت رايق وتكفوا نهاركم براحة وأخبار منيحة. طبعا الأخبار ما بتوقف هون، رح أترككم هلأ مع نشرة الساعة 3 من استديوهات 2ME حتى تكونوا على اطلاع بأبرز التطورات يلي عم بتصير بهنهار ولحد هالساعة، وأكيد من بعدها بتكفوا البرنامج والموسيقى مع زملائي على 16:38 AM. أنا لهون بودعكن وبرجع بشوفكن على خير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: تمام 6 بتوقيت العاصمة الفرنسية، منتصف الليل بتوقيت نيويورك. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية أعدها ويقدمها أدم جبيرة.
9: طب صباحكم أينما كنتم ومساءكم سعيد لمن هو متواجد في نيويورك. في عناوين النشرة: بعد إعلان ترامب عما وصفه باجتماع مثمر تم بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك، بقائي يقول إن طهران نقلت شروطها إلى واشنطن عبر وسيط قطري. وسط ذلك عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ. ماكرون يدافع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل الدولتين ويستنكر الدبلوماسية بشأن غزة. في النشرة أيضا: وفد حكومي سوري رفع المستوى في بيروت لبحث الاستثمار وإعادة الإعمار. وفي المغرب حوالي 16 مليون ناخب مدعوون اليوم لانتخاب برلمان جديد سيحدد ملامح الحكومة المقبلة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: مرحبا بكم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات و وقف ما وصفتها بأنها أعمال عدوانية أمريكية، وأضاف بقائي أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء الحصار البحري الأمريكي والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. وقبل ذلك وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع بين مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع المسؤولين الإيرانيين بأنه كان مثمرا. علي برادة من نيويورك.
11: بعد ساعات قليلة من تهديده بتدمير إيران إذا لم تستجب لمطالبه في شأن فتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء غير متوقع بين موفديه صهره جاريد كوشنر ومبعوثه ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ومسؤولين إيرانيين آخرين في نيويورك. لم يكشف ترامب عن تفاصيل اللقاء الذي دام 3 ساعات على هامش الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولكنه قال كان اجتماعا جيدا للغاية. دبلوماسي عربي قال لمونت كارلو الدولية أن الاجتماع حصل داخل بعثة قطر. ترامب التقى أيضا قادة ومسؤولين رفيعي المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الأردن، وناقش معهم سبل المضي قدما في الأزمة مع إيران. علي برد، نيويورك، مونت كارلو الدولية.
9: وهذا الصباح بالتوقيت العالمي وصل الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي اليوم كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. في طهران دعا التيار الإصلاحي إلى تكثيف المفاوضات للتوصل إلى مسار للسلام، فيما حذر المحافظون من أن الحديث عن مؤشرات إيجابية في مفاوضات نيويورك قد يكون فخا أمريكيا. علي منتظري من العاصمة الإيرانية.
12: دعا التيار الإصلاحي الرئيس مسعود بازشكيان إلى استغلال الفرصة الدبلوماسية في نيويورك وإجراء محادثات مع جميع الأطراف المؤثرة في الحرب بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى مسار لسلام مشروب مشرف، بدل الاكتفاء بإلغاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما وكالة فارس المحافظة فترى أن الحديث عن أجواء إيجابية للمفاوضات في نيويورك قد يكون فخا سياسيا تنسبه واشنطن أمام الوفد الإيراني. في غضون ذلك قال مسؤول إيراني رفيع المستوى دون الكشف عن هويته إنه يمكن مناقشة تفاصيل الاتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء في نيويورك. وبالتوازي أعلن الهيئة السورية أن تقديراته تشير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل غير مستعدتين لخوض حرب جديدة، مؤكدا أنه سيرد على أي ضربة من العدو بضربات عدة وفي ساحات مختلفة وبطرق متعددة. علي منتظر، تهران، منطقة الدولية.
9: هذا ودخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ هذا اليوم، بعد ما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. ونقلت وكالتا تسنيم وإسنا عن هيئة الطيران المدني الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا بعد الآن رحلات إيرانية اعتبارا من اليوم، وفي حين لم تعلن الحكومة العراقية رسميا عن إجراءاتها بموجب العقوبات الأمريكية. أكدت مصادر عدة بينها مسؤول حكومي رفيع المستوى لفرانس بريس أن بغداد ستلتزم بالقيود الأمريكية. خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس دافع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون عن حل الدولتين، ووصف الدبلوماسية بشأن غزة بأنها مشهد مخجل. في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق السلام والأمن للجميع إلا من خلال احترام سيادة كل طرف، وهذا ما ندافع عنه. سيادة الفلسطينيين الذين ما تزال حقوقهم الأساسية تنتهك حتى اليوم. قبل عام وفي هذا المكان تحديدا كنا حوالي 12 دولة اعترفت بدولة فلسطين، وأسمع سخرية البعض: اعتراف على الورق، انظروا إلى الواقع. لكن ما هي مصداقيتنا إذا واصلنا عدم تحرك حيال ما يجري في غزة؟ هناك من يتباهى بسلام مزعوم، لكن هذا السلام لم يعد فتح الممرات الإنسانية ولو لثانية واحدة. هل علينا أن نقف متفرجين على هذا المشهد الذي يخجلنا جميعا؟ أبدا. انظروا إلى ما يحدث في الضفة الغربية، حيث ترتكب انتهاكات يوميا وباسم ماذا؟ حماس لم تنشط قط في الضفة الغربية. إن ما يجري يؤدي كل يوم إلى استحالة إقامة مشروع يقوم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الوجود، لكنه في الوقت نفسه يقوض الشروط الضرورية لتحقيق الأمن لإسرائيل وشعبها. وردت إسرائيل بغضب على انتقادات الرئيس الفرنسي لسياستها في الضفة الغربية، ولا سيما قول ماكرون إن حركة حماس لا تنشط في هذه المنطقة. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، قال إن ما وصفه بالسخف المشين في تصريح ماكرون يبعث على ذهول. نتنياهو قال أيضا أنه سيستغل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع للدفاع عن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واتهم رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني بدعم حركة حماس. العاهل الأردني وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس اعتبر أن ما وصفها بالأطماع التوسعية لإسرائيل باتت تهديدا إقليميا. أمير قطر في كلمته قال إن ما يحدث في غزة هو وصمة عار في ضمير الإنسانية، وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته على البدء بإعادة إعمار غزة على الفور. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية، إنها السادسة والدقيقة الثامنة بتوقيت باريس الآن، والسابعة والدقيقة الثامنة بتوقيت بيروت. بيروت التي يزورها وفد حكومي سوري رفع المستوى، حيث من المقرر أن يشارك اليوم في منتدى لبناني سوري للاستثمار والتمويل وإعادة الإعمار. نيكولا نصيف من العاصمة اللبنانية.
13: يباشر الوفد الحكومي السوري الذي وصل إلى بيروت بعد ظهر أمس، يباشر تحركه بالمشاركة في منتدى لبناني سوري حول الاستثمار والتمويل وإعادة الأعمار. وهو كان التقى مساء أمس رجال أعمال اللبنانيين في حضور نائب رئيس الحكومة طارق مترب ووزير الاقتصاد عامر لبساط. الوفد يضم وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة والتربية والتعليم والنقل والصحة في سوريا، وسيلتقي نظرائه اللبنانيين لمناقشة ملفات اقتصادية واجتماعية وخدماتية إلى اهتماما بشؤون الطاقة والنفط. وهي المرة الأولى في ظل الدولة الجديدة في سوريا يحضر وفد حكومي موسع في رسالة إيجابية إلى رغبة في التعاون بين البلدين وطي صفحة الماضي، خصوصا وأن المرحلة الجديدة تبدو سوريا مهتمة بإبراز جوانب مختلفة من التنسيق والتبادل والتعاون يتجاوز البعد الأمني ولا يقع تحت الهواجس بين الدولتين، وضحت أي شكوك تتصل بما أشيع قبل أشهر عن عزم سوريا على تدخل عسكري ضد حزب الله سرعان ما نفته. وأكدت في المقابل الحرص على استقرار جانبي الحدود وتجنيب كل من البلدين أي تهديد يتعرض له. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
9: في ختام محاكمة استمرت أسبوعا، قضت محكمة فرنسية بسجن عثمان غاريدو، وهو فرنسي يبلغ من العمر 32 عاما وعضو سابق في تنظيم الدولة الإسلامية، حكمت عليه بالسجن 30 عاما لإدانته بارتكاب جرائم قتل ضمن جماعة منظمة. رفضت الولايات المتحدة الأمريكية منح قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول قبل ظهوره المقرر أمام الأمم المتحدة. عن أسباب هذا المنع هذا تقرير لميس زين الدين.
14: مصدر دبلوماسي قال إن واشنطن التي دفعت مرارا باتجاه إجراء محادثات للتوصل إلى هدنة في السودان اشترطت لمنح قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التأشيرة موافقته على هدنة لمدة 3 أشهر، لكن الحكومة السودانية ترى من جهتها أن الهدنة لن تؤدي إلا إلى إتاحة المجال أمام قوات الدعم السريع لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات. وكانت الخارجية الأمريكية انتقدت غياب سلطة شرعية في السودان، معتبرة أن القوتين العسكريتين المتنافستين لم تقدما التزامات جدية لإنهاء الحرب في البلاد. ويمثل السودان حاليا في نيويورك وزير الخارجية محي الدين سالم. في الموازاة أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ لعدم إصدار تأشيرة للبرهان، مشددا على أهمية المشاركة الكاملة لجميع الوفود في أعمال المنظمة، خصوصا أن اتفاق مقر الأمم المتحدة ينص على عدم فرض الولايات المتحدة العراقية على سفر ممثلي الدول الأعضاء.
9: في جنوب السودان أعلن رئيس البلاد سيلفا كير عن حل حكومة الوحدة تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في خطوة تأتي وسط استمرار التوترات السياسية في هذا البلد. في المغرب حوالي 16 مليون ناخب مدعوون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في البرلمان وتحديد ملامح الحكومة المقبلة في البلاد. المزيد في تقرير جلال مخفي من الرباط.
15: 28 حزبا سياسيا تتنافس في هذه المحطة من خلال 1850 لائحة انتخابية وقرابة 7300 مرشح ومرشحة يتسابقون للفوز ب395 مقعدا نيابيا، وتمثل النساء نحو 37% من إجمالي المترشحين. ويتحدث المراقبون عن مشاركة أدنى مقارنة ب 2021 مدفوعة بضعف الثقة في الأحزاب التقليدية. وبينما تقاطع بعض القوى السياسية المعارضة هذه المحطة، يخيم هاجس عزوف الشباب عن الأجواء، خاصة وأن نسبة المسجلين منهم في اللوائح الانتخابية لا تمثل سوى 4%. وترجح التحليلات بقاء قاطرة القيادة بيد أحد أحزاب التحالف الحكومي المتمثل في أحزاب التجمع الوطني والأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، مع توقع عودة قوية للإسلاميين وأيضا توسيع مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة لاستيعاب قوى أخرى وليس ثلاثة أحزاب فقط كما حصل في التحالف السابق. جلال المخفي، الرباط، مونت كارلو الدولية.
9: حمل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز فشل الرقابة المغربية على الحدود مسؤولية أزمة الهجرة الأخيرة في جيب سبتة الإسباني. يلتقي اليوم وزير الخارجية الروسي والأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي هذا الاجتماع في وقت ترتقب فيه كلمة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم. قبل هذه الكلمة، زيلينسكي أعلن عن استعداد كييف لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية، شريطة أن تلتزم موسكو بخطوة مماثلة وتوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأتى تصريح زيلينسكي هذا بعد لقائه بدونالد ترامب. ترامب الذي وقع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وقع اتفاقا أمنيا مع رئيسة الوزراء الدنماركية ورئيس وزراء جرينلاند، يتيح للولايات المتحدة الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في هذه الجزيرة الاستراتيجية بعد أشهر من التوتر مع حلفائها الأوروبيين على خلفية تصريحات ترامب بشأن السيطرة على الإقليم. ترامب التقى الرئيس الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول لقاء إذا مباشر بينهما بحسب ما أورد البيت الأبيض. صوت البرلمان في مولدوفا لمصلحة فرض حالة الطوارئ مدتها 60 يوما في قطاع الطاقة والمياه في ظل ما تواجه البلاد من ارتفاع أسعار الطاقة وموجة جفاف حادة. بالحديث عن أسعار الطاقة وارتفاعها، فرنسا مددت الحكومة هنا ووسعت المساعدة المخصصة لأصحاب المسافات الطويلة من أهل السيارات في محاولة لتخفيف من تداعيات أزمة أسعار الوقود، مع الإبقاء على الضرائب المفروضة على المحروقات. النشرة انتهت مستمعينا، وكان فيها بعد إعلان ترامب عما وصفه باجتماع مثمر تم بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك، بقاء يقول إن طهران نقلت شروطها عبر وسيط قطري، وعقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ اليوم. ماكرون يدافع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل الدولتين ويستنكر الدبلوماسية بشأن غزة. في المغرب حوالي 16 مليون ناخب مدعون اليوم لانتخاب برلمان جديد في البلاد. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونت كارلو الدولية.
16: Checking Sydney traffic in Strathfield South, Punchbowl Road near Victory Avenue. There's utility work. Lanes are open, but traffic affected both directions because of an earlier crash. Across town to the Ponds, the Stanhope Parkway. At the Ponds Boulevard, a power failure's blackened out traffic lights. Meantime in Melbourne, an accident on the Hume Freeway city-bound at Cooper Street. 40k speed limit in place and delays back to O'Hearn's Road. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence, sign up at polishedman.com. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
17: منبلش مشوارنا مع الفناني أصالة هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة أمي أستراليا.

0: من جولتنا الغنائية الأولى لمشوار درايف تايم بروجرام، وابتدينا برفقتكم مشوار جديد ليوم الأربعاء اليوم 23 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني اليوم درجات الحرارة بتوصل ل 21 درجة، 20 درجة على صعيد ميلبن. كاتيانا من وراء الميكروفون برفقتكم لهالمشوار حلو كتير، على أمل أنا وانتو نقضي وقت كتير حلو. مشواري بيكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، أخبار محلية أسترالية رح ويفكن فيها بالإضافة لكل الأغاني الجديدة إذا اعتدتوا إيمئي تتوقف بكل ساعة تتعرفكن عليها. رح كمان ويفكن بمعلومات صحية غذائية ونفسية من بعد أخبار الساعة 6. كل ساعة على رأس الساعة منتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات من جديد الإصدارات الموسيقية وعبر أثير راديو 2ME. منتوجه إلى أول فاصل استراحة على مشوارنا ومنرجع تنبلش سوا. يسعد لي أوقاتكم.
1: Check us out on Facebook, 2ME Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
5: There's only one network with all the coverage and no bull. No bull. There's only one original 2ME.
0: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بسمع الفنان إيهاب توفيق.

0: بنتوجهي لغرفة الأخبار مباشرة تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME. ABC News.
1: Wayong Fitzpatrick with the top stories. The South Australian government is offering a $1 million reward to help solve the disappearance of four-year-old Gus Lamont. The boy was reported missing from his family's remote property near Yunta in South Australia's north almost a year ago. Police say they haven't found any evidence to suggest Gus is alive and have previously declared the case a major crime. The Prime Minister has said he will always stand up for Australian interests amid criticism from the US about the government's social media reforms. It comes as US President Donald Trump slapped down the idea of global AI safeguards and rebranded AI as superintelligence. Regarding global safeguards on AI, Mr. Albanese says he'll wait and see the outcome of a meeting between Mr. Trump and Chinese President Xi Jinping. And the Australian Federal Police have arrested a 65-year-old Melbourne man and expect to charge him with being a member of the terrorist organisation ISIS. The AFP will allege that while the man didn't travel overseas to join ISIS, he pledged allegiance to the terrorist organisation, performing the role of online propagandist. The Carlton man will also be charged with violent extremist material offences, police alleging he sent about 10,000 files of material relating to executions and torture, as well as instructional guides on conducting mass casualty events. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: الخامسة والنصف صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية.
3: موجز لآخر وأهم الأخبار معك لميس زين الدين. صباح الخير.
4: صباح الخير هادي، أهلا بكم مستمعينا. وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق ما أفادت وسائل أعلام إيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن محادثات وصفها بالمثمرة جدا جرت بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدا أنه من المقرر إجراء محادثات أخرى في المستقبل القريب جدا. يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد ترامب بالقضاء على الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل لاتفاق. في الجانب الإيراني، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إن وزير الخارجية عباس عرقجي أبلغ الولايات المتحدة شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. قال دبلوماسيون إن فرنسا بدأت في صياغة مشروع قرار يعرض أمام مجلس الأمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة بشأن إنشاء بعثة دولية لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. في اليمن، أعلن الحوثيون عن ضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخة ومحافظة الجوف الحدودية. وفد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بوقوع 19 غارة جوية خلال الساعات 24 الأخيرة، مشيرا إلى أنها استهدفت محافظات عدة وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى بينهم أطفال ونساء. في المقابل، ندد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة نادرة له بمحاولة والتي ما وصفه بميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مدينة مكة. هذا وأكدت دول عربية وغربية من بينها مصر وتركيا كما ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا دعمها للسعودية، داعية الحوثيين إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية وكل التهديدات والهجمات ضد الملاحة المدنية والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية. دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرا أنه من غير المقبول التفرج على هذا المشهد الذي يخجلنا جميعا في غزة والضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن حماس لم تنفذ هجمات في الضفة. وردا على تصريحات ماكرون، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السخف المشين في تصريح إيمانويل ماكرون يبعث على الذهول بحسب قوله. نهاية هذا الموجز الأخباري.
3: شكرا لميس زين الدين.
5: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
6: In Sydney's west this afternoon, a medical emergency northbound on Burwood Road, Burwood at Parramatta Road. No access to Burwood Road northbound from Parramatta Road. Norman Hurst of BWA has broken down southbound on Pennant Hills Road at the on-ramp to the North Connects. Meantime in Melbourne, the Hume Freeway city-bound at Cooper Street, an accident with a 40k speed limit in place. Traffic delays back to Craigieburn Road and reports of a crash on the Western Freeway outbound at Mount Cotterill Road. A polished man opens up, asks for help and shows up because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence. Donate at polishedman.com. Traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.

0: دائما أغاني الحديثة والجديدة بتتعرفوا عليها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. من جولتنا الغنائية العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء اليوم 23 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 21 20 على صعيد ميلبن. نكمل برفقتكم مشوارنا هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: The original. Começa agora.
5: Começa agora.
4: This is the original 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. لكن الأخبار، تعرفوا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME. لكن البرامج والأغاني المفضلة تتسمعوها فيكن دايما تتابعونا على 2ME.com.au، فيكن تسمعونا أيضا على المايسات، وفيكن تتابعونا عبر الفيسبوك. كمان ما بدي أنسى 2ME Gold للأغاني المطولة، الأغاني الكلاسيكية الحلوة والهادية والرائقة، فيكن تستمعوا عبر 2ME Gold. انتو برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا.

0: listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جسد أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحد الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليكي وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.

0: أم نتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4. أنتوا برفتي ذات 2ME؟ مرحبا. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: What are they saying anyway? From this like party. My radio.
3: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال العوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
10: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
11: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
12: خلايا أزمات. مساء الخير لبنوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقاد.

0: العناوين. ترامب يحذر إيران إما الاتفاق أو الجحيم. الكتائب تقاعس الدولة عن بسط سلطتها يعرض لبنان للخطر. نصار يتفقد قصر عدل النبطي. وصول الوفد السوري إلى بيروت. وفي لبانوراما أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. تصدرت إيران خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة، إضافة إلى الوضع في غزة وأوكرانيا وفنزويلا، وصولا إلى دعوته دول العالم إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. ترامب الذي قال لقد تدخلنا بشكل حاسم لرسم ملامح العالم، دعا إلى المشاركة في حصار إيران لعزلها اقتصاديا، مؤكدا ضرورة مواصلة الضغط عليها، محذرا إياها بين الاتفاق أو الجحيم. واتهم طهران بالسعي إلى استكمال تطوير قنبلة نووية، وقال إن الولايات المتحدة دعتها إلى توقيع اتفاق لكنها رفضت وارتكبت بالتالي خطأ فادحا.
1: لن أتساهل فيما يتعلق بإيران. الأمر الوحيد الذي يهمني الآن هو أن إيران لن تحصل بتاتا على سلاح نووي. الجبناء والخونة كانوا يودون أن يقولوا إن الولايات المتحدة تقترب من نفاذ ذخيرتها، ولكن هذا ليس صحيح. لدينا كم من الذخيرة أكثر مما سنحتاجه، ونحن نبني الذخائر بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ونضيف إلى مخزوننا بسرعة أكبر من أي وقت مضى.
0: هذا فيما بارز تطور لافت على خط طهران واشنطن مع إعلان إيران أنها نقلت عبر وسطاء مقترحا إلى الولايات المتحدة يفتح الباب أمام تسوية سياسية لإنهاء الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات. ووفق التقارير فقد نقل مسؤول إيراني رفيع استعداد طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، شرط أن تبدأ الولايات المتحدة برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية. ومن على منبر الأمم المتحدة شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الصراعات في العالم تتفاقم بشكل كبير، داعيا إلى خفض التصعيد ووقف القتال. العاهل الأردني عبد الله الثاني شدد من جهته على أن أي تهديد لحدود بلاده الشمالية ولأمنها المائي هو تهديد لأمننا القومي، وقال لقد أظهرت حرب إيران مدى سرعة تأثير الصراع خارج المنطقة، لا سيما عواقب أزمة الطاقة والغذاء.
2: لا يمكن للقوة العسكرية أن تقدم حلولا فاعلة، فهي لا تطعم الجياع ولا تضمن عودة المهاجرين ولا تبني سلام، كما لا يمكنها إدارة موجات الهجرة أو قيادة التطور التكنولوجي.
0: الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال أيضا إنه يجب المحافظة على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن على الحكومة الإسرائيلية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة. هذا وقد شارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي ومندوب لبنان الدائم السفير أحمد عرفة في افتتاح أعمال الجمعية العامة في نيويورك. وزير الخارجية يوسف رجي بحث أيضا في نيويورك مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أوضاع لبنان والمسار التفاوضي مع إسرائيل والفاتيكان، الذي جدد دعمه لاستقرار لبنان. في المواقف جدد المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة في موقفهما السيادي، ودعاهما إلى الإسراع في صناعة التغيير الحقيقي في لبنان وتنفيذ القرارات الحكومية بحصر السلاح. وأكد المكتب السياسي أن سيادة الدولة وحصرية السلاح تنطلق أولا من أحكام الدستور بمعزل عن المصالح والسياسات الخارجية، علما أن وجود السلاح خارج الدولة أثبت أنه لا يردع إسرائيل، بل تسبب بدخول جيشها إلى جنوب لبنان. ورأى المكتب السياسي أن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل المعالجات المتجزئة، بل يحتاج إلى خطة طوارئ اقتصادية اجتماعية حقيقية، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولية في حماية الناس من تداعيات الأزمة، وأن تبدأ بخطوات ملموسة وسريعة وفي مقدمها خفض حصتها من سعر صفيحتي المازوت والبنزين. في الجديد الميداني اليوم، سلسلة تفجيرات إسرائيلية في وادي سلوقي وعند أطراف ميس الجبل، واستهدف القصف المدفعي الخيام ويحمر شقيف وبيت ليف وبرعشيت وكفر تبنيت، وتمركزت آلية إسرائيلية عند مدخل الخيام وقامت بتمشيط بالأسلحة داخل البلدة مع تفخيخ للمنازل وتفجيرها. هذا وتفقد وزير العدل عادل نصار في النبطية قصر العدل واطلع على الأضرار التي لحقت به، مؤكدا على ضرورة عودة الانتظام إلى العمل القضائي.
3: بدنا نقيم الوضع ونحن هون لهيك، ومنقرر شو الأفضل للمتقاضين، ولكن أهالي الجنوب وأهالي النبطية بالقلب، وعلينا أنه نقوم بكل الواجبات تجاههم بالرغم عن الظروف الصعبة وبالرغم عن التحديات.
4: يعني مطالبات لترجع، لأنه بعودة قصر العدل بتعود الحياة لمدينة النبطية.
3: مش هيك هلأ عم نعمل تقييم معين وعنا اجتماعات مع القضاة الموجودين هون اللي هن بالنهاية كمان الرأي المهم، شو الأفضل تنقدر نأمن كل الخدمات، لأنه الموضوع مش بس كمان. في كمان مساعدين قضائيين، في كمان التبليغات، في كمان المحاكمين. المهم انه اكيد الرغبة هو انه العدلية هون ترجع تكون عم تشتغل بصورة طبيعية، ولكن ضروري كمان انه نكون عم نضمن افضل شروط العمل للمتقاضين وللقضاة.
0: إلى بيروت وصل مساء اليوم أكبر وفد حكومي سوري منذ سقوط نظام بشار الأسد، ويضم 6 وزراء وعددا من كبار المسؤولين لبحث ملفات اقتصادية وخدماتية واستثمارية. وهذا وينطلق غدا المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في فندق فينيسيا، وهو الحدث الاقتصادي والاستثماري الأبرز الذي يجمع وزراء وصناع قرار وحوالي 400 رجل أعمال لبناني وسوري. ومن المطار أكد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال أن بين سوريا ولبنان علاقة تاريخية، ونريد البدء بعلاقة صحية.
5: نبدأ علاقة جديدة، علاقة صحية، علاقة مسالمة، علاقة فيها حب، فيها صداقة، فيها إخلاص، فيها كل شيء نجمع الشعبين هدول اللي عانوا كتير، عانينا كتير، نحن اثنين عانينا للأسف، لكن اليوم بدأنا شيء جديد، ولادة جديدة لشعبين صنعوا التاريخ ورح نصنعه مرة تانية بإذن الله.
0: أما وزير الاقتصاد عامر البساط فقال سنسهل الأمور اللوجستية والقانونية.
6: العبودية إن شاء الله يفتح وفي سكانرز حتجي وحينتقل الشغل كتير عليه، بس بدي أرجع هون ووسع النقطة، وهذا ما علي بيقوله دائما. اليوم عنا فرصة تاريخية لتشبيك، يعني في تغييرات كتير عم تصير بالمنطقة، خريطة الاقتصادية للمنطقة عم تتغير، وبكل صراحة سوريا ولبنان هن المفتاح، مفتاح لهالخط البري الجديد، وإن شاء الله بالتعاون معهم بنقدر نستفيد من التغييرات الإيجابية اللي عم بتصير.
0: طلب وزير الداخلية أحمد الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تكثيف الجهود لكشف هوية الأشخاص الذين يعمدون إلى رمي الحجارة على السيارات على طريق المطار. أحال وزير المال ياسين جابر إلى نيابة العامة المالية كتابا يتضمن لائحة بأسماء أكثر من 100 مؤسسة من كبار المكلفين تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها. كما أحال وزير الأشغال ملف سيول المكلس والمنصوري إلى نيابة العامة التمييزية، مؤكدا أنه لا أحد فوق المساءلة، وطلب بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات. أصدر المجلس الدستوري قرارا برد الطعن المقدم إليه من 10 نواب ضد قانون أخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد بعد أن أقره مجلس النواب، وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9. نختم النشرة بسؤال: ماذا بقي من قطاع الزيتون في الجنوب؟ تراز الخوري والتفاصيل.
7: أشجار الزيتون تجاوز عمر بعضها 80 و100 عام تحولت إلى رماد بفعل الحرائق، فيما تعذر على عدد من أصحاب البساتين الوصول إلى أراضيهم وقطف المحاصيل نتيجة الأوضاع الأمنية. نقيب المزارعين في الجنوب محمد الحسيني:
8: كروم الزيتون وكل الزراعات يعني في شيء تم تجريفه، في الزيتون المعمر القديم كانوا يقصوه ويسرقوه ويقلعوه من الشروش ويسرقوه، وفي شيء حرقوه. هلأ في بعض القرى اللي ما زالت موجودة بالقطاع الغربي والقطاع الشرقي مثل العرقوب مثل حاصبية، في بعض القرى تحت الاحتلال وأهلها موجودين، لا يسمح لهم بالخروج إلى حقول وبساتين.
7: بحسب الأرقام من وزارة الزراعة فقد تأثر إنتاجيا نحو 24,936 هكتارا من بساتين الزيتون في النبطي والشريط الحدودي، فيما سجلت خسائر إنتاجية مرجحة نحو 15,587 هكتارا، وتقدر كمية إنتاج الزيتون المفقودة بنحو 30,707 أطنان.
8: المنطقة الثانية اللي هي المنطقة المتاخمة للخط الأصفر للمنطقة المحتلة، هيدي خطرة جدا والمزارعين ما عم يقدروا يوصلوا له، يعني من الخط الأصفر في مطارح بعمق كيلو أو 2 كيلو، المزارعين ما عم يسترجوا يقربوا لأنه عم بيصير قواس عليهم، بتجي الكواد كابتر بتكب عليهم قنابل صوتية بيأزوهم بطريقة من الطرق، بنفروهم بهربوهم. أضيف إلى ذلك أنه استعملوا الفوسفور الأبيض بكثرة، حرقوا كل المنطقة وما خلوا فيها غطاء نباتي سواء كان حرجي أو كان بساتين.
7: ما يمكن قوله إن من نتائج الحرب الدائرة بين إسرائيل و ميليشيا حزب الله المحظورة أن أشجار الزيتون من المعمرة لن تعود، ما يضع المزارعين أمام تحديات كبيرة تتعلق بإعادة زراعة البساتين وتأمين الوصول إليها وحماية ما تبقى من المحاصيل وإعادة إنعاش قطاع الزيتون في الجنوب. تراز الخوري، صوت لبنان.
0: وإلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا وتنشط الرياح ولا سيما شمالا، فيرتفع معها موج البحر، أما الحرارة فتتراوح بين 23 و30 درجة.

0: in North Sydney this afternoon. A broken down vehicle northbound on the Warringah Freeway approaching the Berry Street off-ramp. Also at Kellyville, a northbound breakdown on Old Windsor Road approaching Windsor Road. In Melbourne, a crash on the Western Freeway outbound at Mount Cotterill Road with delays back past Leakes Road. And on the Eastern Freeway outbound, a crash before Blackburn Road, the middle lane taken up with delays past Elgar Road. A polished man opens up, asks for help and shows up because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. That's your latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. متعرف هلا على حركة طقسنا يوم الأربعاء اليوم 23 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 21 درجة 20 على صعيد ميلبن. بنتوجه لجولتنا الغنائية، بنتوجه لأول أغنية مع الفنانة عبير نعمي، بنرجع نكمل مع الفنان وائل كفوري وعندي كمان الفنان وليد توفيق. On Radio 2ME, 1638 AM.

0: بيقدم القمر.
1: العودة لمتابعة مشوارنا من عند الفنان وليد توفيق. بنرجع لمتابعة مشوار درافت اون بروجرام ليوم القرب على اليوم 23 من شهر سبتمبر ايلول. منروح للضرائب في استراليا. في تجديد الرقابي على المختلفين او فينا نقول اللي مش عم يقدموا ضرائب, واكيد هالاقرارات هيدي عم تضر بالنهاية. أعلنت مصلحة الضرائب الأسترالية الـ ITO زيادة إجراءات المتابعة ضد الأفراد والشركات الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية ضمن جهودها للحد من الاقتصاد الغير الرسمي والتهرب الضريبي, وتشجع السلطات على الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المطلوبة. بونسوار لكم من جديد, انتو برفتي ذات 2 ME 1638 AM. استراحة ونتابع مشوارنا.

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to 2ME Australia and 2ME Gold.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة.
5: جولة إخبارية لتمام 4:30 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
3: ABC News. Tweeong Fitzpatrick with the top stories. The South Australian government is offering a $1 million reward to help solve the disappearance of four-year-old Gus Lamont. The boy was reported missing from his family's remote property near Yunta in South Australia's north almost a year ago. Police say they haven't found any evidence to suggest Gus is alive and have previously declared the case a major crime. The Prime Minister has said he will always stand up for Australian interests amid criticism from the US about the government's social media reforms. It comes as US President Donald Trump slapped down the idea of global AI safeguards and rebranded AI as superintelligence. Regarding global safeguards on AI, Mr. Albanese says he'll wait and see the outcome of a meeting between Mr. Trump and Chinese President Xi Jinping. And the Australian Federal Police have arrested a 65-year-old Melbourne man and expect to charge him with being a member of the terrorist organisation ISIS. The AFP will allege that while the man didn't travel overseas to join ISIS, he pledged allegiance to the terrorist organisation, performing the role of online propagandist. The Carlton man will also be charged with violent extremist material offences, police alleging he sent about 10,000 files of material relating to executions and torture, as well as instructions guides on conducting mass casualty events. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: فقرتنا الإخبارية الصباحية، أهلا بكم مشاهدينا، إليكم أبرز العناوين. ترامب يكشف عن لقاء مثمر بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإيران تقول إنها نقلت شروطها لإبرام اتفاق إلى الإدارة الأمريكية عبر الوسيط القطري. ماكرون ينتقد خطة ترامب للسلام بشأن غزة في آخر خطاباته بالأمم المتحدة، ويندد بالعجز في فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، ويصف المشهد بالمخزي. أكثر من 15 مليون ناخب يتجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع في المغرب لانتخاب أعضاء مجلس النواب في اختبار حقيقي لاستعادة ثقة الشباب المغربي وسط ارتفاع معدلات البطالة وعزوف عن المشاركة في الانتخابات. كما نقف في فقرتنا الإخبارية عند أزمة الوقود في فرنسا والقرارات الحكومية الجديدة مع وسيم الدالي. في فقرتنا أيضا نسلط الضوء على التصعيد العسكري والميداني في اليمن والإسناد العسكري البريطاني مع ضيفنا من القاهرة، دون أن ننسى فقرة الاقتصاد وجولة عبر الصحف.

0: البداية إذن من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماع مثمر بين مسؤولين أمريكيين والوفد الإيراني بحضور كوشنير وويتكوف، معربا عن رغبته في إبرام صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية مباشرة. بدوره أكد نقل التلفزيون الإيراني بأن لقاء جمع بين عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني وويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
1: في خضم حربه مع إيران، يسعى دونالد ترامب للحفاظ على موقعه المهيمن في الأمم المتحدة أمام وزراء ورؤساء دول من مختلف أنحاء العالم. أعلن أنه أمام قرار مصيري.
2: هل سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران يتيح لها إعادة البناء وتكوين دولة أعظم بكثير مما كانت عليه في السابق؟ أم أقوم بإبادة الجمهورية الإسلامية؟ هل أدفع بهم إلى الجحيم دون أي فرصة للنجاة ودون أي أمل في عظمة مستقبلية أو أجيال قادمة؟
1: تهديدات أدت إلى انسحاب الوفد الإيراني. هذا وصف طهران هذه التصريحات بأنها يأس استراتيجي. ولكن بعد دقائق وخلال مؤتمر صحفي، عاد ترامب إلى التصريح بالنقيض وأعلن استئناف الحوار الذي توقف منذ يونيو حزيران بين طهران وواشنطن.
2: عقد ستيف وجارد اليوم اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء من إيران، مجرد وسطاء، لنرى ما سيحدث بشأن ذلك. لقد كانت هناك وساطة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق.
1: وفقا للتلفزيون الإيراني الرسمي، فقد أعلنت طهران شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، وتشمل هذه الشروط الإيرانية رفع الحصار البحري الأمريكي وفك تجميد الأصول الإيرانية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. شروط أكثر صرامة جاءت نتيجة لانتهاكات أمريكية لاتفاق أبرم بين البلدين في شهر يونيو وفق الحرس الثوري.
3: لقد نقضت الولايات المتحدة الاتفاق وارتكبت عملا عدائيا آخر، ولذلك قمنا بتجديد شروطنا.
1: وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى نيويورك، فيما أعلنت واشنطن استعدادها لعقد اجتماع دون تحديد موعد لذلك.
0: إيرانيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر الوسيط القطري ونقلت حزمة من الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفتها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. في السياق المتصل، دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ اليوم، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيراني عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. وامتثالا للعقوبات الأمريكية، بدأت أذربيجان أولا إيقاف الرحلات الجوية إلى إيران. بدورها أعلنت المطارات العراقية والعمانية منع استقبال الطائرات الإيرانية ابتداء من نهار اليوم. انتقد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دبلوماسية ترامب للسلام في غزة، مؤكدا بأنها لم تنجح في فتح أي ممر إنساني، واصفا المشهد بالمخجل. تصريحات ماكرون تأتي خلال خطاب ألقاه أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد انتقد أيضا ماكرون تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة،
4: وهو يضرب المنصة بقبضته. ينتقد الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي على أحلاله السلام في قطاع غزة، قائلا إنه لم تتم إعادة فتح أي ممر إنساني في القطاع.
5: أي مصداقية ستكون لنا إذا واصلنا عدم التحرك أمام ما يحدث في غزة؟ يتباهى البعض بما يفترض أنه سلام، لكن هذا السلام لم يعد فتح الممرات الإنسانية ولو لثانية واحدة. هل علينا أن نقف متفرجين ونشاهد هذا المشهد الذي يبعث على الخزي لنا جميعا؟ كلا.
4: سرعان ما يأتي رد البيت الأبيض مشيرا أنه أنهى الحرب بين إسرائيل وحماس وأطلق سراح جميع الرهائن الأحياء. علينا أن نبدأ إعادة إعمار غزة على الفور، يحث بدوره الرئيس التركي داعيا قادة دول العالم إلى ممارسة قدر أعلى من الضغوط على إسرائيل.
6: لم تعد غزة اليوم مجرد أكبر مقبرة للأطفال في العالم، بل أصبحت أيضا المنطقة التي تسجل أعلى معدل لعمليات بتر أطراف الأطفال عالميا. إنها أكثر معسكرات الاعتقال الجماعي وحشية وعارا على الإنسانية في عصرنا.
4: أما أمير قطر فيقول إن الأجيال المقبلة ستنظر باستغراب إلى الفجوة الكبيرة بين حجم الكارثة في غزة ومستوى الإجابة الدولية لوقفها.
7: وما زالت الكارثة مستمرة، وأصبح قادة إسرائيليون يجاهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير السكان.
4: ورغم وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل شن الغارات وقيدت إدخال معدات، تؤكد منظمات دولية غير حكومية أنها ضرورية لإعادة إعمار القطاع، عملية لم تبدأ بعد.
0: إلى اليمن، تتسارع التطورات على جبهات عدة بين الحوثيين والقوات الحكومية في محافظات عدة على غرار الحديدة والبيضاء ومأرب وتعز، وتحتدم المعارك بشدة في ريف تعز الغربي ومرتفعات تعز في محاولات للسيطرة على ممرات حيوية تشرف على الساحل الغربي. هذا وأعلن الحوثيون في اليمن عن ضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخ الساحلية ومحافظة الجوف الحدودية. للمتابعة ينضم إلينا ضيفي من القاهرة سيد مكاوي زكي، باحث في العلوم في العلاقات الدولية. أهلا بك على قناة فرانس 24. أبدأ معك إذن من التطورات المتلاحقة في اليمن، إلى أين يتجه المشهد؟
8: المشهد يتجه إلى التصعيد، ولا نعلم ما هي نوايا المملكة العربية السعودية، هل هي باتجاه حرب طويلة وشاملة ضد الحوثيين، أم هي تنتقم لما قام به الحوثيين من تهديد قدرة الردع السعودية من خلال استهداف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. وبالطبع أيضا كرد فعل على ما حدث لحلفاء المملكة العربية السعودية داخل اليمن من خسارة للمخ وخسارة للساحل الغربي، والنجاح العسكري الذي حققه الحوثيين بالسيطرة على مضيق باب المندب والجزر الحاكمة لهذا المضيق.
0: طيب سيد مكاوي، باعتقادك أين يتركز أساسا الصراع بين المنافذ البحرية والمرتفعات الجبلية اليمنية؟
8: بالطبع الصراع الآن، الحوثيين يحاولون الحفاظ على المكاسب التي حققوها حتى الآن، وأعتقد أن قوات الحكومة اليمنية الشرعية تحاول تهديد هذه المكاسب وتحاول استعادة شيئا ما من هذه المكاسب بهدف أيضا إعادة كسب ثقة المملكة العربية السعودية بهؤلاء الحلفاء الذين دعمتهم المملكة العربية السعودية وسلحتهم ودربتهم واستثمرت فيهم كثيرا. هل سينجح هؤلاء الحلفاء داخل اليمن في تحقيق مكاسب اعتمادا على ما حدث في المعارك بين الحوثيين وبين هذه القوات في الساحل الغربي؟ بدأ أن هذه القوات ليست بنفس الكفاءة التي يتمتع بها الحوثيين.
0: طيب سيد مكاوي، المملكة المتحدة أعلنت بأنها ستقدم دعما.
9: In Sydney's southwest this afternoon, a bus and car crash at Mount Annan eastbound on Narellan Road just past Hartley's Road, and a car rollover the Northern Road near Chain of Ponds Road, Orchard Hills. Meantime in Melbourne, a crash on the Western Freeway outbound at Mount Cotterill Road with heavy traffic back to the Deer Park bypass, and at Cranbourne, an accident reported on High Street northbound at Cams Road. A polished man opens up, asks for help, and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Donate at polishedman.com. That's traffic for Sydney and Melbourne from 16:38 2ME Australia.
10: جيت بوقتك للفنان إيهاب توفيق، أغنية كتير حلوة رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. بدي أوصل تحياتي من جديد لكل مستمعينا، أنتو برفة الموجي 1638 أيام 2ME أستراليا، 20 درجات الحرارة بميلبن، 21 بسيدني.

0: الفناني ماجد الرومي بأغنية شوف. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفة إذاعة 2MA 1638 AM توصيل الكحول في جنوب أستراليا تحت قيود جديدة. تتجه جنوب أستراليا إلى تجديد قواعد توصيل المشروبات الكحولية للمنازل في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى الحد من العنف الأسري المرتبط بتعاطي الكحول. الإجراءات قد تفرض قيودا إضافية على خدمات التوصيل ضمن جهود للحد من المخاطر المرتبطة بالكحول. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفة إذاعة 2MA 1638 AM. استراحة ونكمل.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، حان موعدنا تنتوجه إلى غرفة الأخبار، جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية من تابعة سوا عبر أثير راديو 2MA.
2: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
3: Yeah, why not?
2: 2MA بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2MA أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2MA أستراليا.
7: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
8: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
9: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
10: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان.

0: العناوين. إضراب الإدارة اليوم وغدا والجمعة دور المساعدين القضائيين. الكتائب لخفض حصة الخزينة من سعر صفيحة البنزين والمازوت. المواعيد الكبرى إلى ما بعد الانتخابات العامة في إسرائيل والنصفية في أمريكا. ترامب اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك بعد خطابه.
1: I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't.
0: ماكرون يعد مع إيطاليا ببديل فعال لليونيفيل.
2: Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban.
0: وأمير قطر يتهم إسرائيل.
3: ما تقوم به من تدمير لقرى بأكملها في جنوب لبنان في وضح النهار إنما يذكر بتاريخها في فلسطين.
0: إيران مشددا دعم حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن سياسة استراتيجية لطهران. كل المواعيد مؤجلة. الموعد الأمريكي الإيراني مؤجل إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية في تشرين الثاني المقبل. الموعد اللبناني الإسرائيلي مؤجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل. وبالتالي التقت المصالح الثلاث الأمريكية والإيرانية والإسرائيلية إلى إرجاء الحل الذي يدفع لبنان ثمنه نقدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم يأتي على ذكر لبنان بخلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال من على منبر الأمم المتحدة إن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، مؤكدا أنها لن تحصل أبدا على سلاح نووي. وأشار في معرض كلامه إلى أن النظام الإيراني قتل أكثر من 72 ألف إيراني هذا العام، فيما بلغ التضخم 300%، وأغرقت قواته 159 سفينة إيرانية، ورافقت البحرية الأمريكية مليار برميل في مضيق هرمز.
1: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election.
0: ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين اجتمعوا بعد فترة وجيزة من تهديده في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه قد يبيد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لإنهاب الحرب. إلى ذلك يدخل اليوم الحظر الأمريكي المقرر على شركات الطيران الإيرانية حيز التنفيذ، وتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت أن تتوقف جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية عن العمل خلال اليومين المقبلين، وذلك بفعل حملة العقوبات السنوية التي تفرضها واشنطن على قطاع الطيران الإيراني. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا في كلمته إلى احترام سيادة لبنان وحقوق شعبه، مشددا على أن الدولة اللبنانية وحدها قادرة على ضمان نزع سلاح حزب الله، وأكد دعم بلاده لتعزيز مؤسسات الدولة والجيش اللبناني بوصفهما الجهتين الشرعيتين المسؤولتين عن ممارسة سلطة الدولة وحصرية السلاح. كما تطرق الرئيس الفرنسي إلى مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل، معلنا التزام بلاده العمل مع إيطاليا وأصدقاء لبنان لإيجاد حل فعال يحل محل القوى الدولية.
2: Depuis trop longtemps, le risque insoutenable d'entraîner le Liban dans la guerre. Israël, quant à lui, ne peut sans conséquence étendre ses opérations au Liban. Nous agirons donc pour faire émerger une voie diplomatique indispensable afin d'épargner les populations civiles et empêcher une explosion régionale. Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. C'est pourquoi nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs vers Israël. Nous appelons avec force tous ceux qui leur en fournissent les moyens à cesser de le faire.
0: وكانت الخارجية الفرنسية قد أبدت استعداد باريس لتنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني قريبا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدراته ودعم المؤسسة العسكرية. أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شدد في كلمته على دعم الدوحة لمؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها.
3: إسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967 وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان وتصر على احتلال أراضيه وأداء دوري الشرط فيه وما تقوم به من تدمير لقرى بأكملها في جنوب لبنان في وضح النهار إنما يذكر بتاريخها في فلسطين.
0: مواقف أخرى من على منبر الأمم المتحدة. باسم أبو سرحال.
4: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لا يمكن للقوة العسكرية وحدها ضمان الأمن ولا يمكن للقوة الاقتصادية وحدها ضمان الاستقرار واعتبر أن ما يسمى وقفا لإطلاق النار في الشرق الأوسط ليس أكثر من إطلاق نار لكن أقل حدة. أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي التقى رئيس الحكومة ووزير الخارجية أعرب عن اهتمام الكرسي الرسولي البالغ بلبنان مشددا على ضرورة أن يستعيد بلد الأرز استقراره مؤكدا دعم الفاتيكان الثابت للبنان واستعداده الكامل للمساهمة في ترسيخ هذا الاستقرار. وعلى هامش أعمال الجمعية العمومية شارك رئيس الحكومة نواف سلام في الاجتماع الذي استضافته الولايات المتحدة وترأسه الرئيس دونالد ترامب بمشاركة قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان. وتناول الاجتماع تطورات المنطقة ولاسيما مسار المحادثات الأمريكية الإيرانية. وأعلن ترامب أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا لقاء مثمرا مع مسؤولين إيرانيين مؤكدا وجود زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع طهران.
0: على الجبهة المقابلة جدد مجلس خبراء القيادة في إيران التأكيد أن دعم حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن يشكل سياسة استراتيجية ثابتة لطهران لا ينبغي إغفالها. في المواقف السياسية ذات الصلة أيضا جدد المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة في موقفيهما السياديين ودعاهما إلى الإسراع في صناعة التغيير الحقيقي دون انتظار التطورات الخارجية وتنفيذ القرارات الحكومية بحصر السلاح، لافتا إلى أن وجود السلاح خارج الدولة أثبت أنه لا يردع إسرائيل بل تسبب بدخول جيشها إلى جنوب لبنان. وحذر المكتب السياسي من أن يؤدي عدم قيام الحكومة بواجباتها وتنفيذ قراراتها إلى تشجيع المشاريع الخاصة بالجماعات اللبنانية على حساب وحدة الدولة والوطن. وتابع المكتب السياسي تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مطالبا بالانتقال إلى من المعالجات المجتزأة التي لم تعد تحتمل إلى خطة طوارئ اقتصادية اجتماعية حقيقية. وطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية الناس بدءا بخفض حصتها من سعر صفيحة المازوت والبنزين، كما دعا مؤسسات الدولة إلى تسديد مستحقاتها لسيما المستحقات المتوجبة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. في المواقف أيضا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد راهن على تثبيت موضوع لبنان بندا أول في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب في المنطقة، وقال نعتبر أداء السلطة اللبنانية وانزلاقها في مسار التفاوض المباشر توصلا إلى اتفاق الإطار هو إزعان وتبرع للعدو بتنازلات لم يكن ليحلم بها مما هو يشكل تفريطا بالسيادة وشرعنة للاحتلال، وأكد في حديث للمدن استمرار العمل بمفهوم وحدة الساحات. اليوم وغدا إضراب الإدارة العامة، فيما أعلنت رابطة المساعدين القضائيين التوقف عن العمل يوم الجمعة في جميع المحاكم.
5: On Sydney's Lower North Shore this afternoon, the Lane Cove Tunnel at Tarman has reopened after being closed because of an overheight vehicle. Across town in Mount Annan, a bus and car crash eastbound on Narellan Road still has traffic messed up at Hartleys Road. And in Melbourne, delays following a crash on the Eastern Freeway outbound after Tram Road has two lanes closed with delays back past Burke Road. A polished man opens up, asks for help and shows up because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. That's traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
6: العودة لمتابعة مشوارنا من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 50، نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درافت وان بروجرام برفقتكم ليوم القرب على اليوم 23 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 21 درجة، 20 على الصعيد ميلبن. عبر أثير راديو 2ME نسمع الفنان تامر حسني، نرجع منكمل جولتنا الغنائية مع الفنان وائل كفوري.

0: عودي لمتابعة مشوارنا من عند الفنان وائل كفوري. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لتوجيه إنذارات لحوالي 5000 من مزودي خدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في أستراليا بسبب سوء في العمل وشبهات. ولاية نيو ساوث ويلز الحصة الأكبر، ثم الولايات فيكتوريا وكوينزلاند. المفاجأة حوالي 7% من هذا العدد بولاية جنوب أستراليا فقط، في تنافس كتير كبير على الفساد في هذا البرنامج أيضا. بونسوار.
1: Feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تويني.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
2: أخبار بتهمك. Okay, let's go.
3: مع تويني كل صباح.
4: Wake up, wake up.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: This is 2ME.
0: نرجع لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لألكم من جديد، مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. إذا ما كنت تعرفوا مستمعينا آخر الأخبار والمستجدات المحلية والعالمية، وتستمعوا لبرامجنا المتنوعة وأغانيكم المفضلة، تابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. فيك كمان تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au. فيك تسمعونا من خلال المايسات. فيك كمان تتابعونا عبر الفيسبوك و 2ME Gold لكل الأغاني المطولة، لكل الأغاني الكلاسيكية. 2ME Gold، أنتو برفة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. نسمع هلأ شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.

0: فاصل استراحة قصير ومتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على جولة إخبارية لتمام 5:30 عبر أثير راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: UME Australia News.
4: تمام 4 بالتوقيت الفرنسي.
5: وهيبة خداش.
6: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. الحوثيون يتهمون الرياض بشن ضربات دامية على مدينة المخا الاستراتيجية، والمعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن تخلف أكثر من 150 قتيلا خلال اليومين الماضيين. الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة يحذر من أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تثير شبح تطهير عرقي. إيران والولايات المتحدة تلمحان لاستئناف المحادثات خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وقتل بينهم طفل في ضربات ليلية روسية على أوكرانيا.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم إلى تفاصيلها. لا يزال التصعيد الميداني سيد الموقف في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، وكان قد أدى خلال اليومين الماضيين إلى مقتل أكثر من 150 شخصا، ويأتي هذا في وقت أيضا قتل فيه مدنيان اليوم في محافظة الجوف بشمال غرب اليمن قرب الحدود مع السعودية إثر غارات نسبها الحوثيون إلى الرياض. هذا وقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك إلى 230 ألف شخص. هذا التصعيد يتزامن مع أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انطلقت اليوم في نيويورك في مشهد تتقدم فيه الحروب على جدول الأعمال، في وقت سيلقي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا أمام الأمم المتحدة يتوقع أن يؤكد فيه تحقيق انتصارات عسكرية والترويج لنفسه على أنه صانع سلام. فهل تنجح اجتماعات نيويورك في إحداث اختراق في عدد من الملفات وفي مقدمتها الملف الإيراني؟ سؤال طرحه الزميل نضال شقير على الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عامر السبيلة، لنستمع لإجابته.
7: حقيقة أنه من الصعب الاعتقاد أنه جولة مفاوضات في نيويورك أو ما يجري في نيويورك يمكن أن يقدم حلول عملية للمسألة الإيرانية التي تعمقت وتعقدت بشكل أكبر مع بدء فكرة العزلة الاقتصادية التي تقوم بها الولايات المتحدة ومنع حتى الطيران الإيراني من الطيران، وهذا يعني وشركات الطيران الأخرى من الذهاب إلى إيران، وهذا يعني أنه نحن انتقلنا إلى مسألة أكثر تعقيدا ومرحلة يصعب الاعتقاد أنه حلول مفاوضات مفاوضات يمكن أن تقدمها، لكن في الوقت نفسه أعتقد أنه نحن نسير باتجاه خطوات أمريكية أكثر تصعيدا باتجاه إيران، خصوصا مع استكمال إسرائيل لعملياتها في لبنان والاستعداد أيضا من دول المنطقة لاحتواء خطر الحوثي. فهذا يعني أننا أمام مشهد يصعب الاعتقاد أنه المفاوضات يمكن أن تقدم حلول عملية لحجم التعقيدات التي وصلنا إليها حاليا.
6: استمعتم للباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور عامر السبيلة هذا، وقال مسؤول إيراني إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة ذهبية لاستئناف الدبلوماسية مع واشنطن. قال مسؤول إيراني كبير أيضا إن بلاده بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. وفي نيويورك سيلتقي اليوم الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني الذي يسعى إلى حشد المزيد من الدعم لبلاده في وقت توصلت فيه الهجمات الروسية على بلاده. والتفاصيل مع محمد زاوي من كييف.
8: استهداف روسي جديد للعاصمة كييف ومناطق عدة في البلاد باستخدام أكثر من 200 طائرة مسيرة بالإضافة إلى صواريخ فرط صوتية وصواريخ باليستية من طراز إسكندر. الدفاعات الأوكرانية أعلنت اعتراض 186 هدفا جويا من بينها 177 مسيرة. إصابات مباشرة سجلت في 22 موقعا في مختلف مناطق البلاد. مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا كانت الأكثر تضررا، حيث قتل 4 أشخاص على الأقل بعد استهداف منشآت صناعية. في كييف أصيبت بناية سكنية وأدت إلى إصابة 4 أشخاص وإجلاء وإنقاذ 10 المدنيين، كما سمعت انفجارات في مناطق كريفيريك وبافلوغراد وبولتافا. على الجانب الآخر امتدت الضربات الأوكرانية إلى العمق الروسي، حيث أصابت مسيرات مصفات كوبيشيفت التابعة لشركة روس نفط في منطقة سمارا خلال الليلة الماضية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
6: ومن أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتطرق إلى الملف الأوكراني، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي أفاق للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما يثير في الوقت نفسه حسب غوتيريش دائما يثير شبح التطهير العرقي. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: In Sydney's west this afternoon, the M7 Rudy Hill, a police operation closing a northbound lane just past Eastern Road, and at Orchard Hills, delays also remain on the Northern Road following an earlier crash. In Melbourne, delays following a crash on the Western Freeway outbound at Mount Cotterill Road, heading back to Robinson's Road on the Deer Park Bypass, and a breakdown reported on the Monash Freeway outbound after Heatherton Road with one lane out of action there. A polished man opens up, asks for help and shows up because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence, donate at polishedman.com. That's traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
1: بكرة شنهار، هلا كتار بيقولوا بكرة بيفسروها بكرة يعني عبكرة يعني غدا، ولكن بكرة شنهار يمكن يكون أي نهار، يمكن السنة الجاية، يمكن بعد 10 سنين، يمكن بكرة. تحياتي لكم. الفنانة جوليا بطرس رح تغني لنا هالأغنية. عندي كمان الفنانة نانسي عجرة. منرجع لعنكم مستمعينا من غرفة الأخبار، منرجع نتعرف على أحوال طقسنا يوم الأربعاء اليوم 23 من شهر سبتمبر أيلول. بسدني درجة الحرارة اليوم بتوصل ل 21-20 على الصعيد ملبن. بنسمع جولتنا الغنائية بس عبر أثير راديو 2ME.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار دراف تايم بروجرام أمسي سعيد لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. إنجاز تاريخي، نعم إنجاز تاريخي جديد في الطريق. أستراليا تنظر في قيام أوكرانيا بتدريب القوات الأسترالية على طائرات الدرون بسبب خبرتها في الحرب، حيث تقوم بذلك حاليا مع عدة دول أوروبية. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقتي ذاعة 2ME 1638 AM. بروح لفاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا. Your attention, please.
1: Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: Love I Bolo.
1: Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
2: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
3: 2ME Australia.
4: بدي وصل تحياتي لكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا شيء مستمعينا، انه المحزن والمؤلم اننا ما عدنا نرجو من الناس خيرا، بل صرنا نكتفي بالنجاة منهم. بنسمع الفنان علاء الزلزلي، انتم برفتي ذات 2ME، مساء الخير.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638
1: 2ME Australia and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلأ على تطبيق iHeart.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Get the news first from 2ME.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
9: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. دونالد ترامب نجم اليوم الأول بلا منازع في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فالرئيس الأمريكي ألقى كلمة مطولة ومفصلة استعاد فيها ما حققه كرئيس للولايات المتحدة داخليا وخارجيا في السنة الفائتة، كما رسم ملامح المرحلة المقبلة. لكن الأهمية الكبرى لما قاله ترامب يكمن في حديثه عن إيران. صحيح أنه هاجم النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب كما وصفه، لكن الصحيح أيضا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام إمكان التوصل إلى تفاهم مع طهران، تلميح اقترن باجتماع تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي الأمريكية، إذ أعلن ترامب لاحقا عن اجتماع وصفه بالمهم بين مسؤول أمريكي رفيع وإيرانيين ليعود ويكشف أن ويتكوف وكوشنر شارك في اللقاء، ملمحا إلى إمكانية عقد صفقة مع إيران. ليخرج الجانب الإيراني عبر أعلام رسمي ويعدد سلسلة شروط تليت أثناء اللقاء. اجتماع آخر خطف الأضواء ولكنه رسمي ومصور هو الذي جمع ترامب بقادة دول الخليج بحضور تركيا ولبنان وسوريا، لقاء أعلن خلاله ترامب أمام القادة أن هناك زخما كبيرا لعقد صفقة مع إيران.
1: Jared Kushner, who's between Steve and Jared, we have two very smart people and they're doing a job, and I think they're going to get this thing ended. I think we're going to get it done. Iran doesn't have a nuclear weapon. Those sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. That's we're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately. So we think that the situation with Iran could end right after the midterm elections.
0: وعقب أعلان الرئيس الأمريكي عن اجتماع عقد بين مسؤول أمريكي كبير والجانب الإيراني وكشفه أن ستيف ويتكوف وجارد كوشنر التقيا بوسطاء بشأن اتفاق إيران، كشف أعلام رسمي إيراني أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى مع ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضاف أن شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز كانت السبب وراء قبول طلب ويتكوف عقد اجتماع، وأنه تم إبلاغ المبعوث الأمريكي بالشروط الإيرانية الصارمة، وهي الرفع الفوري للحصار البحري والإفراج فورا عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة. هذا ووصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيويورك لحضور الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة يشرح فيها مواقف طهران حسب ما أعلنت وكالة إيرنا. وخلال هذه الزيارة سيحضر بيزشكيان جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيلتقي بعض رؤساء الدول المشاركين في الاجتماع، وسيعقد أيضا اجتماعات منفصلة مع حشد من الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من المفكرين ومراكز الأبحاث الأمريكية. وكانت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة انطلقت بحضور قادة العالم من ملوك ورؤساء جمهورية وحكومات، حيث توالت الكلمات. الكلمة الأبرز إذن كانت للرئيس الأمريكي التي ركزت على إيران بجزء منها. أما كلمة الرئيس الفرنسي فتناولت لبنان وتحديدا الاستعداد للعب دور في حقبة ما بعد اليونيفل والتزام بلاده العمل مع إيطاليا وأصدقاء لبنان لإيجاد حل فعال يحل محل القوى الدولية. أما أمير قطر فتوقف عند دعم مؤسسات الدولة في لبنان.
1: America is back and our country is stronger today than ever before. So while others have talked, I have acted. While others have spoken of peace, I have made peace. There is no better example of a danger that was allowed to gather strength at the world's peril than the number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. That was a big mistake. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope? But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to. Iran will never have a nuclear weapon. The cowards and traitors, thank you.
2: إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي. ففي ظل غيابه بات ممكنا أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرفا على زج جيرانه في حرب ليست حربهم. فإننا ما زلنا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءا للحرب. ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار، وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان، وتصر على احتلال أراضيه وأداء دوري الشرطي فيه. وفي لبنان الشقيق ندعم مؤسسات الدولة وسيادتها على كامل أراضيها وندين الاعتداءات الإسرائيلية عليه.
3: Au Proche et Moyen-Orient, c'est encore le respect de la souveraineté de chacun qui peut seul amener la paix et la sécurité à tous. Respect de la souveraineté pour les Libanais, déplacés et dont les villages sont détruits les uns après les autres dans le sud. Seul un Liban pleinement souverain pourra conduire à faire rendre les armes au Hezbollah et à rétablir la sécurité pour la Libanais et tous les voisins. Souveraineté du Liban et de son peuple.
0: وعلى هامش أعمال الجمعية العامة توقيع اتفاق أمني جديد يوسع الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند إلى مستوى غير مسبوق منذ الحرب الباردة. تقرير نعمل خازن.
4: وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا أمنيا جديدا يوسع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة في أكبر توسع للبنية التحتية العسكرية الأمريكية هناك منذ الحرب الباردة. وقبل التوقيع بساعات ومن على منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تعتبره واشنطن جوهر الاتفاق.
1: This agreement made with the Kingdom of Denmark gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
4: وبموجب الاتفاق يتوقع أن توسع الولايات المتحدة وجودها خارج قاعدة بيتوفيك الفضائية الحالية إلى موقعين إضافيين. وستعود واشنطن إلى نارسار سوارك في جنوب غرينلاند، حيث كانت الولايات المتحدة تدير قاعدة جوية رئيسية خلال الحرب الباردة، كما ستقيم وجودا في ميسترزفيك شرق غرينلاند التي تستخدمها حاليا قوات دنماركية. لكن وصف ترامب للاتفاق بأنه يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة يتجاوز اللغة التي استخدمتها الدنمارك وغرينلاند. فقد شدد الطرفان على أن الاتفاق يحافظ على سيادة مملكة الدنمارك ووحدة أراضيها وعلى حق شعب غرينلاند في تقرير المصير. كما قدمت كوبنهاغن الاتفاق في إطار جهد أوسع لحلف شمال الأطلسي لتعزيز أمن القطب الشمالي مع تقاسم المسؤولية بصورة أكبر بين الحلفاء، ورحب الناتو بالاتفاق باعتباره يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: وفي شأن دولي آخر، بن سلمان يتلقى اتصالا من بوتين تناول أمن الملاحة، وواشنطن على حافة التدخل في اليمن. ترامب أمر بضرب الحوثيين ثم تراجع، فما الذي حصل؟ تقرير أورار كرم.
5: قبل نحو 10 أيام طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل عسكريا ضد العدوان الحوثي. ترامب رفض يومها فتح جبهة جديدة في اليمن، لكن التصعيد والتعنت الحوثي غير الحسابات.
6: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15.
5: فمع استمرار الهجمات على البنى التحتية السعودية والتقدم الميداني للحوثيين وصولا إلى إعلان إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15، عاد بن سلمان وأبلغ ترامب أن المملكة لا تستطيع مواجهة التصعيد بمفردها، وهذه المرة تحركت واشنطن. ترامب طلب إلى البنتاغون خيارات جديدة لضرب الحوثيين، ورئيس هيئة الأركان دعا إلى اجتماع طارئ لمناقشتها. وأبعد من ذلك، ترامب أعطى بالفعل أمرا ببدء الضربات عند 5 PM قبل أن يبلغ الجيش قبل نحو 3 ساعات من موعد التنفيذ بإلغاء الأمر. لكن كبح الضربة كشف انقساما داخل القيادة العسكرية الأمريكية. فريق يرى أن على واشنطن مساندة السعودية والرد على الهجمات الحوثية، محذرا من أن عدم التحرك قد يفهم على أنه تخل عن حليف إقليمي أساسي، وفريق آخر يحذر من فتح جبهة إضافية في وقت تخوض واشنطن مواجهة مع إيران وسط ضغوط على مخزونها من الأسلحة الدفاعية وبعيدة المدى، خصوصا أن الحوثيين لا يستهدفون السفن الأمريكية حاليا. لكن البنتاغون يؤكد أن قواته في المنطقة جاهزة للتحرك إذا صدر الأمر، حيث يمتلك ما يكفي من القوات والقدرات العسكرية المنتشرة في المنطقة.
0: تتابعونا بعد الإعلان. كلفة الوصول للعمل تساوي الحد الأدنى.

0: في الميدان الجنوبي هز تفجير إسرائيلي ضخم بلدة الخيام وأجزاء واسعة من الجنوب بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف زوتر الشرقية لجهة ميثرون.
1: Sydney's early evening flashpoints right now. Mount Annan, a bus and car crash eastbound on Narellan Road just past Hartley Road. And following an earlier car rollover at Orchard Hills, delays remain along the Northern Road. In Melbourne, wires down Braybrook, Sunshine Road closed both ways near Ashley Street, used Somerville Street or Ballarat Road. And a pole has come down following a crash at Surrey Hills, Warrigal Road near Riversdale Road. One lane out of action each way. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic from 1638 2ME Australia.
2: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 21 درجة 20 على صعيد ملبن. يوم الأربعاء أمسية الأربعاء 23 من شهر سبتمبر أيلول. بدي وصل تحياتي أكيد مع بطاقة معايدة لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ هيدا 23 من شهر 9. آية يا رب عقبال 120 سنة. وهالأغنية الحلوة كتير للفنان وائل جسار وعبر أثير راديو 2ME بدي أهديكم إياها. بسمع سوا.

بدي وصل تحياتي لكم من جديد مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. الحصول على 3 ساعات مجانية من الكهرباء يوميا في أستراليا اعتبارا من 1/10 يعني بعد كم يوم سيحصل سكان ميلبون فيكتوريا على 3 ساعات مجانية من الكهرباء يوميا وذلك بقرار من حكومة فيكتوريا من فترة. التوقيت هن الساعات المجانية ستكون من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 2 الظهر. يعني شغل الغسالة والنشافة وتحمم وطباخ وكنس وغسل وكمان دور المكيف إذا بدك. نعم بهالتوقيت هيدا، ولكن التوفير سيكون حوالي $350 سنويا بفواتير الكهرباء وأكثر من $1000 توفير بالفواتير لمن لديهم طاقة شمسية بالمنزل. بس بتعرفوا شو هو المشكلة؟ المشكلة مستمعينا أنه الأغلبية رح يكونوا بالشغل. بونسوار.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News. Tweon Fitzpatrick with the top stories. A jury has heard that accused murderer Bo Lemaire Condon's alleged stalking of Jesse Baird in the months leading up to the television presenter's death left him petrified. The former police officer has pleaded not guilty to two counts of murder over the deaths of Mr. Baird and his boyfriend Luke Davies in February 2024. The Crown alleges Mr. Lemaire Condon formed an obsessive and jealous infatuation with Mr. Baird after he broke off their relationship. SA police say some anomalies have been identified in the aerial imagery provided to police regarding the disappearance of Gus Lamont. The state government has announced a $1 million reward for any information which leads to the four-year-old boy being found or a conviction. SAPOL's Darren Filkey says police recently conducted a painstaking manual search of the aerial imagery. And Prime Minister Anthony Albanese has defended Australia's calls for safeguards against artificial intelligence following US President Donald Trump's speech to the United Nations in New York. Mr. Trump rejected a push from a coalition of middle powers, including Australia, for tougher controls around AI, claiming the US would not stifle the technology. Mr. Albanese would not respond directly to Mr. Trump's speech, but said he was proud of Australia's advocacy for guardrails around AI. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: تابعونا حتى الأخبار من فاز 24 وإليكم العناوين. ترامب يصف بالمثمر المحادثات التي جرت بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ساعات فقط من تهديده بالقضاء على إيران إذا لم تبرم اتفاق. ماكرون في خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة يعتبر أن العالم أمام مشهد في غزة ينبغي أن يخجل منه الجميع، ويقول إن ما يرتكب في الضفة الغربية من انتهاكات يرسخ استحالة وجود مشروع يحترم حق الشعب الفلسطيني في الوجود. ومراكز الاقتراع تفتح أبوابها في انتخابات تشريعية ستحدد شكل الحكومة المغربية الجديدة.

0: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمثمرة المحادثات التي جرت أمس بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، كما قال إن مطالب طهران تشمل الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي والسداد العاجل لجميع الأصول المجمدة. مباحثات تأتي بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بالقضاء على إيران في حال عدم التوصل للاتفاق. ندد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة بدبلوماسية نظيره الأمريكي بشأن غزة، رافضا حديث دونالد ترامب عن إحلاله السلام في قطاع غزة. وقال ماكرون إن العالم أمام مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع إذا لم تتم إعادة فتح أي ممر إنساني في القطاع على الرغم من السلام المعلن. وقال ماكرون إن ما يرتكب يوميا في الضفة الغربية من انتهاكات يرسخ استحالة وجود مشروع ينبغي أن يقوم على احترام الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الوجود.
1: منذ عام وفي هذا المكان بالذات كنا نحو 12 دولة تعترف بفلسطين، لكن أين تكمن مصداقيتنا إذا واصلنا الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث في غزة؟ يتباهى البعض بسلام مزعوم، غير أن هذا السلام لم يفتح المعابر الإنسانية لحظة واحدة. هل علينا أن نقف متفرجين على هذا المشهد الذي يبعث على الخزي والعار؟ كلا.
0: تعقيبا قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن السخف المشين في تصريح إيمانويل ماكرون يبعث على الذهول على حد تعبيره. كذلك انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي تصريحات ماكرون وكتب على منصة إكس: من الصعب تخيل خطاب أكثر انفصالا عن الواقع من خطاب ماكرون في الأمم المتحدة. تفاصيل أوفى مع ليلى عودة.
2: هناك انتقادات لاذعة وغضب كما عبرت عنه إسرائيل هيوم في تصريحات لمسؤولين، وأيضا نقلا عن مكتب نتنياهو بأن هذه الردود الفعل هي غاضبة جدا على تصريحات ماكرون. كما جاء في من قبل مكتب نتنياهو اعتبر بأن كما وصفه الجهل لا يمحو الدماء القتلى. زعيم حزب يشار جادي أيزنكوت قال بأن تصريحات الرئيس الفرنسي بعيدة ومنفصلة عن الواقع تماما. أيضا دافيد بن سيون وهو من حزب شعب إسرائيل قال بأن تصريحات الرئيس الفرنسي تضر بعائلات القتلى من حركة حماس تحديدا في الضفة الغربية، وقال بأن صفعة كانت كفيلة بإيقاظ ماكرون من غفلته والتصريحات عضو حزب شعب إسرائيل. أيضا رئيس مجلس بنيامين قال بأن إسرائيل جانس قال بأن ماكرون بتصريحاته يعتبر منكرا للإرهاب بحسبه وبأنه يدعم حركة حماس، وقال على الرئيس الفرنسي أن يقدم الاعتذار لعائلات القتلى من ضحايا العمليات التي نفذتها حركة حماس في الضفة الغربية. هناك أيضا على المستوى الإعلامي القناة 14 عنونت في مقال أصدقاء إسرائيل الذين طعنوها في الظهر من على منصة الأمم المتحدة، واستدرجت الصحيفة الدول ورؤساء هذه الدول الذين وجهوا انتقادات تباعا واحدا تلو الآخر لإسرائيل، ومن بينهم أيضا تصريحات الرئيس الفرنسي، حيث اعتبرت الصحيفة بأن ماكرون بعيد عن واقع الضفة الغربية تحديدا، وبأن من قتل في العملية الأخيرة الأحد الماضي هو من برصاص قتل برصاص أحد من ينتمون لحركة حماس. أيضا معاريف قالت بأن التحدي الذي تواجهه إسرائيل لا يأتي فقط من تركيا والدول العربية بحسب معاريف، ولكن أيضا انتقدت تصريحات الرئيس ماكرون وحذرت من أن هذه الانتقادات من زعماء الدول يجب أن تدق ناقوس الخطر لإسرائيل، على اعتبار أن هذه الانتقادات جاءت من دول صديقة وغير صديقة لإسرائيل وفيها انتقادات لاذعة وغاضبة مباشرة من على منبر أممي دولي في أمام العالم أجمع.
0: مع انطلاق العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية المحتلة، تشهد المؤسسات التعليمية إضرابات واسعة بسبب تأخير تسليم الكتب المدرسية وعدم انتظام أيام الدوام، صعوبات من شأنها أن تزيد من تفاقم أزمة الفاقد التعليمي للطلبة. والتفاصيل مع مراسلنا في الضفة الغربية ماجد سعيد.
3: أسبوع ثالث يدخل على بدء العام الدراسي في الضفة الغربية والطلبة لم يتسلموا جميع الكتب المدرسية، فالأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية نتيجة احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية ألقت بظلال ثقيلة على قطاع التعليم، سواء لجهة توفير 17 مليون دولار في الوقت اللازم وهي أثمان طباعة الكتب المدرسية، أو الدوام الجزئي في المدارس للسنة الثانية على التوالي.
4: احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية انعكس بشكل مباشر على العملية التعليمية ككل، دوام مقلص للمعلمين والطلبة 3 أيام، وأزمة مالية خانقة أثرت على عملية طباعة الكتب في الوقت المناسب، ولكن غالبية الكتب تم طباعتها وتوزيعها والبعض الآخر قيد التوزيع.
3: هذا الأمر انعكس بشكل سلبي على الطلبة وخاصة من هم في المراحل الأساسية، فهؤلاء ومنذ جائحة كورونا قبل 6 سنوات لم ينتظموا في الدوام المدرسي بشكل تام بسبب ما أعقب الجائحة من إضرابات للمعلمين امتدت في سنوات لأكثر من شهر قبل أن يتبعها دوام المدارس الجزئي.
5: سيزداد الفاقد التعليمي وطلابنا في المدارس على الأرجح بحسب الاختبارات الدولية مثل اختبار بيزا الذي نشرت نتائجه مؤخرا هنالك تراجع في الأداء، وأعتقد أن مهارات الكتابة الأساسية ستتراجع هي ومهارات الحساب والرياضيات الأساسية.
3: يقول خبراء في التعليم إن لجوء وزارة التربية والتعليم إلى نظام مصادر التعلم المفتوحة للمرحلة الأساسية ربما يعود لعجزها عن تأمين الكتب المدرسية في وقتها، فيما لم تنجح محاولات الوزارة إعادة أيام الدراسة إلى 5 أيام أسبوعيا بسبب رفض اتحاد المعلمين، وذلك نتيجة حصول المعلمين على نصف رواتبهم.
0: في المغرب تفتح مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في انتخابات تشريعية ستحدد شكل الحكومة الجديدة. نسبة المشاركة خاصة من الناخبين الشبان ستعد مؤشرا على مدى تفاعل المواطنين وثقتهم في المؤسسات المنتخبة، ويتنافس نحو 7000 مرشح على أصوات نحو 16 مليون ناخب من أصل نحو 36 مليون مغربي لاختيار 395 نائبا. وينضم إلينا أشرف عبيد موفد فرانس 24 إلى المغرب من أمام أحد مكاتب الاقتراع في مدينة الدار البيضاء. أهلا وسهلا بك أشرف، كيف هي الصورة اليوم مع فتح هذه المكاتب؟
6: مرحبا عزيزة، بالفعل انطلاق الانتخابات التشريعية المغربية لهذا العام، مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها على الساعة 8 صباحا لتتواصل العملية الانتخابية إلى حدود الساعة 7 مساء. كما ذكرت أكثر من 15,800,000 مغربي مسجلون على القوائم الانتخابية سيتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم. هناك 27

0: من عند الفنان رامي عياش. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتم بيروفة ذات 2ME 1638 AM. مساء النور لكل الموجودين معنا عم يسمعونا على 2ME.com.au. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، يوم الأربعاء 23 من شهر سبتمبر أيلول. درجة الحرارة بسيدني وصلت ل 21 درجة، 20 على صعيد ميلبن. بغض النظر عن رصيدك بالبنك، ستتلقى طبابي وعلاج مجاني في أستراليا. نعم، رئيس الوزراء الأسترالي مستر أنثوني ألبانيزي قال: عندما تتذكر أستراليا تتذكر الشواطئ الجميلة وكرة القدم والقهوة. أهم ما يميز أستراليا أيضا هو الطبابي المجانية الميديكي. لا يهم كم هو رصيدك بالبنك، ستتلقى نفس العلاج في أستراليا وبالمجان. حكومتي ستقوم دائما بتقوية الميديكير وتخفض أسعار الأدوية من مئات والألاف الدولارات إلى 25 دولار وأقل. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. المعيار الأصدق والأمثل لاختيار الأصدقاء الأنقياء هو الصدق. وما أجمل أن تصاحب قلوبا صافية ونفوسا نقية وأرواحا إذا تمنت لم تخذلك. نسمع الفنانة نانسي عجرم عبر أثير راديو 2ME. مسنوا

بنتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 7. مساء النور لك المستمعين الكرام، أنتوا برفة إذاعة 2 AM 1638 AM. خليجي المصري.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.

حياكم الله، إنها نشرة الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. أهلا بكم إلى هذه النشرة المقدمة من العربية من الرياض، وهذه عناوينها: عودة للدبلوماسية بين واشنطن وطهران، وترامب يهدد بعودة الضربات. أمريكا مستمرة في حملتها لخنق الاقتصاد الإيراني. اتهامات فرنسية لإيران بشأن الوضع في هرمز، وتأكيدات على الاستعداد للانخراط العسكري لفتح المضيق ولكن بشروط. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع ميليشيات الحوثي بمأرب والبيضاء والمخا، وتحكم سيطرتها على جبل الفرقان بتعز. أوكرانيا تستعد لتوقيع اتفاق دفاعي مع واشنطن، وزيلينسكي يحذر من هجوم روسي واسع. روبيو يلتقي لافروف اليوم بنيويورك. وفي ملفاتنا الخاصة: في السودان عودة أكثر من 5 ملايين نازح، والأمم المتحدة تؤكد أنه لا يزال يضم أحد أكبر أعداد النازحين بالعالم، والعربية ترصد أوضاعهم. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 والمنعقدة بنيويورك، ظهر خيط رفيع ينبئ باحتماليات لعودة المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. لقاء استمر لمدة 3 ساعات، خرجت بعده تصريحات متضاربة بشأن مخرجات الاجتماع، فبين مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية ينتظر العالم ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن النزاع الذي أجج الأوضاع بالشرق الأوسط. مضيق هرمز لم يكن غائبا عن الاجتماعات والمباحثات، فبعد مباحثات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المضيق، أكد اليوم الرئيس الفرنسي استعداد بلاده للمشاركة العسكرية من أجل تأمين الملاحة البحرية عبر المضيق، ولكن وضع شروط باريسية من أجل الانضمام. أما في اليمن، ما تزال القوات المسلحة اليمنية تطارد ميليشيات الحوثي بعدة جبهات. الأمم المتحدة بدورها اتهمت ميليشيات الحوثي بالتسبب في وقف برامجها الإغاثية للشعب اليمني. وبين روسيا وأوكرانيا الضربات ما زالت مستمرة، نعم هي مستمرة، وسط تحذيرات من هجوم روسي واسع النطاق. في المقابل تسعى كييف لتأمين اتفاقية دفاعية مشتركة مع واشنطن، مستخدمة خبرتها بتقنيات المسيرات. أما في السودان، ووسط تقدم الجيش السوداني بمحور شمال كردفان، نفتح اليوم الملف الإنساني ونرصد أوضاع النازحين هناك. أهلا بكم دائماً.

0: نبدأ مشاهدينا من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني. وفي آخر تصريحاته والتي جاءت على هامش اجتماعه مع قادة وممثلي دول عربية وإسلامية، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصية الأمريكية، مؤكدا أن إيران معزولة اقتصاديا بشكل كامل.
1: The economy right now, they're over 300% inflation, and their money is valueless. So now as part of Operation Economic Outcast, and you look at that, and Scott Bessent's done a great job with all of you, we're completely isolating Iran financially, and we're just putting the pressure on because hopefully they'll do the right thing fast before it's too late.
0: أشار ترامب كذلك إلى أن المنشأة الإيرانية المعروفة باسم جبل الفأس، قائلا إن الولايات المتحدة قد تهاجمها إذا ما رصد نشاط نووي كبير هناك.
1: A big portion of what we've done, maybe 99% of it, is to make sure that Iran doesn't have a nuclear weapon. Those sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
0: في الشق الدبلوماسي مشاهدينا، وبعد أشهر من الحرب والتهديدات المتبادلة، أمس في نيويورك تحرك الجمود بين واشنطن وطهران. هناك 3 ساعات من المحادثات عبر وسطاء وصفها ترامب بأنها مثمرة، فيما تقول إيران إنها قدمت شروطها لإنهاء الحرب. فما الذي تحقق فعليا وأين تكمن العقد؟ في نيويورك لم يجلس الأمريكيون والإيرانيون على الطاولة نفسها، لكن الوسطاء أمضوا ساعات وساعات يتنقلون بين الطرفين. على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والوفد الإيراني محادثات مطولة عبر وسطاء. قال ويتكوف إنهم تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم قبل أن يعلن انتهاء جولة وصفها بأنها بناءة وواعدة مع استمرار الوساطة. وتحدث أيضا دونالد ترامب عن لقاء استمر نحو 3 ساعات، وصفه بأنه جيد جدا ومثمر كذلك على حد قوله. نستمع.
1: Steve and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran. Merely mediators. Let's see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
0: لكن خلف هذه النبرة الإيجابية التي استمعتم إليها بقيت الشروط ثقيلة. نعم هي ثقيلة. طهران بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي طالبت بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما تصفه بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. تشير مواقف إيرانية معلنة إلى ربط فتح مضيق هرمز بتخفيف الضغط العسكري ورفع الحصار. أما واشنطن فتتمسك بإصرار شديد على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، فيما نقلت مصادر للعربية أن الخلافات ما زالت كبيرة وأن الطلب الإيراني برفع الحصار قوبل بالرفض عليه. وبناء على كل ما حدث في نيويورك لم يكن اتفاقا، لكنه أعاد فقط فتح قناة التفاوض وكسر الجمود بين الطرفين. مشاهدين، أما على ما يختص بالشق الدبلوماسي وفي ذات السياق الذي نمضي فيه بطبيعة الحال، أكد مصدر أمريكي مطلع للعربية شارك في اجتماعات الوفد الإيراني أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال محدودة للغاية، وأن هناك فجوات وخلافات جوهرية وكبيرة تعرقل مسار التفاهم بين الجانبين.

0: وبينما بدأ المسار الدبلوماسي في الدوران، تستعد واشنطن لتشديد الخناق على شركات الطيران الإيرانية اعتبارا من اليوم، وذلك بعقوبات جديدة تستهدف شبكات الطيران الإيرانية. وفي أعقاب هذا الضغط الأمريكي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية إلغاء الرحلات الجوية المتجهة من إيران إلى كل من بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، بالتزامن مع دخول حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ. ونقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني قوله إن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا بعد الآن الرحلات الإيرانية، مشيرا إلى أن الهيئة تجري حاليا مباحثات لتحويل الرحلات المتجهة إلى العاصمة العراقية إلى مطار النجف. كما أفادت وكالة إسنا بإلغاء الرحلات إلى الوجهتين، مؤكدة استمرار المفاوضات مع السلطات العمانية لإيجاد ترتيبات بديلة تضمن استمرار حركة النقل الجوي. قبل ذلك كانت مصادر عراقية أفادت للعربية بدخول وقف الخدمات الأرضية للطائرات الإيرانية في مطار بغداد الدولي حيز التنفيذ، فيما يرجح استمرار الرحلات الإيرانية إلى مطار النجف الدولي لعدم شمول الشركة المحلية المقدمة للخدمات الأرضية بالقيود المرتبطة بالعقوبات. إذن واشنطن تواصل حملتها الهادفة لخنق الاقتصاد الإيراني، هذه المرة عبر استهداف شبكات الطيران الإيرانية، ولكن هذه المرة بآليات جديدة تمنع شركات الطيران الإيرانية من عملية الالتفاف حول العقوبات. الفكرة ببساطة مشاهدينا، اتركوا الطائرة تقلع ثم امنعوا عنها ما يجعلها قادرة على الاستمرار. نسأل هنا، كيف سيتم ذلك؟ في أول رحلة قبل الحصار قد تكون الطائرة جاهزة للإقلاع، لكن عودتها ليست كذلك تماما، فالطائرة لا تعمل وحدها. نعم، هي لا تعمل وحدها مشاهدينا، وإنما يقف خلفها وتقف خلفها شبكة من الخدمات. وهنا سيكون أول اختبار للطيران الإيراني هو ملء الخزان، فشركات الوقود ستجد نفسها أمام ناقل خاضع للعقوبات أو لقيودها، وبالتالي قد تتردد في تقديم الوقود خوفا من تبعات التعامل مع أي طائرة مسجلة باسم إيران. ليس الوقود فقط مشاهدينا وحده العائق، فالمطار مهما اتسع مدرجه يحتاج لمنظومة كاملة لاستقبال.
1: مرحبا يا حبايب للشحرورة الصبوحة، مرحبا لك المستمعين ومسا النور، انتو برفة إذاعة 2ME 1630 AM من غرفة الأخبار. نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء، اليوم 23 من شهر سبتمبر أيلول. جولتنا الغنائية كتير حلوة، رح نبلشها مع الشحرورة الصبوحة، نرجع نسمع الفنان إيهاب توفيق، وعندي كمان الفنان باسكال مشعليني. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM 2ME أستراليا. اليوم طقسنا بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 21 درجة، على صعيد ميلبن وصلت أقصاها ل 20. بكرة الخميس بسيدني درجات الحرارة 25 درجة، معتدل مشمس على صعيد ميلبن، بتوصل بكرة كمان ل 26 درجة، كمان طقس معتدل. أنتوا برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

0: فناني باسكال مشعليني بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME مساء النور لكن مستمعينا الكرام. هيدي هي الموجة 1638 AM. نصائح احذر منها رح تضر صحتك. نعم بدي أخبركن هلأ مستمعينا عن الطحين. الدقيق هو سبب التهابات الجسم، هو سبب مرض السكري، هو سبب اضطرابات القولون، هو سبب مرض مقاومة الإنسولين، هو سبب حمض المعدة، هو سبب مشاكل الغدة، هو سبب ورم وضعف المناعة. كل هيدا بالطحين. الدقيق فلاوة. تحياتي المسائية لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 من جولتنا الغنائية. نرجع لمتابعة آخر ساعة من مشوار الدرافت تايم بروجرام لأمسية الأربعة 23 من شهر أيلول سبتمبر. بونسوار.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا.

0: هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24 2ME أستراليا. أخبار أول بأول.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: انتو معنا، نحن معكن عبر 1638 AM.
4: اشتقت لك أنا للفنان راغب عليمي، أغنية كتير حلوة رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. تعرفوا مستمعينا، كلما نضج الإنسان قل اهتمامه بإقناع الجميع وكثرة اهتمامه بأن تكون أفعاله متفقة مع قيمه وضميره. نعم، هيدا كلما نضج الإنسان. بونسوار لكم من جديد، أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. هلأ بنسمع الفنان راغب عليمي بأغنية اشتقت لك أنا.

بعدنا مكملين اخر ساعه من مشوار دراب تايم بروجرام، ولكن مشوار 2ME بضل مكمل معكم على مدار ال 24 ساعه 7 ايام بالاسبوع. من عند السوبر ستار راغب عليبي بنرجع لعندكم مستمعينا انتم برفقه الموجي 1638 ايام هون راديو 2ME استراليا. حين تهدأ رغبتك في ان يفهمك الجميع بتبدا اشياء كتيره في داخلك للاستقرار. بونسوار.

0: عند الفنان راغب عليمي. بنروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME. مستنوا
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
2: ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.

0: This is 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية الأربعة 23 من شهر سبتمبر أيلول. مشواري برفقتكم وبرفقة درايف تايم بروجرام نرجع منجدد بكرة الخميس بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. أما هلا بدي أتمنى لك المستمعين بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. بدي أشكر كل مستمعينا لحسن المتابعة ولكن هلا دلوا بألف خير.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أو مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: Leon Fitzpatrick with the top stories. Australian rock singer, songwriter and TV personality Gary Angry Anderson has died at the age of 79. A statement on his Instagram account says Angry was a devoted father and much loved member of his friends, bandmates and the wider music and entertainment community. The family and band members have asked for privacy as they take the time they need to grieve. Liberal MPs have denied suggestions the party is speaking with One Nation about a potential agreement ahead of the next election. One Nation MP Barnaby Joyce says he's held discussions with senior Liberal figures about offering confidence and supply in the event either party could form minority government. That claim has been rubbished by a number of Liberal Party figures today, and Angus Taylor says he certainly hasn't been involved in any such talks. The opposition leader has previously ruled out any sort of coalition with One Nation. And Brazil, Germany, India and Japan are calling for urgent reform of the UN Security Council to ensure it can effectively maintain international peace and security. The Security Council's primary responsibility is to ensure peace and security is maintained right around the world, but ongoing wars in regions including the Middle East and Eastern Europe have prompted the countries to question whether the system is broken. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast. We'll be right back.

أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران تسوية في الأفق. ترامب يكشف عن لقاء بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، ويقول إن الاجتماع كان مثمرا. اليمن تصعيد على الجبهات، قتلى وجرحى، معظمهم من الحوثيين في غارات ومواجهات محتدمة مع القوات الحكومية في تعز ولحج. أوكرانيا وروسيا، الطاقة مفتاح للتهدئة. زيلينسكي يطرح هدنة جزئية مع روسيا لوقف استهداف منشآت الطاقة، ويقول إن واشنطن ستنقل المقترح إلى موسكو. وفي الظهيرة تتابعون أيضا، الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان في انتخابات سترسم الخريطة السياسية وتحدد الأغلبية الحكومية المقبلة. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل، في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع مراسلين حول العالم، فأهلا بكم.

0: يدلي أن ناخبون في المغرب بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تشكيلة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. وتشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على طريق تعزيز المسار التشريعي في المملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الخطط والمشاريع الوطنية الكبرى والتعاطي مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لطموحات المواطنين. وقد بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية العامة نحو 16 مليون ناخب. للمزيد أنتقل إلى شبكة مراسلينا في المغرب من العاصمة الرباط مراسلنا عبد الرحيم الفارسي، ومن الدار البيضاء مراسلنا خليل ولد جدود، ومن طنجة مراسلنا عزيز فتحي، ومن العيون مراسلنا فالمؤمن. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك عبد الرحيم، يعني حتى الساعة كيف لك أن تنقل لنا الصورة؟ ماذا تقول هذه الانتخابات عن المزاج السياسي للمغاربة أقله مقارنة بانتخابات عام 2021؟
1: نعم مشا، حتى الآن وأنا أوجد في وسط الرباط العاصمة الإدارية للمغرب، وهي مدينة تقريبا يغلب على طابعها طابع إداري والموظفون العاملون لدى الحكومة وبعض المؤسسات الخاصة. لحد الآن ليس هناك أي إقبال كبير أو ملحوظ على مراكز الاقتراع، والسبب بسيط هو أن الموظفين توجهوا إلى أماكن عملهم وربما سيحصلون على تراخيص خاصة للإدلاء بأصواتهم في الدوائر التي ينتمون إليها من قبل مشغلهم ومديريهم. عموما الحركة هادئة هنا في مدينة الرباط، عادة تبدأ الحركية تقريبا في الارتفاع ووتيرة الدخول إلى مراكز الاقتراع في منتصف النهار بالتوقيت المحلي. نحن فقط مضت ساعة وبضع دقائق على انطلاق عملية التصويت في بالتوقيت المغربي الذي يوافق توقيت غرينتش. حسب ما لمسته من بعض مراكز الاقتراع هناك تعبئة جيدة من قبل المسؤولين ومن قبل أيضا المراقبين الذين يمثلون المرشحين في هذه الانتخابات. بعض الوفود الدولية التي أتت كمراقبين أو كملاحظين أيضا تقوم بجولات، ولكن الوضع هنا ما زال في بداياته. عملية التصويت ستستمر 11 ساعة بالتمام والكمال آنذاك. قد نعرف نسب المشاركة، وعادة وزارة الداخلية المغربية بعد منتصف النهار تعلن عن النسب المشاركة الجزئية، وتباعا كلما مضت الساعات نعرف الوضع. قد يكون هنا طبعا في الرباط هادئا، وكما قلت هي مدينة موظفين، ولكن إذا انتقلنا إلى مدن أخرى وجهات فالوضع قد يكون مختلفا، خاصة في مدينة الدار البيضاء المدينة الصناعية والتجارية الأولى للمغرب، وفي مواقع أخرى يعني حيث تكون الصورة مختلفة عما هو هنا في العاصمة الإدارية للمملكة.
0: يعني ولذلك سأنتقل إلى مراسلنا خليل من الدار البيضاء. خليل، يعني الدار البيضاء مدينة صناعية تجارية اقتصادية، وقد تكون هذه الملفات يعني أبرز ما ستركز عليه هذه الانتخابات في هذه الدورة. انقل لنا الصورة، ما الذي رصدته حتى الساعة؟
2: نحن الآن داخل أحد مكاتب التصويت في حي من أحياء العاصمة الاقتصادية للمغرب. الدار البيضاء ستختار حوالي 60 نائبا من بين نواب البرلمان المغربي المقبل، من حيث الثقل الديمغرافي والاقتصادي والانتخابي هي الأكبر في المغرب. الاستقطاب حاد في المدينة على الصعيد السياسي، حتى فيما يخص الأولويات الاقتصادية والتنموية في المغرب. الآن الحكومة المقبلة التي سينتخبها المغاربة باقتراعهم لاختيار برلمان جديد اليوم، هذه الحكومة يتصدر أولوياتها توجيه المكاسب الاقتصادية التي تحققت في المغرب خلال السنوات الأخيرة لكي يستفيد منها الشباب. الشباب هو الأولوية الآن في المغرب، وهذه الحملات الانتخابية لاحظنا فيها هيمنة المطالب الاجتماعية والشبابية والوعود أيضا أساساً انحصرت في هذا السياق. هناك عدة أسباب لتفسير هذا الإقبال الضعيف حتى الآن على صناديق الاقتراع في الدار البيضاء. نحن في هذا المكتب يوجد فيه أكثر من صندوق للتصويت. السبب الأول هو أن اليوم يوم عمل عادي، الكثير من الموظفين يختارون أن يتوجهوا إلى مكاتبهم إلى أعمالهم في البداية، ولاحقا يختارون الساعة المناسبة للقيام بواجبهم الانتخابي. سبب آخر، لاحظنا حملات انتخابية باهتة إلى حد ما، حتى وإن كانت اشتدت في الأيام الأخيرة بفعل الجهود الكبيرة التي قامت بها الأحزاب السياسية لإقناع الناخبين في أكبر مدن المغرب بالتوجه بكثافة للتصويت. سبب آخر أيضا هو أن الشباب في الدار البيضاء، الدار البيضاء مدينة شابة، معظم سكانها من الشباب، هم الفئة الأكبر في المدينة، لا يهتمون كثيرا بالسياسة، السياسة لا تعني الكثير بالنسبة لشباب المدينة إذا ما نظرنا لتفاعلهم على الأحداث الرياضية والموسيقية مثلا.
0: أذهب إليك فال من مدينة العيون. فال، يعني من حيث ختم الزميل خليل، أريد أن أسألك عن هذه الانتخابات فيما يتعلق بالشق الشبابي، كيف تبدو علاقتهم بالأحزاب وبالعملية السياسية هذا العام؟
3: أهلا بك. المشهد مختلف تماما هنا في العيون. نحن الآن داخل مركز من مراكز التصويت، والذي يوجد خلفي مجموعة من مكاتب التصويت. نلاحظ الإقبال من مختلف الفئات العمرية حتى بما فيها الشباب، وإن كان العرف والسائد أن الكبار سنا قد يبدأون التصويت قبل الشباب في الساعات التي تلي ربما ساعات الظهر أو العصر، لكن الإقبال هنا مختلف تماما. نتحدث عن نسبة مئوية مرتفعة من فئات متعددة، حتى على مستوى التقسيم هناك نسبة تتجاوز 51% من النساء و 49% من الرجال من المصوتين في من المسجلين عفوا في اللوائح الانتخابية. وبالتالي نحن لا نتحدث أيضا على عن الاستثناء إن صح التعبير فيما يتعلق بالفئات العمرية، لكننا نتحدث كذلك عن الاستثناء في نسب المشاركة. حاولنا أن نقلد قليلا زميلنا خليل والجدود برصد الأجواء من داخل أحد المكاتب، لكن للأسف لم نستطيع لأن الزحام الموجود على باب المكاتب التصويت، أحد مكاتب التصويت هنا حيث نجد طابور وطابورين وبعض الطوابير أيضا الأخرى في المكاتب، ربما هذا يفسر إلى حد كبير نسب المشاركة المرتفعة. طبعا قد يكون السؤال نسب المشاركة المرتفعة وتفسيرها خصوصا في هذه المناطق، هذه المناطق لها خصوصية سياسية طبعا ولها خصوصية اجتماعية، عناصر متعددة، قد يحضر عنصر القبيلة.

0: We're back here on 2ME, Serene Mark Unkadam Ula no Andi Kteb Jibtu Min Lebanon, and it's called You Know Your Lebanese When. Bas لو كنتو من لبنان أو من مصر أو من الأردن ما بيأثر. You will be able to relate. And it's got some funny phrases in it, and I want to share one with you that I thought was pretty funny, and we'll share a few more throughout the evening. This one. You pour olive oil over every dish and brag about healthy about how healthy it is. مزبوط ولا مزبوط دائما بنعمل هيك كل طبخة بطبختها يعني أغلبيتهم بنقول حطوا بس تنحط زيت زيتون عليها خلاص صارت مغذية ومش معقولة. Absolutely true. We'll be back right after the break and I've got some more to share with you here on 2ME.
1: 2ME news as it breaks.
2: وتمكين المغتربين
1: No one, but no one, does it like we do.
3: First.
1: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل شاد بارتنرز 9790 7000
6: يسعد صباحك الحلو.
7: تتجدد الدعوات في أستراليا لإيجاد حل لأزمة الوقود، ولكن المعارضة تطرح مشروع بتخفيض أسعار النفط إلى النصف في حال استمرت على النحو لمدة أسبوعين. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
8: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best. 2ME Australia, and I'm Serene. Quick quiz. Which is the only fruit that has its seeds on the outside? Thinking. If you guessed the strawberry, you're right. I'm Serene, and stay with us as there's lots more to come. 1638 2ME.
1: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2ME.com.au. Download the app now.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: 1638 2ME Australia, sharing with you, you know you're an Arab or Lebanese when, and we're sharing some funny, funny truths and quirkiness. And one of them for tonight is, Wasta is the key to life. مزبوط ولا لا؟ Absolutely. دايما منقول الواحد يلي عنده واسطة بيوصل لكل شيء. And it's just supposed to be, it's just supposed to be funny, but that's something we say quite a bit. All right, we've got more music coming up right after the break. خليكم معنا ما تروحوا لمحل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. New.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. دونالد ترامب نجم اليوم الأول بلا منازع في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فالرئيس الأمريكي ألقى كلمة مطولة ومفصلة استعاد فيها ما حققه كرئيس للولايات المتحدة داخليا وخارجيا في السنة الفائتة، كما رسم ملامح المرحلة المقبلة. لكن الأهمية الكبرى لما قاله ترامب يكمن في حديثه عن إيران. صحيح أنه هاجم النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب كما وصفه، لكن الصحيح أيضا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام إمكان التوصل إلى تفاهم مع طهران، تلميح اقترن باجتماع تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي الأمريكية، إذ أعلن ترامب لاحقا عن اجتماع وصفه بالمهم بين مسؤول أمريكي رفيع وإيرانيين ليعود ويكشف أن ويتكوف وكوشنر شارك في اللقاء، ملمحا إلى إمكانية عقد صفقة مع إيران. ليخرج الجانب الإيراني عبر أعلام رسمي ويعدد سلسلة شروط تليت أثناء اللقاء. اجتماع آخر خطف الأضواء ولكنه رسمي ومصور هو الذي جمع ترامب بقادة دول الخليج بحضور تركيا ولبنان وسوريا، لقاء أعلن خلاله ترامب أمام القادة أن هناك زخما كبيرا لعقد صفقة مع إيران.
1: Jared Kushner, who's between Steve and Jared, we have two very smart people and they're doing a job, and I think they're going to get this thing ended. I think we're going to get it done. Iran doesn't have a nuclear weapon. Those sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. That's we're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately. So we think that the situation with Iran could end right after the midterm elections.
0: وعقب إعلان الرئيس الأمريكي عن اجتماع عقد بين مسؤول أمريكي كبير والجانب الإيراني وكشفه أن ستيف ويتكوف وجارد كوشنر التقيا بوسطاء بشأن اتفاق إيران، كشف إعلام رسمي إيراني أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى مع ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضاف أن شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز كانت السبب وراء قبول طلب ويتكوف عقد اجتماع، وأنه تم إبلاغ المبعوث الأمريكي بالشروط الإيرانية الصارمة، وهي الرفع الفوري للحصار البحري والإفراج فورا عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة. هذا ووصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيويورك لحضور الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة يشرح فيها مواقف طهران حسب ما أعلنت وكالة إيرنا. وخلال هذه الزيارة سيحضر بيزشكيان جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيلتقي بعض رؤساء الدول المشاركين في الاجتماع، وسيعقد أيضا اجتماعات منفصلة مع حشد من الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من المفكرين ومراكز الأبحاث الأمريكية. وكانت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة انطلقت بحضور قادة العالم من ملوك ورؤساء جمهورية وحكومات حيث توالت الكلمات. الكلمة الأبرز إذن كانت للرئيس الأمريكي التي ركزت على إيران بجزء منها. أما كلمة الرئيس الفرنسي فتناولت لبنان وتحديدا الاستعداد للعب دور في حقبة ما بعد اليونيفل والتزام بلاده العمل مع إيطاليا وأصدقاء لبنان لإيجاد حل فعال يحل محل القوى الدولية. أما أمير قطر فتوقف عند دعم مؤسسات الدولة في لبنان.
1: America is back and our country is stronger today than ever before. So while others have talked, I have acted. While others have spoken of peace, I have made peace. There is no better example of a danger that was allowed to gather strength at the world's peril than the number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. That was a big mistake. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope? But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to. Iran will never have a nuclear weapon. The cowards and traitors, thank you.
2: إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي. ففي ظل غيابه بات ممكنا أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرفا على زج جيرانه في حرب ليست حربهم. فإننا ما زلنا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءا للحرب. ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار، وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان، وتصر على احتلال أراضيه وأداء دوري الشرطي فيه. وفي لبنان الشقيق ندعم مؤسسات الدولة وسيادتها على كامل أراضيها وندين الاعتداءات الإسرائيلية عليه.
3: Au Proche et Moyen-Orient, c'est encore le respect de la souveraineté de chacun qui peut seul amener la paix et la sécurité à tous. Respect de la souveraineté pour les Libanais, déplacés et dont les villages sont détruits les uns après les autres dans le sud. Seul un Liban pleinement souverain pourra conduire à faire rendre les armes au Hezbollah et à rétablir la sécurité pour la Libanais et tous les voisins. Souveraineté du Liban et de son peuple.
0: وعلى هامش أعمال الجمعية العامة توقيع اتفاق أمني جديد يوسع الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند إلى مستوى غير مسبوق منذ الحرب الباردة. تقرير نعمل خازن.
4: وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا أمنيا جديدا يوسع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة في أكبر توسع للبنية التحتية العسكرية الأمريكية هناك منذ الحرب الباردة. وقبل التوقيع بساعات ومن على منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تعتبره واشنطن جوهر الاتفاق.
1: This agreement made with the Kingdom of Denmark gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
4: وبموجب الاتفاق يتوقع أن توسع الولايات المتحدة وجودها خارج قاعدة بيتوفيك الفضائية الحالية إلى موقعين إضافيين. وستعود واشنطن إلى نارسار سوارك في جنوب غرينلاند، حيث كانت الولايات المتحدة تدير قاعدة جوية رئيسية خلال الحرب الباردة، كما ستقيم وجودا في ميسترزفيك شرق غرينلاند التي تستخدمها حاليا قوات دنماركية. لكن وصف ترامب للاتفاق بأنه يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة يتجاوز اللغة التي استخدمتها الدنمارك وغرينلاند. فقد شدد الطرفان على أن الاتفاق يحافظ على سيادة مملكة الدنمارك ووحدة أراضيها وعلى حق شعب غرينلاند في تقرير المصير. كما قدمت كوبنهاغن الاتفاق في إطار جهد أوسع لحلف شمال الأطلسي لتعزيز أمن القطب الشمالي مع تقاسم المسؤولية بصورة أكبر بين الحلفاء، ورحب الناتو بالاتفاق باعتباره يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: وفي شأن دولي آخر، بن سلمان يتلقى اتصالا من بوتين تناول أمن الملاحة، وواشنطن على حافة التدخل في اليمن. ترامب أمر بضرب الحوثيين ثم تراجع، فما الذي حصل؟ تقرير أورار كرم.
5: قبل نحو 10 أيام طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل عسكريا ضد العدوان الحوثي. ترامب رفض يومها فتح جبهة جديدة في اليمن، لكن التصعيد والتعنت الحوثي غير الحسابات.
6: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15.
5: فمع استمرار الهجمات على البنى التحتية السعودية والتقدم الميداني للحوثيين وصولا إلى إعلان إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15، عاد بن سلمان وأبلغ ترامب أن المملكة لا تستطيع مواجهة التصعيد بمفردها، وهذه المرة تحركت واشنطن. ترامب طلب إلى البنتاغون خيارات جديدة لضرب الحوثيين، ورئيس هيئة الأركان دعا إلى اجتماع طارئ لمناقشتها. وأبعد من ذلك، ترامب أعطى بالفعل أمرا ببدء الضربات عند 5 PM قبل أن يبلغ الجيش قبل نحو 3 ساعات من موعد التنفيذ بإلغاء الأمر. لكن كبح الضربة كشف انقساما داخل القيادة العسكرية الأمريكية. فريق يرى أن على واشنطن مساندة السعودية والرد على الهجمات الحوثية، محذرا من أن عدم التحرك قد يفهم على أنه تخل عن حليف إقليمي أساسي.
7: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:30 AM 2ME أستراليا.
8: وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا لمتابعة آخر وأهم الأحداث اليوم، لا سيما اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. واليوم بظل هذه التحولات المتسارعة بالنظام الدولي، اليوم عم بيكون في تساؤلات حول مستقبل المؤسسات الدولية من جهة، ومستقبل أيضا الأمن الأوروبي من جهة تانية. هون منشوف يعني كمان بملف العدالة الدولية تصاعدت الضغوط الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية وسط دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأعضاء للانسحاب من المحكمة. بيسعدنا بهذه الأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو 2ME معنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد. منحييك دكتور جاسم.
9: تحياتي.
8: شكرا لوقتك دكتور جاسم. كيف تقرؤون سياسيا وأمنيا دعوة الرئيس ترامب الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية إلى الانسحاب؟ ما هي تداعيات هذه الدعوة وهذا القرار؟
9: هذه دعوة تصدر من الولايات المتحدة وخاصة من ترامب. أجد أنه هذا يعتبر تهديد إلى المنظمات الدولية، وكأنما أنه ترامب يحاول أن يعني يقوض المنظمات الدولية وقدرتها على إيجاد حلول وكذلك في مواجهة النزاعات الدولية. يعني ما يقوم به ترامب خاصة ما يتعلق في المنظمات الدولية، أجد أنه هو يحاول أن يقلص نفوذ أو حضور هذه المنظمات، ولذلك نجد أنه هو يطرح مبادرات أحيانا موازية إلى المنظمات الدولية، وكأنما هو يريد أن يكون هو على رأسهم هرم هذه المنظمات الدولية. فأجد أنه هذه تعتبر سابقة، وبدون شك أجد أنه مثل هذه الدعوة هي تلقى رفض خاصة من الدول الديمقراطية، ولو تحدثنا عن الدول أوروبا تحديدا هي ترفض مثل هذه المطالب، لكن ربما بعض الدول التابعة لترامب ربما تعدو حذو ترامب، لكن هذا يعتبر بصراحة يؤسس إلى سابقة خطيرة. نعم. ويتنافى مع المواثيق الدولية.
8: كيف سيؤثر يعني على عمل المحكمة الجنائية الدولية يعني هذا القرار، في حال فعلا كان في استجابة له، خاصة بظل هذا الصراع الحاصل اليوم وهذه الفوضى اللي عم تصير بالعالم؟
9: الانسحاب الولايات المتحدة، انسحبت الولايات المتحدة من الكثير من المنظمات وكذلك التحالفات، فأجد أنه صحيح أنه الولايات الولايات المتحدة كدولة عظمى ولها تأثير، لكن أجد أنه تبقى مثل هذه المنظمات فاعلة، وأيضا تبقى هذه المنظمات تلقى بالدعم من الدول التي تدعم الديمقراطيات والتي أيضا تدعم مواثيق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية. أجد أنه هذا الانسحاب ممكن يعني في البداية يكون رد فعل، لكن أجد أنه سوف لا يؤثر على عمل هذه المنظمات.
10: نعم.
9: وحتى من ناحية البجت والدعم المالي أجد أنه هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة إلى هذه المنظمات الدولية بانسحاب ترامب.
10: نعم، هل نحن أمام نظام عالمي جديد دكتور جاسم برأيك؟
9: نحن يعني أمام تغيير في موازين القوى، وهنالك أصوات كثيرة لأن تكون هنالك تعدد القطبية بدل ما أن يكون هنالك قطب واحد يسود العالم ويسيطر على العالم وهي الولايات المتحدة بعد تراجع نفوذ روسيا. أجد أنه الولايات المتحدة تنفرد بسيادة العالم، وهذا بصراحة يعتبر تهديد إلى الأمن الدولي. لذلك نلاحظ هنالك تحالفات خاصة ظهرت ما بين روسيا وآسيا الوسطى وكذلك جنوب آسيا وكذلك دول إقليمية أيضا تعتبر من الدول ذات القوى الوسطى، خاصة لو تحدثنا عن تركيا، عن المملكة العربية السعودية، ناهيك بالنسبة إلى جنوب آسيا، الهند، وكذلك دول مثل في أمريكا اللاتينية، البرازيل. هذه التحالفات جميعها بصراحة هي تكون بصراحة مساعي إلى أن يكون هناك تعدد في القطبية، وأجد ربما المرحلة القادمة سوف تؤكد أو تؤسس إلى تعدد القطبية في العالم أكثر مما تكون عنه. وأجد أنه الولايات المتحدة سوف تتراجع كثيرا وسوف تفقد الكثير من قدراتها العسكرية والاقتصادية في المستقبل القريب أمام هذه الفوضى التي تحدثها الولايات المتحدة حول العالم.
10: نعم، قبل ما أنتقل للملف الروسي الأوروبي خليني طبعا أنهي كمان بالنسبة لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعده عم يفتح بشكل أو بآخر باب المحادثات أو المفاوضات مع إيران، كلامه أنه قد نتوصل إلى مفاوضات ناجحة ولكن بعد الانتخابات النصفية. كيف قرأت كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إيران؟
9: حيال إيران هي تحمل الكثير من التهديد أكثر مما تكون دبلوماسية. هو يريد أن يعني يعمل ضغوطات على إيران بأنه سوف يقوم بتدمير إيران إذا لم يكون هنالك اتفاق ما بين البلدين، يعني أو بالأحرى هو ذكر أنه القضاء على إيران أو الاتفاق على أو إيجاد اتفاق. وأجد أنه مسألة بين مزدوجين القضاء على إيران والقضاء على أي دولة، هذه ربما من الأمور المستبعدة في السياسة الدولية. مثل دول مثل إيران أجد أنه من الصعب أن يعني ينطبق عليها هذا التهديد، فلذلك هو يحاول أن يقوم في إيجاد ضغوطات عسكرية في سبيل الوصول إلى حل مع إيران بشروط أمريكية، كون أنه ترامب يشهد الكثير من الضغوطات والانتكاسات في إيران. هو يريد أنه ربما إلى حد 3 نوفمبر الانتخابات النصفية إلى الكونغرس ممكن أن يكون هنالك تغيير في سياسة ترامب، لكن في أي حال من الأحوال أجد أنه المشهد سوف يكون فوضى خلاقة في مضيق هرمز، وسوف يغادر ترامب مضيق هرمز ويترك العالم أمام فوضى يكون يعني لا يوجد خيار. نعم. عسكري إلا الخيار السياسي والدبلوماسي.
10: حتى يعني كمان اليوم كان وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعني كمان يحقق السلام بين روسيا وما بين أوكرانيا، وهذا الشيء لم يحصل، ولكن خلال الأسابيع الأخيرة حكي مسؤولين أوروبيين عن تزايد التخريب وحوادث المسيرات، فكيف بتشوف يعني هذا التحذير يعني من قبل الناتو من ما قد تقوم به روسيا؟ فهل فعلا روسيا أصبحت بتشكل تهديد لهذه الدول الأوروبية؟
9: في مفهوم الأمن القومي بدون شك التنافس والتدافع الموجود ما بين روسيا والولايات المتحدة والناتو، هذا موجود هذا التنافس، والتهديد هو يعتبر واحد من القواعد التي تعتمدها خاصة الدول. هنالك تهديدات، لا توجد دولة بدون أن تكون لها تهديدات. الولايات المتحدة والناتو ينظر إلى روسيا هي مصدر تهديد، اتفقنا أنه هنالك تهديد، لكن ما هو هذا نوع التهديد وما احتمالية هذا التهديد وتوقيت هذا التهديد؟ أجد أنه في الوقت الحاضر أنه أعلن الرئيس الروسي أكثر من مرة برغم من التحذيرات في التي يطلقها، لكن هو يقول وأكد بأنه لا توجد لديه أطماع في روسيا. وأجد أنه السردية الأوروبية في تضخيم والمبالغة في التهديدات الروسية يجب أن نأخذها مأخذ الواقع.
10: نعم.
9: كان تهديد فلا

0: لاحظ انه يعني بدا مفهوم الحرب الهجينه، وبدات تعترف دول اوروبا تقول انه لا ننتظر بان تاتي الدبابات وتحتل عواصم اوروبا، نحن في حرب والحرب قائمه وهي حرب هجينه وحرب سيبرانيه. ما تقوم به روسيا من وجهه النظر الرؤيه الاوروبيه انها هي تقوم بتهديد الامن القومي وتقوم باعمال تخريبيه واعمال تجسسيه، وعلى سبيل المثال هنالك أسطول الظل في البلطيق، كذلك في البحر الأسود. ما عدا ذلك هنالك أيضا شبكات تخريب ربما روسيا تقف، هذه جميعها محتملة ضمن الحرب الهجينة. فإذا نحن أمام حرب غير معلنة وغير تقليدية.
1: خلال اليومين الماضيين دكتور جاسم، بسؤالك أخير وسريع لو سمحت، هو احتمال حدوث الحرب العالمية الثالثة، يعني كانت هذا أمر من كم سنة لورا مستبعد ومن الخيال، ولكن اليوم عم بيتكثف يعني الحديث عن احتمالية حدوث كمان الحرب العالمية الثالثة، هل تتوقع هذا الأمر؟
0: في عندما يكون أي خطأ ممكن أن تنزلق الناتو مع روسيا إلى حرب عالمية. لاحظنا أنه الحروب العظمى، الحرب العالمية الأولى الثانية، هي حصلت نتيجة أخطاء، وحتى الحروب الإقليمية أيضا حدثت نتيجة أخطاء. ربما يكون هنالك خطأ عسكري يكون رد فعل الناتو، على سبيل المثال أي خطأ فني في المسيرات الفنية أو طائرة، ممكن أن تنزلق الأمور وتكون هنالك حرب عالمية. هذا غير مستبعد بصراحة، لكن أجد أنه الآن لا دول أوروبا ولا الولايات المتحدة ولا روسيا هي تريد هذه الحرب، خاصة في ال5 سنوات الحالية أو من هنا إلى عام 2030. مستبعد أن تكون هنالك حرب أو مواجهة ما بين روسيا والناتو.
1: نعم، لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيدة دكتور جاسم. شكرا،
0: يسعد صباحك. تحياتي.
1: شكرا، رح نتابع نحن وياكم لقاءات.

0: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. Always good to have a quote of the day. And today I'm going with, music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent. And we never remain silent here at 2ME. We guarantee the freshest music mix in town.
1: Turn up your radio. Music. 2ME Music.
2: Here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel, 2ME. 2ME. We just play hits.
3: هل عادت وصيي؟ إذا لا، فهل فكرتني ما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيي. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفست شو 1638 AM راديو 2ME.
9: بالنسبة لموضوع
0: نعم
9: كنت يارنتي بين واليابان المشكلة عندنا بإستراليا، أول شيء في عندنا مشكلة الضرائب، قديش نحن ندفع ضرائب على البنزين أو الديزل مثلا. حقيقي مثلا نحن بإستراليا عندنا 53.7 سنت، هذه ضريبة مباشرة الدولة بتحطها. جزء بيجيكي عندي كي جي اس تي تقريبا بحدود ال 20 سنت أو something like that، فبتدفع الضريبة المباشرة على النقل الفيو بصير 67 سنت. جزء بدك تزيد عليها ضريبة أرباح الشركات يلي هي المحطة بدها ترجع تحط ربحها وترجع تدفع ضريبة على ربحها، وعندك شركة النفط بتوزع بدها تحط ربحها وتدفع ضريبة على ربحها، فالضريبة الغير مباشرة كمان بترجع بتزيد على كل لتر بالمازوت. هلا باليابان عندهم ضرائب كمان ولكن ضرائب ارخص، الضرائب عندهم تقريبا ما يعادل 26 سنت على
0: نعم.
9: بس المشكله الكبيره هي مش بالضريبه، المشكله الكبيره كمان انه باليابان سعر النفط عندهم الديزل مثلا 1.4 دولار، عندنا نحن بيوصل على حتى 2.4. وعندك مشكلة هو بأسعار الشركات وأرباح الشركات، ما حدا عم بيراقبها والدولة ما بتحط لهم كاف عليها، يعني ما بتقدر الدولة ما بتتدخل بتحط حد أعلى أو حد أدنى للسعر.
0: طيب ليه نحن طيب هون كمان ليه نحن ما يعني كمان بنمشي على خطى أو ما عم تقوم في اليابان؟ يعني عنا أزمة يعني هون بالنهاية، إذا كان مش السبب هو الضريبة، إذا كان في هونيك حلول تانية للتخفيف عن الكاهل المواطن اليوم وتخفيف هذه الأعباء، ليه ما يعني تتحرك الحكومة بهذا الاتجاه مثلا؟ شو اللي بيعيق الحكومة اليوم؟
9: لازم الحكومة تتحرك بهذا الاتجاه. كنت أرسلت أكثر من خطاب للوزارات وللرئيس الحكومة، بيكون الرد أنه نحن لا نتدخل بأرباح الشركات وبأسعار الشركات، هذا الرد اللي عطول بيجيدي منهم. فخط يكون السوق هو لحاله هو ينفلت، منعوا من ضغط للسوق، ما في سيطرة على السوق. هذه مش بس كمان بالبنزين، على البنزين مهم لأنه بيمس حياة الناس كده تصور.
0: أكيد وبينعكس على كتير من الأسعار، المنتوجات، المواد الغذائية وغيرها. يعني كمان اليوم موجة غلاء جديدة قد نشهدها، لأنه اليوم لا يوصل سعر برميل النفط لهالمستوى هيدا، وارتفاع أسعار البنزين عنا بأستراليا يعني انطور رح يكون كمان في مزيد من ارتفاع الأسعار بالمرحلة اللي جاية، وجايتنا كمان رفع الفايدة الأسبوع المقبل حسب كل التوقعات. فشو بده يحمل المواطن
9: اليوم؟ النفط يمس كل الناس، مش بس يمس شريحة معينة من الناس.
0: طبعا
9: لازم الحكومة تدخل، بس للأسف والحكومة ضعيفة عندنا، الهوبي طبعا النفط هو أقوى منا بكثير، وما بيدخلوا بهذا الموضوع مع انه لازم يتدخلوا بهذا الموضوع، يحطوا سقف للموضوع هذا، ولكن ما بيتدخلوا. بيتدخلوا دائما والله بديش فيني جمع ضرائب. هذه المشكله مش بس بحكومه العمال، بكل الحكومات اللي سبقت والحكومات اللي بدها تجي. اما بالنسبه للمحكمه الجنائيه الدوليه، كان الرئيس المرحوم محمد القذافي لما وقف بالامم المتحده ومسك ملف المحكمة الجنائية الدولية، وقال لنا المحكمة الجنائية الدولية تسلط على رقابة الدول الضعفاء، أما الدول الكبيرة فما حدا بيمس فيها. شفنا نحن لما المحكمة الدولية مست بإسرائيل أو مست بضباط أمريكيين على جرائمهم، ساعتها تحركت أمريكا وقالت نحن لازم نلغي المحكمة الدولية، ومنهم مايك روبيو يمكن اللي قال إنه نحن لازم نفكك المحكمة الدولية ولازم نلغيها لأنها هي عم تطاول مواطنين أمريكيين. فبس المحكمة الدولية توصل لرقبتهم ساعتها تبطل غير شرعية. لما بتكون كانت على صدام حسين كان ما في مشكلة فيها، لما كانت على معمر القذافي كان ما في مشكلة فيها. فالمحكمة الدولية أكيد مسيسة تسلط على،
0: يعني بتوافق الرئيس الأمريكي، بتوافق الرئيس الأمريكي طالما أصبحت مسيسة على دعوته لانسحاب كل الأعضاء منه، يعني أصبحت مثل ما بيقول لو عبر أنه خارج السيطرة.
9: أنا إذا بدي يكون في محكمة دولية لازم تكون مستقلة وتعامل الناس بسواسية.
0: شكرا.
9: للأسف كل شيء بالعالم مسيس، والقوي هو اللي يحكم مش الضعيف.
0: عظيم، شكرا لك هادي على مداخلتك. بنتقل لاتصال آخر معنا على الخط. جلال من وذر البارك سيدني، صباح الخير.
10: صباح الخير إليك والمستمعين.
0: صباح النور جلال.
10: سيدتي الفاضلة، لو كان عدل بالدنيا ومحكمة العدل الدولية، أول شيء كانوا يقومون بمحاكمة الرئيس الأمريكي جورج بوش اللي شن حرب على العراق، وكل رؤساء الدول اللي اشتركوا بالحرب على العراق كانوا هم لازم يقدمون الى المحاكمة الدولية ويصير حق بعدامهم، مو بسجنهم. ليش؟ لان سببوا بقتل الاف الناس، الاف الاطفال. شي يصير هسه رئيس وزراء بريطانيا يقدم اعتذاره للعراق من بعد قتل وإلى هسد أعاني من العراق.
0: شكرا لك جلال، كنت بتمنى يكون الاتصال أوضح. رح أتابع بخلال هالوقت كمان من باراماتا سيدني. سعيد صباح الخير.
11: صباح النور لألك ولمستمعيك رمضان كلور.
0: صباح النور.
11: لما الرئيس دونالد ترامب بيدعي لإنهاء المحكمة الدولية الجنائية بالكامل، هيدي معناتها عم يعطي ذريعة لإسرائيل اللي لحتى تقدر تتخطى هيدي المرحلة وما حدا يحاسبها. هيدي هي العملية كلها سوا. بس ولكن إذا هيدي العملية مشيت معناتها ما بقى فيش اسمه قضاء. هو بده يدمر القضاء كليا والعالم بصير تقتل بعضها، ما حدا في حاكم حدا. لازم يكون هناك في قضاء جنائية مثل ما قلتي مستقلة، هي بتحكم بالعدل وبالإحسان. وعندي شغلة بدي أوضحها، مدام كلود رئيس الجمهورية في هناك تحركات لإقصاء رئيس وزير خارجية لبنان رجي واستبديله بجان عزيز يلي هو مستشار رئيس الجمهورية. هذا أمر مرفوض لأنه نحن بنعرف
0: هيدا كلام عم يتم التداول فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما في شيء
11: مؤكد. هذا كلام لا يجوز. فهمت علي كيف مدام كلو؟ هذا رئيس، هذا وزير خارجية لبنان عم يرفع اسم لبنان بالعالي وعم يخلي لبنان بموقع كدولة. إذا رئيس الجمهورية ما بينسبوا هالشيء هذا لحتى يرضى الحزب، هذا شيء أمر خطير.
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة. بتابع معكم مستمعينا بسؤالنا بالساعة المقبلة، بنستقبل مزيدا من الاتصالات والمداخلات معنا على الهواء. هل برأيكم أصبحت اليوم المحكمة الجنائية الدولية مسيسة؟ وكيف بتشوفوا اليوم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأعضاء، كيفة الأعضاء المحكمة للانسحاب منها لأنه أصبحت خارج السيطرة؟ حكونا على 02-96-5-3-0.
12: كيفك اليوم؟
0: صباح النور يا هلا.
12: بس بتذكر قبل ما يقتلوا أو يغتصبوا الحقيقة دول الإرهاب، دول الناتو، حلف الإرهاب. أنا أسميه حلف الإرهاب لأنه حلف إرهابي، أوكي، وين ما في دول مع نفط مع كذا، أوكي، عم يعني يغزوها ليسرقوا. القذافي أنا ما كنت بحبه حقيقة، ما بحاول، ما بحترمه، بس ما كنت بحبه. بس بتذكر مرة على الأمم المتحدة فقال لهم كلمتين حقيقة يعني يحضروني دائما، أوكي. فقال الأمم المتحدة ما عملوها مشان الدول القوية، عملوها فقط للدول الضعيفة. فمزق الورقة ونزل، أوكي. فأنا ليش عم بقول هل ليش عم بستحضر القذافي؟ عم بستحضره لأنه نحن في عالم، في غابة، في دولة إرهابية اسمها أمريكا، وبيقولها حلف الناتو، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها. هذا الأمم المتحدة ما بتشتغل على عيون هدول ما بتشتغل على، ولا بتشتغل على إسرائيل. عندك قوة مدام كروت حتى هون، إحنا بهيدا البلد دولة اللا دولة عدنا إحنا هون، أوكي. حتى إحنا هون ما عندنا القوي بياكل الضعيف، هيدا سيستم الحياة يعني. نعم، لأنه مدام كروت يسوع المسيح، شو عمل يسوع المسيح ليصلب؟ ما عمل غير الخير وما عمل غير المعجزات. عندك قوة كل شيء بيمشي، ما عندك قوة يعني
0: نعم
12: الأسود بيصير أبيض. هيدا اللي عم تعملوا إسرائيل وبتعملوا أمريكا. هلا الاعتداء على إيران وعلى غيره، وعلى العراق سابقا، وعلى ليبيا وعلى غيره، بأي حق؟ يعني ما هي العملية انفضحت هلا، يعني عملية فضحت هلا.
0: طيب خليني أسأل عليك سؤال. هيدا الموضوع اللي كنا أخرني قبل شوي، سؤال. نعم. هل الاتهامات اللي عم تكون بين عمدة نيويورك زهران ممداني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم ممداني بيتهم نتنياهو بأنه مجرم حرب وعليه أن يحاكم، بالوقت يلي اليوم نتنياهو بيعتبر زهران ممداني يدعم حركة حماس الإرهابية، فمين بدنا نصدق يعني برأيك؟ كيف بتشوف يعني؟
12: لا لا شوفي بدي أوكي، أنا هيك يعني رأيي الشخصي. هيدا طبعا هلا قتلت ما قتلت بالأيام هالكم شخص اللي راحوا، هاي شغلة مدان عليها، أوكي، هدول مدانين عليه. بس إنه أنت تجي تدمري بلد، تقتلين 70,000 واحد أو 100,000 شخص، هيدا حكي يعني هيدا حكي إجرام 100%. بس بدي أقول لك شغله، هو ليش لا يحاكم بس هيدا الإرهابي نتنياهو؟ ليش هو هيدا المجرم، هيدا الإرهابي الجالس بالبيت الأبيض؟ ها، ما قتل بأول صاروخ 165 طفلة إيرانية؟ ها، أنا آسف بس الصباط تبعها أشرف من عنده مدام كروت. ها، ليش لماذا لا يحاكم هذا الإرهابي؟ ليش احنا ندفع، هلا عم ندفع 3 دولارات من وراء ارهابي قابع بالبيت الابيض؟ ها، ليسرق نفط ايران مثل ما سرق نفط فنزويلا. ليش لحتى بس هو ما هو الجبن مدام كلود؟ الجبن هو مو بس مثلا الجبن، القوه. احنا عالم هلا لو طلعنا الى الشوارع بيقمعونا اسوء مما كنا نقمع بالعراق او بسوريا او بغيرها. ليش؟ لانه ما في قوه، ما عندك قوه مدام كلود، ما لك اي قيمه في الحياه هلا وفي وقت المسيح كمان.
0: هيدا رأيك. نعم. منير، أهلا وسهلا فيك، راح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمي أستراليا. خليني أسمع رأيكم بالنسبة لهالسجال اليوم اللي وقع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللي تهجم يعني أكيد وانتقد عمدة نيويورك زهران ممداني، واللي اتهمه بأنه يدعم الإرهاب ويدعم حركة حماس ويشجع على قتل اليهود. وهيدا بالإضافة يعني كمان لزهران ممداني اللي بيعتبر نتنياهو مجرم حرب من خلال هذه الإبادة اللي ارتكبها في غزة. 0-2-9-6-5-3-0. ما بدي أنسى يعني كمان الموضوع اللي انطلقنا منه اليوم، هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي يدعو إلى انسحاب كل أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لأنه بيعتبرها أصبحت اليوم فئدي للسيطرة. فهل برأيكم أصبحت المحكمة الجنائية الدولية محكمة مسيسة؟ هل بتشوفوا اليوم المحكمة الدولية الجنائية أصبحت اليوم تعمل لفريق معين لأجندة معينة؟ فكيف بتشوفوا اليوم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يعني اليوم هذه المؤسسات اللي هي تعنى بالعدالة بالعالم ما بعرف إلى أي مدى أصبحت فاقدة للثقة أو مسيسة، فكيف بتشوفوا أنتوا دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب كافة الأعضاء من المحكمة باعتبارها أصبحت فاقدة للسيطرة؟ وهذه مش لأول مرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيشن هجوم على المحكمة الجنائية الدولية. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا مع فاصل قصير، ومن بعدها رح نكمل سوا مشوارنا مع البريك فاست شو. كنوا معنا وتابعونا، استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها.
13: شارك لوتيتو.
0: يا هلا، صباح النور نبيلة.
13: حقيقة بهالحياة كان في هتلر واحد، بس هلأ الهتلر الثاني هو نتنياهو ومرافقه المجرم ترامب. أنا عندي ناس كثير كثير بخصوني فقدوا بصرهم بالفيجة. بعدين هيدا العملية اسمها عملية غدر، هيدا الإجرام اللي عم بيقوم فيه نتنياهو وترامب بالعالم، بعتقد اتنيناتهم لازم يتعلق مشنقتهم مثل ما علقوا مشنقة صدام. لو في عدل على الأرض وفي دول بتحترم حالها وبتحكي بحقوق الإنسان وبالهيومن رايت، ما بيتركوا لهيدا الوقت نتنياهو وترامب يعملوا اللي عم يعملوه بالدول العربية. أنا بدي أعرف أيمتين بده يصير في فعل أو حق على الأرض.
0: نعم. طيب هل هذه الأحزاب اليوم إن كان حماس أو حزب الله يعني كمان عم تتعاون مع سلطة بلادهم مثلا، أو عم بيكون في تعاون مع شعبهم، أم من كانوا سبب من الأسباب يلي وصلتنا لهون برأيك؟
13: كلود، بالنسبة لموضوع حماس، لما أنت تكوني عايشة بغزة وممنوع تظهري لأي منطقة، أنت عايشة كأنك عايشة بالحبس. وتاني شيء بالنسبة لموضوع الأحزاب اللي عم تتفضلي حضرتك عنا، هيدي انوجدت للدافع عن حالة وعن أرضها وعن مواطنينا. نحن الثمن اللي دفعناه بلبنان هيدا ما بيتثمن. نحن دفعنا دم، وإسرائيل وأمريكا لهلا اللي براسهم بدون يعملوه، بدون يسيطروا على المنطقة كلها، بدون شرق أوسط جديد. يعني هيدا مخطط منه من امبارح أو من اليوم، مخطط شرق أوسط جديد ليحكموا العرب بالسرماية، ليحكموا رؤساء العرب، بس ما رح يقدروا يحكموا لبنان، ما رح يقدروا، ولا إيران.
0: طيب خليني أرجع أسألك بالنسبة للموضوع اللي كنا مرقنا عليه، هو المحكمة الدولية هل هي محكمة مسيسة؟ هل بتوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اليوم الانسحاب الجماعي كل أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لأنه أصبحت يعني كمان اليوم فاقدة للسيطرة؟ فكيف بتشوفوا أنتوا هذه الدعوة من قبل الرئيس الأمريكي؟
13: Very good Claude. يعني بالنسبة للمحكمة الدولية، أنت لازم تاخذ العبرة من المماطلة اللي قاموا فيها بموضوع الشهيد الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري. لو هيدي محكمة عادلة ومحكمة دولية، كانت قالت لما الطيران طلع وقصف لبنان، لما جابوا المحقق ملت من ألمانيا قال لهم بدي الساتلايت اللي يكون فوق لبنان، قالوا له تفضل يلا قلي من هون. هيدا أكبر محقق عالمي إجا ليحقق بجريمة الحريري، وضلت المحكمة الدولية تمارك 11 سنة لتسحب مصاري من لبنان. وبعدين طلع كلود، ما في عدل، ما في عدل، لا محكمة دولية ولا هيومن رايت ولا حقوق إنسان، ما في شيء بأمريكا وإسرائيل بيحترفوا فيه، اللي بيعرفوا يعملوا الإجرام تاعهم.
0: هيدا رأيك كمان نبيلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو توأمية أستراليا مزيد من تعليقاتكم على الهواء حول كمان موضوع هذا السجال الحاصل بين عمدة نيويورك زهران ممداني اللي شن هجوم على نتنياهو اللي اعتبره مجرم حرب، ونتنياهو بالتالي بيعتبر أنه ممداني يدعم هذه المنظمات الإرهابية اللي عم تقتل الشعب اليهودي وعم تقتل شعبه، فمين برأيكم يعني هو على حق؟ هل فعلا اليوم نتنياهو هو فينا نعتبره مجرم حرب، أم ممدانية اللي اليوم مثل ما بيتهموا نتنياهو أنه هو يدعم هذه المنظمات الإرهابية مثل حماس كما ذكر؟ أكيد رح نرجع نسمعكم المقطع اللي ورد بكلمة نتنياهو بخلال هالوقت. خليكن دايما معنا على السماع برفقة راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. نسمع مقطع من ما ذكره نتنياهو عن ممداني.
14: Shame on you Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers. And I'm going to tell the truth about you.
0: كملين احنا وياكم من راديو تؤمية أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على أي موضوع طرحناه من الفترة الصباحية لغاية هذه اللحظات. بريك غنائي ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو.

0: Hello, Sidine Marco, and it's great to have your company here on 1638 2ME Australia. Hope you're comfy and you're settling into a lovely evening, whether you're having, some tea, some coffee and argile, or actually, no, we shouldn't be promoting that at all, or just kicking your legs up and enjoying the music. We've got more to come right after this.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل إياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
7: شكرا طارق. وفي العناوين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الرئيس الأمريكي يبدي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. إسرائيل تندد بتصريحات ماكرون أمام الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية وغزة، والأمين العام للأمم المتحدة يعقد قمة مناخية أخيرة في نيويورك قبل مغادرته منصبه.
8: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. خلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك في تعليقه على اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين أمس، وصفه بأنه جيد ومثمر. غير أن المفارقة تكمن في دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ اليوم بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. وبدأ عند منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء إلغاء رحلات إيرانية متجهة إلى العراق وسلطنة عمان. إلى ذلك طائرة تجارية تابعة لشركة ماهان الإيرانية هبطت اليوم الأربعاء في الصين بحسب ما أفاد موقع لتتبع حركة الملاحة الجوية بالرغم من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قمة المناخ الأخيرة في نيويورك اليوم قبل مغادرته منصبه غدا اتهامه عمالقة النفط بالتعامل مع الغلاف الجوي وكأنه مجرا للصرف الصحي. وكان أنطونيو غوتيريش الذي سيغادر منصبه بعد فترة وجيزة اعتاد على إطلاق مثل هذه التصريحات الصادمة. من مونت كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. نددت إسرائيل بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتقد الإجراءات الإسرائيلية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث في آخر خطاب له كرئيس لفرنسا أعرب ماكرون عن استيائه من الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية معتبرا أنه من غير المقبول التفرج على هذا المشهد الذي يخجلنا جميعا. منى دويبي.
9: لم يكن خطاب الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد تجديد للموقف الفرنسي من الحرب في غزة، بل بدا وكأنه رسالة سياسية واضحة. لا يمكن الحديث عن السلام بينما تبقى المساعدات الإنسانية معطلة، ولا يمكن الدفاع عن أمن إسرائيل بتجاوز القانون الدولي. ماكرون أمام الأمم المتحدة تساءل عن مصداقية المجتمع الدولي إذا بقي مكتوف الأيدي أمام غزة، منتقدا ما وصفه بسلام لم يؤدي بحسبه إلى إعادة فتح الممرة الإنسانية. اللافت أن الرئيس الفرنسي لم يفصل غزة عن الضفة الغربية، واعتبر أن الانتهاكات اليومية هناك والاستمرار في توسيع المستوطنات يقوضان عمليا فرص قيام الدولة الفلسطينية، وبالتالي حل الدولتين الذي تعتبره باريس أساسا لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين. والرسالة الأوسع في خطابه كانت أن القانون الدولي لا يمكن أن يكون انتقائيا، لذلك تحدث عن خطر العودة إلى ما أسماه قانون الغاب، داعيا إلى التمسك بالأمم المتحدة والتعددية والقانون الدولي. الرئيس الفرنسي لا يضع غزة في خانة الأزمة الإنسانية فقط، بل يجعلها اختبارا لمصداقية النظام الدولي ولقدرة فرنسا على الدفاع عن حل الدولتين في مواجهة واقع ميداني يبتعد عنه يوما بعد يوم.
7: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. في شمال إثيوبيا سيطرت قوات تيغراي على مطار عاصمة هذا الإقليم، وتفاصيل أوفى معك فايزة مصطفى.
10: نعم ريت، بحسب شهود عيان وموظفين في مطار ميكيليا عاصمة إقليم تيغراي، فإن قوات تحرير أو جبهة تحرير تيغراي سيطرت على المطار وبالتالي ألغيت عدة رحلات جوية. الخطوط الجوية الإثيوبية من جانبها علقت الرحلات إلى ميكيلي وأكسيوم والشاير في المنطقة بشمال إثيوبيا من دون الإدلاء بتفاصيل أخرى. وبحسب مصادر شحيحة فإن قوات جبهة تيغراي تقوم أو تخوض في هذه الأثناء اشتباكات بين القوات الحكومية الفيدرالية الإثيوبية.
7: شكرا فايزة مصطفى، ومعك نختم هذه النشرة لحظات قليلة وتكونون مع ميشا خليل وبرنامج مراسي، وعند الواحدة تماما موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة. شكرا لكم.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: 16:38 2ME سيرين معكم تابعونا على 2ME بريكفاست شو من الساعة 6 صباحا من الاثنين للجمعة وترقبوا آخر الأخبار المحلية والدولية وأكيد لأجمل الأغاني من الشرق الأوسط بس على 2ME أستراليا.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 16:38 2ME.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: Rjanel Konha, 2MA Australia. Hope you're enjoying the music. Sit back, relax, as there's lots more to come. Right here on
1: 1638
2: 2MA.
3: No, thank you. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24. Yeah, why not? Why not? 2MA بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2MA أستراليا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Your news coming up moments from now on 2MA Australia.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
10: On the hour, every hour. First. 2MA Australia. News.
11: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل إياكم إلى نشرة الأخبار مع كير تخوري.
12: شكرا طارق. وفي العناوين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الرئيس الأمريكي يبدي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. إسرائيل تندد بتصريحات ماكرون أمام الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية وغزة، والأمين العام للأمم المتحدة يعقد قمة مناخية أخيرة في نيويورك قبل مغادرته منصبه.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. خلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك في تعليقه على اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين أمس، وصفه بأنه جيد ومثمر، غير أن المفارقة تكمن في دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ اليوم، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. وبدأ عند منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء إلغاء رحلات إيرانية متجهة إلى العراق وسلطنة عمان. إلى ذلك طائرة تجارية تابعة لشركة ماهان الإيرانية هبطت اليوم الأربعاء في الصين بحسب ما أفاد موقع لتتبع حركة الملاحة الجوية، بالرغم من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قمة المناخ الأخيرة في نيويورك اليوم قبل مغادرته منصبه، غدا اتهامه عمالقة النفط بالتعامل مع الغلاف الجوي وكأنه مجرا للصرف الصحي. وكان أنطونيو غوتيريش الذي سيغادر منصبه بعد فترة وجيزة اعتاد على إطلاق مثل هذه التصريحات الصادمة. من مونت كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. نددت إسرائيل بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتقد الإجراءات الإسرائيلية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث في آخر خطاب له كرئيس لفرنسا أعرب ماكرون عن استيائه من الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرا أنه من غير المقبول التفرج على هذا المشهد الذي يخجلنا جميعا. منى دويبي.
1: لم يكن خطاب الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد تجديد للموقف الفرنسي من الحرب في غزة، بل بدا وكأنه رسالة سياسية واضحة. لا يمكن الحديث عن السلام بينما تبقى المساعدات الإنسانية معطلة، ولا يمكن الدفاع عن أمن إسرائيل بتجاوز القانون الدولي. ماكرون أمام الأمم المتحدة تساءل عن مصداقية المجتمع الدولي إذا بقي مكتوف الأيدي أمام غزة، منتقدا ما وصفه بسلام لم يؤدي بحسبه إلى إعادة فتح الممرات الإنسانية. اللافت أن الرئيس الفرنسي لم يفصل غزة عن الضفة الغربية، واعتبر أن الانتهاكات اليومية هناك والاستمرار في توسيع المستوطنات يقوضان عمليا فرص قيام الدولة الفلسطينية، وبالتالي حل الدولتين الذي تعتبره باريس أساسا لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين. والرسالة الأوسع في خطابه كانت أن القانون الدولي لا يمكن أن يكون انتقائيا، لذلك تحدث عن خطر العودة إلى ما أسماه قانون الغاب، داعيا إلى التمسك بالأمم المتحدة والتعددية والقانون الدولي. الرئيس الفرنسي لا يضع غزة في خانة الأزمة الإنسانية فقط، بل يجعلها اختبارا لمصداقية النظام الدولي ولقدرة فرنسا على الدفاع عن حل الدولتين في مواجهة واقع ميداني يبتعد عنه يوما بعد يوم.
12: من مونت كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. في شمال إثيوبيا سيطرت قوات تيغراي على مطار عاصمة هذا الإقليم، وتفاصيل أوفى معك فايزة مصطفى.
2: نعم ريت، بحسب شهود عيان وموظفين في مطار ميكيليا عاصمة إقليم تيغراي، فإن قوات تحرير أو جبهة تحرير تيغراي سيطرت على المطار، وبالتالي ألغيت عدة رحلات جوية. الخطوط الجوية الإثيوبية من جانبها علقت الرحلات إلى ميكيلي وأكسيوم والشاير في المنطقة بشمال إثيوبيا من دون الإدلاء بتفاصيل أخرى. وبحسب مصادر شحيحة فإن قوات جبهة تيغراي تقوم أو تخوض في هذه الأثناء اشتباكات بين القوات الحكومية الفيدرالية إثيوبيا.
12: شكرا فايزة مصطفى، ومعك نختم هذه النشرة لحظات قليلة وتكونون مع ميشا خليل وبرنامج مراسي، وعند الواحدة تماما موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة. شكرا لكم.
0: معكم سيرين على إذاعتكم 2MA أستراليا. بتعرفوا أنه فيكم تتابعوا 2MA وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا، نحن معكم دايما على الويب 2MA.com.au.

0: 16:38 2 a.m. Australia, يلا حزورة تايم. في بيت أخضر بقلب هالبيت الأخضر في بيت أبيض، وبقلب هالبيت الأبيض في بيت أحمر، وبقلب هالبيت الأحمر في كتير بيبيز. شو أنا؟ تيك توك تيك توك. إذا أنتو بطيخة you would be correct. Nice work. Alright, let's get back into more music لأجل الأغاني من الشرق الأوسط and of course the best in English hits here on 2ME.
1: Wake up early.
2: Wake up.
1: In the morning.
2: Rise and shine.
1: Let's go.
3: صباحك يبدأ عنا.
4: صباح الخير.

0: Okay, let's go.
1: مع تويني الصباح.
2: Wake up.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم.

القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. 2M80. 2M80.

0: back here on 2ME, Serene Marcon كنتم أقول إنه عندي كتاب جبته من لبنان and it's called You Know Your Lebanese When. بس لو كنتم من لبنان أو من مصر أو من الأردن ما بيأثر. You will be able to relate. And it's got some funny phrases in it and I want to share one with you that I thought was pretty funny and we'll share a few more throughout the evening. This one. You pour olive oil over every dish and brag about how healthy it is. مظبوط ولا مظبوط دائما بنعمل هيك كل طبخه بطبختها يعني اغلبيتهم بنقول حطوا بس تنحط زيت زيتون عليها خلاص صارت مغذيه ومش معقوله. Absolutely true. We'll be back right after the break and I've got some more to share with you here on 2ME.
1: 2ME, your number one hit music machine. Only the biggest hits.
2: The biggest hit.
1: This is
2: Hits
1: Radio 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au آخر الأخبار والتطورات الحالية استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا
6: فيكتوريا لقد عادت هيئة كهرباء الولاية أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق تفضلي أيتها الريح إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل شكراً لك يا ريح استمري بعملك الرائع هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن
7: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن
1: First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم، نستهلها بالعناوين. بيزيشكيان في ربوع نيويورك، غدا تتواصل ايران مع الولايات المتحدة عبر وسيط قطري. تفجير اسرائيلي كبير يهز بلدة الخيام واجزاء واسعة من الجنوب. ارتفاع اسعار المحروقات يلتهم جيوب اللبنانيين الكادحين، والنقل البري والاتحاد العمالي الى الاضراب در. أنظار العالم شاخصة إلى نيويورك، حيث تتواصل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط مناخ دولي مشحون بالنزاعات ويتأرجح بين الدبلوماسية والحروب. وإذا كانت لقاءات الأمس شهدت تواصلا إيرانيا أمريكيا بوساطة قطرية، فإن الترقب يبقى لما ستحمله كلمة الرئيس الإيراني الذي سيجهد للمواءمة بين الحديث عن معاناة الإيرانيين ومهاجمة الولايات المتحدة واتهامها بالتراجع عن التزامات سابقة. محليا يزداد وضع اللبنانيين الحياتي سوءا مع مواصلة أسعار المحروقات ارتفاعها الجنوني، وهو أمر حدا بقطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام للدعوة إلى الإضراب الأسبوع المقبل. البداية إقليمية دولية، ساعة القرار الإيراني تقرع من نيويورك وكلفة الرفض ترتفع. رنا نمر.
1: وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى نيويورك، لكن هذه المرة لا يصل فقط للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يصل فيما بلاده أمام واحدة من أصعب معادلاتها: حرب مستمرة، اقتصاد تحت ضغط متزايد، وواشنطن تفتح باب التفاوض بيد وتلوح بمزيد من التصعيد باليد الأخرى. ومن هنا تصبح كلمة بيزيشكيان أمام الجمعية أكثر من مجرد خطاب. الرئيس الإيراني سيحاول استخدام منبر الأمم المتحدة لتقديم رواية طهران، الحديث عن معاناة الإيرانيين، مهاجمة الولايات المتحدة واتهامها بالتراجع عن التزامات سابقة، مع التشديد على أن إيران لن تتراجع تحت الضغط. لكن ما يجري خارج القاعة قد يكون أهم مما سيقال داخلها، ففي نيويورك نفسها تحرك خط التفاوض. ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا محادثات استمرت نحو 3 ساعات عبر وسطاء يمثلون إيران. ترامب وصفها بأنها مثمرة جدا، وقال أن هناك زخما للتوصل إلى اتفاق وأن لقاء آخر سيعقد قريبا، لكن واشنطن لا تعرض هذا المخرج مجانا. ترامب يؤكد أن سياسة العزل الاقتصادي مستمرة، وأن الضغط سيبقى قائما لدفع إيران إلى اتخاذ ما يصفه بالقرار الصحيح قبل فوات الأوان. وفوق كل ذلك تصل رسالة إسرائيلية مباشرة من نيويورك أيضا. السفير الإسرائيلي يقول إن بلاده تعرف أين يوجد قادة النظام الإيراني، محذرا من أن أي هجوم إيراني جديد سيعيدهم إلى دائرة الاستهداف. لذلك عندما يصعد بيزيشكيان إلى المنبر ستراقب كل كلمة، هل يرفع سقف المواجهة أم يترك الباب مواربا أمام الصفقة؟ لأن المعركة في نيويورك هذه المرة ليست على الخطاب الإيراني فقط، بل على الثمن الذي ستقبل طهران بدفعه للخروج من الحرب.
0: في الميدان الجنوبي اللبناني، هز تفجير إسرائيلي ضخم بلدة الخيام وأجزاء واسعة من الجنوب، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف زوتر الشرقية لجهة ميفدون. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على النبطية الفوق و3 غارات عنيفة على المنصوري جنوب سور. حياتيا الأربعاء المقبل يوم مشلل على الطرقات، قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام إلى الإضراب در. تقرير سريدة بعينه.
2: في ظل تصاعد الاعتراض على ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على قطاع النقل العام والسائقين، يتجه قطاع النقل البري إلى إضراب عام 4/30 أيلول، بالتوازي مع اتجاه لدى الاتحاد العمالي العام إلى إعلان إضراب تحذيري في اليوم نفسه. ومن قلب اجتماع قطاع النقل البري جاءت الصرخة مباشرة.
3: شو عمل وزير المالية؟ وعدنا وعد ونسي وراح، الله معه، بس الضمان أكل ناكل. السيارات الخصوصي والسيارات مزورة. تاني شيء الموتورات، الموتورات يا الله موتورات. أي حكومة؟ ما في حكومة عندنا، حكومة فاشلة فاشلة فاشلة فاشلة.
2: صرخة السائقين تلقفها الاتحاد العمالي العام، الغلاء، ارتفاع كلفة المعيشة والأقساط وغياب المعالجات.
4: هذا الإضراب هو إضراب تحذيري، وهو صرخة في وجه المسؤول، أي مسؤول كان، حتى تتحرك هذه الدولة، وبحده الأدنى يكون في لجان طوارئ تتفرع عن لجنة طوارئ مركزية طلبنا فيها بالأمس.
2: أما رئيس قطاع النقل البري بسام طليس فلديه لائحة خاصة من الاعتراضات، وقد عاتب الرئيس جوزيف عون من دون أن يسميه في ملف زيارة الوفد الاقتصادي السوري إلى لبنان، سائلا لماذا غابت النقابات المعنية ولا سيما النقل الخارجي عن اجتماعات تبحث في التعاون الاقتصادي والتجاري والنقل.
5: بالتأكيد بده يصير فيها عقل الحركة حتى لو ما فيها نارق في الدرعان، فلذلك يسابقونا من هلأ نهار الأربعة بثلاثين الشهر إضراب عام مع تحرك مع تصميم لكل قطاعنا البري.
2: الأربعاء المقبل إذن إضراب كبير يشارك فيه اتحاد النقل البري كما الاتحاد العمالي العام يشل حركة النقل، فيما تعلن تفاصيل آلية التنفيذ في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل.
0: بث الإشاعات وتسريبات في ملف الجمارك والهواتف على عينك يا تاجر، والام تي في تحسم النقاش بوثائق من وزارة الاتصالات. كل ما حكي عن تهرب جمركي طال أكثر من 30,000 هاتف هو افتراء وكذب. تقرير حسن الرفاعي.
6: أتذكرون عندما توقفت الهواتف تحت حجة عدم دفع الجمارك وما بث في الإعلام وبين الناس عن تهريب أكثر من 38,000 هاتف؟ تبين أن كل الحديث جعجعة من دون طحين. لماذا؟ لأن الوثائق تؤكد ذلك. مع تفاعل أزمة الهواتف خرجت مصادر تتحدث عن أن أرقام وزارة الاتصالات تلحظ إدخال 21,000 هاتف من نوع معين دفع جمركها، فيما الشبكة وثقت استخدام 57,000 هاتف، فبدأت التهم بالتهرب الجمركي. لكن مهلاً، انظروا إلى التقرير الذي حصلت عليه الام تي في من مصادر في وزارة الاتصالات. ما تم دفع جمركه وتفعيله بلغ 59,000 هاتف، فيما يعمل على الشبكة 57,000 هاتف، أي أن كل التهم كذب وافتراء، والفارق بين ما دخل شرعيا ودفع جمركه وبين ما يعمل على الشبكة أي تقريبا 2,000 هاتف هي هواتف لم تبع وبقيت على رفوف المتاجر أو خرجت من لبنان مع من اشتراها وسافر. مصادر في وزارة الاتصالات أكدت للأم تي في أن الهواتف المستوردة قدمت مع كامل الأوراق المطلوبة من مستندات ووصولات للهيئة الناظمة، وبخلاف عمل الوزارة عرق لتفعيل الأجهزة حتى اللحظات الأخيرة من قبل أحد مستشاري الوزير لغايات في نفس يعقوب، فيما أفادت معلومات للأم تي في بأن تحقيقات الجمارك لا تزال جارية بإشراف النيابة العامة المالية، ويتم سحب كل البيانات العائدة لعام 2025 المشكوك بأن فيها تهربا جمركيا. وأضافت المعلومات أن لجنة مشتركة من الجمارك ووزارة الاتصالات والهيئة الناظمة وضعت آلية جديدة لإدخال الهواتف وتفعيلها، وقد بدأ العمل بها، والهدف حفظ حقوق التجار والدولة.
0: في المواقف جدد رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ تأكيد الجبهة السيادية من أجل لبنان على مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ودعم مساعي التفاوض وحصر السلاح، مشيرا إلى أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة التطبيق في هذا الملف. بدوره رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون قال أن لا قوة خارجية ستتدخل في لبنان لحصر السلاح عوض الدولة اللبنانية.
7: مطلوب من الدولة، مطلوب من الجيش اللبناني يلي بنجله كل الاحترام، انه يقوم بواجبه الوطني، لانه الجيش اللبناني مجبور يدافع عن لبنان من الداخل ومن الخارج. خلينا من هلأ نكون جديين بالموضوع، في عنا فرصة قدامنا، في مفاوضات قايمة، في اهتمام دولي بخصوص لبنان، هاي فرصة ما لازم نضيعها.
8: عم ندعي يلي بعضهم عم بيشككوا بقرارات الشرعية اللبنانية وبوجود الشرعية بأنه التمسك بالشرعية وتماسكنا كلبنانيين وكأحزاب سيادية هو الوحيد الإطار يلي بيوصل على الأمن والاستقرار وبطبيعة الحال إلى السلام الحقيقي. لا يجوز أن يغيب السؤال عن الأرض المحتلة وعن اللبنانيين يلي اقتلعوا بسبب تهور ميليشيا قررت تعمل حرب ساعة كرمال إيران وساعة كرمال انتقام وساعة كرمال دول احنا ما قلنا علاقة فيها.
0: أمنيا، أعلنت وزارة الداخلية توقيف الشخص الذي كان يرمي الحجارة على سيارات على طريق المطار بعد أن اعترف بارتكاب الفعل، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء لكشف الملابسات والدوافع. وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار استمرار تشديد الإجراءات الأمنية والرقابة في محيط طريق المطار لمنع تكرار هذه الأفعال وضمان سلامة المواطنين والمارة. تتابعون بعد الإعلان انطلاق المنتدى اللبناني السوري.

0: والآن إلى صفحة الاقتصادية مع موريس ماتا.
1: انطلقت أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار بالعاصمة بيروت بمشاركة وفد سوري يضم 7 وزراء إلى جانب مسؤولين من صندوق الاستثمار وصندوق السيادة السوري وحضور أكثر من 9 وزراء من الجانب اللبناني وحوالي 400 رجل أعمال بينهم 190 رجل أعمال سوري وأكثر من 200 رجل أعمال لبناني. الهدف الأساسي هو بحث بالفرص فرص التعاون والاستثمار وإرساء علاقات اقتصادية أكثر توازنا بين البلدين. ينضم إلينا مراسل ام تي في أنطوان سعادي. أنطوان, تابعت هذا النهار الطويل طبعا اللي بدأ بالجلسة الصباحية اليوم, تابعنا الجلسة الافتتاحية إن كان على ام تي في أو على قناة أنا سوريا لهذا المنتدى. أسأل عن جدوى الأعمال هذا المنتدى المنتظر منه, ما أهمية حجم المشاركة بهذا الحدث بالعاصمة بيروت؟

0: نجاح بكافه القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وايضا المهني.
1: وصف انا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحاره. وصف انا فيكي صفن.

0: لمعاون.
1: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 16 38. سوا على الهواء بأجمل الأغاني, سوا على الهواء دايما بموسيقى, والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال, لنتروح فينا وتسافر فينا بأستراليا حول العالم, لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى. ودايما عبر راديو تي ام اي 16 38 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معك.
2: Welcome to 2ME.
3: That is the original 2ME Australia.
1: 2MA. سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية, منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم, وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية, ودايما حصريا على راديو 2ME 16 38 AM. Welcome back. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.

0: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة، مين منا معيش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Get the news first from 2ME.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
7: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك. News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، مستشار عسكري حوثي يهدد واشنطن باستهداف كل مصالحها في المنطقة إذا ساندت الرياض أو تدخلت في باب المندب. إسرائيل تندد بتصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الضفة الغربية وإصابة سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف، ما أدى إلى إصابة شخصين.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. هدد مستشار عسكري حوثي كبير الولايات المتحدة بأن كل مصالحها في المنطقة ستكون هدفا لحركة أنصار الله في حال غامرت وساندت السعودية أو تدخلت في مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الحوثيون. ويرى خبراء أن التصعيد المفاجئ في حرب اليمن بعد هدوء استمر سنوات يأتي على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة التي امتدت امتدت إلى دول عدة في المنطقة. نبقى في اليمن، حيث تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعات الحوثيين على عدة جبهات، أبرزها تعز ولحج والجوف ومأرب والمنطقة المطلة على باب المندب، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن القصف والخسائر. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
10: تدور المعارك في 6 محافظات واقعة عند خطوط التماس بين الطرفين المتقاتلين. القوات الحكومية اليمنية تحدثت عن إحراز تقدم في مواقع بمحافظة تعز وأسر مسلحين من الحوثيين والسيطرة على جبل قرفان في أحد المواقع الاستراتيجية جنوب نفس المحافظة، عقب معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من مقاتلي الجماعة، إلى جانب استهداف عناصر آخرين بغارة في محافظة البيضاء ومدينة المخا. كما نفى الناطق الرسمي بهذه القوات استهداف سجن تابع للحوثيين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وحمل الحوثيين سلامة الأسرى المحتجزين لديهم. في المقابل اتهم الحوثيون السعودية مجددا بشن غارات على محافظتي الحديدة وتعز في ظرف 24 ساعة الأخيرة على مواقع من بينها الجوف ومأرب، وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج التي تشرف على مضيق باب المندب لا تزال المعارك محتدمة، ويحاول الحوثيون إحكام القبض على مرتفعات هذه الجبهة لتأمين سيطرتهم الكاملة على المنطقة التي يقع فيها باب المندب المضيق استراتيجي.
8: شكرا فايزة. على صعيد النزاع في الشرق الأوسط، أصيبت سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف مجهول المصدر اليوم، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخصين وفق ما أفادت وكالة بحرية بريطانية. نددت إسرائيل بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتقد الإجراءات الإسرائيلية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في آخر خطاب له كرئيس لفرنسا، حيث أعرب ماكرون عن استيائه من الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية. من جانبه تعهد الرئيس أحمد الشارع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضاً سوريا. شنت روسيا هجمات بالطائرات المسيرة على منشآت دفاع وطاقة أوكرانية ومراكز لوجستية وسفن يستخدمها الجيش في هجمات جوية. تزامن هذا مع وقت يلقي فيه الرئيس فلوديمير زيلنسكي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الأثناء، وزير الخارجية ماركو روبيو يجري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لقاءات على هامش هذا الموعد الأممي. ما هو جدوى هذه المباحثات؟ وهل ستعيد الأطراف المعنية إلى طاولة المحادثات؟ دكتور محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم يجيبنا على هذا السؤال.
11: هناك لقاءات هامشية كثيرة وقد تكون مؤثرة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. نحن يعني استمعنا وشاهدنا أمس لقاء الرئيس زيلينسكي بالرئيس الأمريكي ترامب ودعوات لاجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي، والرئيس الأمريكي يعني حكى وتحدث بنبرة متفائلة بأنه قد يكون يعني السلام في أوكرانيا أقرب مما نتوقع، فبالتالي هذه كلها تنم عن أمور جيدة وما يزيد حدة التفاؤل رغم القصف الروسي العنيف على أوكرانيا، بأن هناك لقاء سيكون اليوم الأربعاء بين لافروف ووزير الخارجية الأمريكي روبيو. أيضا ناهيك عن الدعوات الفرنسية لوقف يعني إيجاد مبادرات لوقف الهجمات على أوكرانيا وعلى قطاع الطاقة في كل من أوكرانيا وفي كل من روسيا.
8: الدكتور محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم متحدثا إلى مونتي كارلو الدولي. أخيرا، أعلنت سلطات المتمردين في إقليم تيغراي أن قواتها تتصدى لغزو تشنه القوات الأثيوبية الفيدرالية في تصعيد إضافي على وقع المخاوف من اندلاع حرب شاملة جديدة. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.

المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: get the news first from 2ME.
1: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون في

0: البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: أغاني كتير بانتظاركم، وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنين. أكيد أنتوا على السمع، وأكيد دايما على راديو تو أم إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنين ودفى موسيقتنا. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.

0: الموسيقى جديدة كلها معنا 2ME أستراليا.
1: بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك

0: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، أو هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل؟ بقول لك أنت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة اللي ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day، أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، مستشار عسكري حوثي يهدد واشنطن باستهداف كل مصالحها في المنطقة إذا ساندت الرياض أو تدخلت في باب المندب. إسرائيل تندد بتصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الضفة الغربية وإصابة سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف، ما أدى إلى إصابة شخصين.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. هدد مستشار عسكري حوثي كبير الولايات المتحدة بأن كل مصالحها في منطقة ستكون هدفا لحركة أنصار الله في حال غامرت وساندت السعودية أو تدخلت في مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الحوثيون. ويرى خبراء أن التصعيد المفاجئ في حرب اليمن بعد هدوء استمر سنوات يأتي على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة التي امتدت إلى دول عدة في المنطقة. نبقى في اليمن حيث تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعات الحوثيين على عدة جبهات أبرزها تعز ولحج والجوف ومأرب والمنطقة المطلة على باب المندب، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن القصف والخسائر. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
10: تدور المعارك في 6 محافظات واقعة عند خطوط التماس بين الطرفين المتقاتلين. القوات الحكومية اليمنية تحدثت عن إحراز تقدم في مواقع بمحافظة تعز وأسر مسلحين من الحوثيين والسيطرة على جبل قرفان في أحد المواقع الاستراتيجية جنوب نفس المحافظة، عقب معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من مقاتلي الجماعة، إلى جانب استهداف عناصر آخرين بغارة في محافظة البيضاء ومدينة المخا. كما نفى الناطق الرسمي بهذه القوات استهداف سجن تابع للحوثيين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وحمل الحوثيين سلامة الأسرى المحتجزين لديهم. في المقابل اتهم الحوثيون السعودية مجددا بشن غارات على محافظتي الحديدة وتعز في ظرف 24 ساعة الأخيرة على مواقع من بينها الجوف ومأرب، وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج التي تشرف على مضيق باب المندب لا تزال المعارك محتدمة، ويحاول الحوثيون إحكام القبض على مرتفعات هذه الجبهة لتأمين سيطرتهم الكاملة على المنطقة التي يقع فيها باب المندب المضيق الاستراتيجي.
8: شكرا فايزة. على صعيد النزاع في الشرق الأوسط، أصيبت سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف مجهول المصدر اليوم، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخصين وفق ما أفادت وكالة بحرية بريطانية. نددت إسرائيل بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتقد الإجراءات الإسرائيلية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في آخر خطاب له كرئيس لفرنسا، حيث أعرب ماكرون عن استيائه من الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية. من جانبه تعهد الرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضاً سوريا. شنت روسيا هجمات بالطائرات المسيرة على منشآت دفاع وطاقة أوكرانية ومراكز لوجستية وسفن يستخدمها الجيش في هجمات جوية. تزامن هذا مع وقت يلقي فيه الرئيس فلوديمير زيلنسكي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الأثناء وزير الخارجية ماركو روبيو يجري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لقاءات على هامش هذا الموعد الأممي. ما هو جدوى هذه المباحثات؟ وهل ستعيد الأطراف المعنية إلى طاولة المحادثات؟ دكتور محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم يجيبنا على هذا السؤال.
11: هناك لقاءات هامشية كثيرة وقد تكون مؤثرة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. نحن يعني استمعنا وشاهدنا أمس لقاء الرئيس زيلينسكي بالرئيس الأمريكي ترامب ودعوات لاجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي، والرئيس الأمريكي يعني حكى وتحدث بنبرة متفائلة بأنه قد يكون يعني السلام في أوكرانيا أقرب مما نتوقع، فبالتالي هذه كلها تنم عن أمور جيدة وما يزيد حدة التفاؤل رغم القصف الروسي العنيف على أوكرانيا، بأن هناك لقاء سيكون اليوم الأربعاء بين لافروف ووزير الخارجية الأمريكي روبيو. أيضا ناهيك عن الدعوات الفرنسية لوقف يعني إيجاد مبادرات لوقف الهجمات على أوكرانيا وعلى قطاع الطاقة في كل من أوكرانيا وفي كل من روسيا.
8: الدكتور محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم متحدثا إلى مونتي كارلو الدولي. أخيرا أعلنت سلطات المتمردين في إقليم تيغراي أن قواتها تتصدى لغزو تشنه القوات الأثيوبية الفيدرالية في تصعيد إضافي على وقع المخاوف من اندلاع حرب شاملة جديدة. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.

0: سوا من كافي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوفينا بآخر الأخبار.
1: حطوا إيديكم على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكم مستعدين؟ قولوا معي.
3: يا من موت كلنا وبينتهي الوطن، يا من كون رجال وبيبقى الوطن.

This is 2ME Summer Music.

0: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة، ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: This is 2ME Australia.
0: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو TME أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية، ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
5: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME أستراليا او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au

0: انت هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بناجي

0: تسألني انت هتعرف انت اني بحبك انت انت هتعرف اني بحبك انت انت انت امتى امتى هتعرف انت انت هتعرف.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر وين بروح؟
1: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف ماركت ستريت 9897222 خلف KFC.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energysafe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي أم إي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا، ودائما عبر راديو تي أم إي 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
9: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
10: To ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريت تخوري.
11: في العناوين: مستشار عسكري حوثي يهدد واشنطن باستهداف كل مصالحها في المنطقة إذا ساندت الرياض أو تدخلت في باب المندب. إسرائيل تندد بتصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الضفة الغربية وإصابة سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف ما أدى إلى إصابة شخصين.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. هدد مستشار عسكري حوثي كبير الولايات المتحدة بأن كل مصالحها في المنطقة ستكون هدفا لحركة أنصار الله في حال غامرت وساندت السعودية أو تدخلت في مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الحوثيون. ويرى خبراء أن التصعيد المفاجئ في حرب اليمن بعد هدوء استمر سنوات يأتي على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة التي امتدت إلى دول عدة في المنطقة. نبقى في اليمن، حيث تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين على عدة جبهات، أبرزها تعز ولحج والجوف ومأرب والمنطقة المطلة على باب المندب، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن القصف والخسائر. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
13: تدور المعارك في 6 محافظات واقعة عند خطوط التماس بين الطرفين المتقاتلين. القوات الحكومية اليمنية تحدثت عن إحراز تقدم في مواقع بمحافظة تعز وأسر مسلحين من الحوثيين والسيطرة على جبل قرفان في أحد المواقع الاستراتيجية جنوب نفس المحافظة عقب معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من مقاتلي الجماعة، إلى جانب استهداف عناصر آخرين بغارة في محافظة البيضاء ومدينة المخا. كما نفى الناطق الرسمي بهذه القوات استهداف سجن تابع للحوثيين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وحمل الحوثيين سلامة الأسرى المحتجزين لديهم. في المقابل اتهم الحوثيون السعودية مجددا بشن غارات على محافظتي الحديدة وتعز في ظرف 24 ساعة الأخيرة على مواقع من بينها الجوف ومأرب وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج التي تشرف على مضيق باب المندب. لا تزال المعارك محتدمة ويحاول الحوثيون إحكام القبض على مرتفعات هذه الجبهة لتأمين سيطرتهم الكاملة على المنطقة التي يقع فيها باب المندب المضيق الاستراتيجي.
11: شكرا فايزة. على صعيد النزاع في الشرق الأوسط، أصيبت سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف مجهول المصدر اليوم، أدى إلى اندلاع حريق وإصابة 2 وفق ما أفادت وكالة بحرية بريطانية. نددت إسرائيل بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتقد الإجراءات الإسرائيلية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في آخر خطاب له كرئيس لفرنسا، حيث أعرب ماكرون عن استيائه من الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية. من جانبه تعهد الرئيس أحمد الشارع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضاً سوريا. شنت روسيا هجمات بالطائرات المسيرة على منشآت دفاع وطاقة أوكرانية ومراكز لوجستية وسفنا يستخدمها الجيش في هجمات جوية. تزامن هذا مع وقت يلقي فيه الرئيس فلوديمير زيلنسكي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الأثناء وزير الخارجية ماركو روبيو يجري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لقاءات على هامش هذا الموعد الأممي. ما هو جدوى هذه المباحثات؟ وهل ستعيد الأطراف المعنية إلى طاولة المحادثات؟ دكتور محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم يجيبنا على هذا السؤال.
14: هناك لقاءات هامشية كثيرة وقد تكون مؤثرة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. نحن يعني استمعنا وشاهدنا أمس لقاء الرئيس زيلينسكي بالرئيس الأمريكي ترامب ودعوات لاجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي، والرئيس الأمريكي يعني حكى وتحدث بنبرة متفائلة بأنه قد يكون يعني السلام في أوكرانيا أقرب مما نتوقع، فبالتالي هذه كلها تنم عن أمور جيدة وما يزيد حدة التفاؤل رغم القصف الروسي العنيف على أوكرانيا. بأن هناك لقاء سيكون اليوم الأربعاء بين لافروف ووزير الخارجية الأمريكي روبيو، أيضا ناهيك عن الدعوات الفرنسية لوقف يعني إيجاد مبادرات لوقف الهجمات على أوكرانيا وعلى قطاع الطاقة في كل من أوكرانيا وفي كل من روسيا.
11: الدكتور محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم متحدثا إلى مونتي كارلو الدولي. أخيرا أعلنت سلطات المتمردين في إقليم تيغراي أن قواتها تتصدى لغزو تشنه القوات الأثيوبية الفيدرالية في تصعيد إضافي على وقع المخاوف من اندلاع حرب شاملة جديدة. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في ظلمة ليالينا مشاوير مشاوير

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطى بينا نمشيها في ظلمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطى بينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين.

الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحنا واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي ام اي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.
2: 1638 2ME أستراليا.
1: 2ME من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء، لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف انت شو دواك؟ دواك انك تحط الراديو تي ام اي 1638 AM بها العجقة، واكيد اكيد اكيد دايما دليل اسكندر معك.
3: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعة الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سماكن الموسيقى

0: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تي أم إي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
9: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
10: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريت تخوري
11: في العناوين: مستشار عسكري حوثي يهدد واشنطن باستهداف كل مصالحها في المنطقة إذا ساندت الرياض أو تدخلت في باب المندب. إسرائيل تندد بتصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الضفة الغربية وإصابة سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف ما أدى إلى إصابة شخصين.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. هدد مستشار عسكري حوثي كبير الولايات المتحدة بأن كل مصالحها في المنطقة ستكون هدفا لحركة أنصار الله في حال غامرت وساندت السعودية أو تدخلت في مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الحوثيون. ويرى خبراء أن التصعيد المفاجئ في حرب اليمن بعد هدوء استمر سنوات يأتي على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة التي امتدت امتدت إلى دول عدة في المنطقة. نبقى في اليمن، حيث تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعات الحوثيين على عدة جبهات، أبرزها تعز ولحج والجوف ومأرب والمنطقة المطلة على باب المندب، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن القصف والخسائر. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
13: تدور المعارك في 6 محافظات واقعة عند خطوط التماس بين الطرفين المتقاتلين. القوات الحكومية اليمنية تحدثت عن إحراز تقدم في مواقع بمحافظة تعز وأسر مسلحين من الحوثيين والسيطرة على جبل قرفان في أحد المواقع الاستراتيجية جنوب نفس المحافظة، عقب معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من مقاتلي الجماعة، إلى جانب استهداف عناصر آخرين بغارة في محافظة البيضاء ومدينة المخا. كما نفى الناطق الرسمي بهذه القوات استهداف سجن تابع للحوثيين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وحمل الحوثيين سلامة الأسرى المحتجزين لديهم. في المقابل اتهم الحوثيون السعودية مجددا بشن غارات على محافظتي الحديدة وتعز في ظرف 24 ساعة الأخيرة على مواقع من بينها الجوف ومأرب، وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج التي تشرف على مضيق باب المندب لا تزال المعارك محتدمة، ويحاول الحوثيون إحكام القبض على مرتفعات هذه الجبهة لتأمين سيطرتهم الكاملة على المنطقة التي يقع فيها باب المندب المضيق الاستراتيجي.
11: شكرا فايزة. على صعيد النزاع في الشرق الأوسط، أصيبت سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف مجهول المصدر اليوم، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخصين وفق ما أفادت وكالة بحرية بريطانية. نددت إسرائيل بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتقد الإجراءات الإسرائيلية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في آخر خطاب له كرئيس لفرنسا، حيث أعرب ماكرون عن استيائه من الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية. من جانبه تعهد الرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضاً سوريا. شنت روسيا هجمات بالطائرات المسيرة على منشآت دفاع وطاقة أوكرانية ومراكز لوجستية وسفنا يستخدمها الجيش في هجمات جوية. تزامن هذا مع وقت يلقي فيه الرئيس فلوديمير زيلنسكي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الأثناء وزير الخارجية ماركو روبيو يجري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لقاءات على هامش هذا الموعد الأممي. ما هو جدوى هذه المباحثات؟ وهل ستعيد الأطراف المعنية إلى طاولة المحادثات؟ دكتور محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم يجيبنا على هذا السؤال.
14: هناك لقاءات هامشية كثيرة وقد تكون مؤثرة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. نحن يعني استمعنا وشاهدنا أمس لقاء الرئيس زيلينسكي بالرئيس الأمريكي ترامب ودعوات لاجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي، والرئيس الأمريكي يعني حكى وتحدث بنبرة متفائلة بأنه قد يكون يعني السلام في أوكرانيا أقرب مما نتوقع، فبالتالي هذه كلها تنم عن أمور جيدة وما يزيد حدة التفاؤل رغم القصف الروسي العنيف على أوكرانيا بأن هناك لقاء سيكون اليوم الأربعاء بين لافروف ووزير الخارجية الأمريكي روبيو. أيضا ناهيك عن الدعوات الفرنسية لوقف يعني إيجاد مبادرات لوقف الهجمات على أوكرانيا وعلى قطاع الطاقة في كل من أوكرانيا وفي كل من روسيا.
11: الدكتور محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم متحدثا إلى مونت كارلو الدولي. أخيرا أعلنت سلطات المتمردين في إقليم تيغراي أن قواتها تتصدى لغزو تشنه القوات الأثيوبية الفيدرالية في تصعيد إضافي على وقع المخاوف من اندلاع حرب شاملة جديدة. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.

أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم داليدا اسكندر مايكي من وراء الميكروفون.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي. انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام, واكيد لما منحكي عن الوجود منقول عن الراديو 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا, الصوت لاخر المدى, الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا, واكيد دايما عبر اثيرنا راديو 1638 AM من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معي. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down? Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.

0: cutting through the clutter with the hot new stuff.
1: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحر.

0: طواعي بقلب الشوق والزيد حبيتك ما بعرف وين بأي نبع بأي عين
1: حبيتك ما بعرف وين بأي نبع بأي عين.
2: ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
3: قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-222 خلف KFC.
10: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
12: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
13: سميرة والنبي،
12: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية من إذاعة مونتي كارلو الدولية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين النشرة، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتواصل في يومها الثاني. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يقول من على منبر الأمم المتحدة إن إيران ضحية للإرهاب ولن تسمح باستخدام مضيق هرمز منطلقا للاعتداء، وذلك ردا على اتهام ترامب لها بالراعية للإرهاب العالمي. الرئيس الأمريكي يصف المحادثات مع إيران بالجيدة والمثمرة ويبقي الخيار العسكري مطروحا. الرئيس ماكرون يدافع عن السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين ويعتبر المشهد في غزة يخجلنا جميعا. المغرب يقترع لبرلمان جديد في انتخابات تشريعية تهيمن عليها القضايا الاجتماعية. والاقتصاد العالمي يصمد في العام 2026 رغم الضبابية السائدة، تقول المنظمة العالمية للاقتصاد العالمي.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. تتواصل اللقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي انطلقت أمس، تستمر حتى 28 من هذا الشهر. ومن على منبر الأمم المتحدة استهل الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان كلمته بالرد على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف إيران بالراعية للإرهاب العالمي. بيزيشكيان لم يتوانى في القول إن بلاده هي ضحية للإرهاب، وتعهد بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده حيال الحرب التي تشنها إيران، التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على بلاده. أهم ما جاء في خطاب الرئيس الإيراني في منبر الأمم المتحدة ترصده فيزة مصطفى.
14: أحقية إيران في الدفاع عن نفسها وانتقاد سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الولايات المتحدة أهم تمحورت حوله كلمة الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، مستهلا خطابه برفع صور ضحايا مدرسة بجنوب إيران أمام المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بيزيشكيان قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وصف الإيرانيين بالإرهابيين، بينما كانت الجمهورية الإسلامية ضحية للإرهاب. وأضاف أن الحرب فرضت على بلاده من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، كما انتقد ما وصفها بازدواجية المعايير قائلا إن إسرائيل تمتلك الأسلحة النووية وتقتل الفلسطينيين بينما لا تفرض عليها العقوبات. وفي الملف النووي أكد الرئيس الإيراني أن برنامج بلاده النووي مخصص لأغراض سلمية، وأن طهران ترفض احتكار هذا المجال من جانب عدد محدود من الدول. وقال أيضا إن بلاده لا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين، كما شدد على التزام بلاده بمذكرة التفاهم مع الأمريكيين لإنهاء الحرب، ملقيا بالكرة في مرمى الدبلوماسية.
12: شكرا لك فيزة مصطفى. وفشلت المساعي الدبلوماسية إلى الآن في التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب التي اندلعت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بالضربات على إيران، وامتدت بعدها إلى الشرق الأوسط، وهي تركز بشكل أساسي حاليا على مضيق هرمز. وفي سياق اللقاءات التي تنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا عقد بين قادة أمريكيين وإيرانيين استمر 3 ساعات في نيويورك بالمثمر للغاية برعاية قطرية. مدير القسم السياسي في جريدة الشرق الأوسط القطرية طه حسين يكشف عن التحديات التي تواجه الوساطة القطرية لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.
15: الوساطة القطرية حاضرة في لقاءات معالي رئيس الوزراء مع السيد عراقجي والمبعوث الأمريكي. أيضا كانت هناك لقاءات مباشرة بين طهران وواشنطن من خلال المبعوث الأمريكي ويتكوف. الوساطة القطرية أيضا هي مرحب بها من جانب المسؤولين الإيرانيين الذين ثمنوا هذه الجهود الإقليمية، فنحن نعرف التكلفة الكبيرة للحرب، وبالتالي التحركات القطرية هنا ليست مجرد وساطة بين طرفين، ولكن هي وساطة إقليمية من دول تأثرت بالحرب، وبالتالي هي أيضا مفاوضة من قبل دول الخليج والأطراف العربية، محاولة الخروج بحل في هذه المواجهات المباشرة الإيرانية الأمريكية، وسط أيضا غموض في الموقف الإسرائيلي والتحركات العدائية من جانب نتنياهو ومن جانب الوفد الإسرائيلي في نيويورك ضد أي تحرك تقوم به الدول العربية أو دولة قطر لإنهاء هذه الحرب.
12: مدير القسم السياسي في جريدة الشرق القطرية طه حسين سألته الزميلة فايزة مصطفى. إشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81 تتواصل وسط تحديات جمة حيال نتائج ملموسة تنتظرها شعوب العالم في خضم التجاذبات السياسية ومشكلات التمويل وأزمات الاقتصاد وكذا البيئة، كما يتحدث الدكتور هيثم أبو سعيد الأمين العام الدولي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
16: طبعا هناك مشكلة اليوم في الأداء الحاصل في الجمعية العمومية وفي بعض الأجهزة الأممية نتيجة هذه التجاذبات السياسية الحاصلة ونتيجة الأوضاع التي طرأت منذ 3 سنوات أقله حتى اليوم. لكن هذا لا يعني أنه قبلا كان الأمر سائدا بشكل طبيعي، لا، بدأ هذه المشكلة إذا أردت. ولذلك نحن كنا من المطالبين بإدخال الإصلاحات على الأمم المتحدة وعلى بعض الآليات الموجودة فيها، لأنه اليوم الأمم المتحدة بشكل عام هي تمثل إذا أردت منتدى عالمي لبلورة وإخراج الإيرادات السياسية للدول ولتبادل رؤية معينة أو متعددة مع باقي الدول التي هي أعضاء في هي العمومية وعددها 193. ولكن اليوم يبدو بأن هناك يعني المطلوب أشياء ملحة، تفعيل دورها ولإعادة الزخم الكبير الذي كانت تحظى به الاجتماعات.
12: استمعنا إلى الدكتور هيثم أبو سعيد الأمين العام الدولي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، وكان متحدثا إلى الزميلة وهيبة خداش. سوريا كانت حاضرة بقوة كذلك في الأمم المتحدة، حيث جدد الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع في كلمته التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 مع إسرائيل، وطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى حدود 8 من كانون الأول ديسمبر 2024. وفي أول تعليق لها نددت إسرائيل بتصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي انتقد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودفع ماكرون عن حل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرا أنه من غير المقبول التفرج على هذا المشهد الذي يخجلنا جميعا في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة. وقف عند كلمة الرئيس إيمانويل ماكرون في تقرير منى دويبية.
17: لم يكن خطاب الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد تجديد للموقف الفرنسي من الحرب في غزة، بل بدأ وكأنه رسالة سياسية واضحة. لا يمكن الحديث عن السلام بينما تبقى المساعدات الإنسانية معطلة، ولا يمكن الدفاع عن أمن إسرائيل بتجاوز القانون الدولي. ماكرون أمام الأمم المتحدة تساءل عن مصداقية المجتمع الدولي إذا بقي مكتوف الأيدي أمام غزة، منتقدا ما وصفه بسلام لم يؤدي بحسبه إلى إعادة فتح الممرات الإنسانية. اللافت أن الرئيس الفرنسي لم يفصل غزة عن الضفة الغربية، واعتبر أن الانتهاكات اليومية هناك والاستمرار في توسيع المستوطنات يقوضان عمليا فرص قيام الدولة الفلسطينية، وبالتالي حل الدولتين الذي تعتبره باريس أساسا لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين. والرسالة الأوسع في خطابه كانت أن القانون الدولي لا يمكن أن يكون انتقائيا، لذلك تحدث عن خطر العودة إلى ما أسماه قانون الغاب، داعيا إلى التمسك بالأمم المتحدة والتعددية والقانون الدولي. الرئيس الفرنسي لا يضع غزة في خانة الأزمة الإنسانية فقط، بل يجعلها اختبارا لمصداقية النظام الدولي ولقدرة فرنسا على الدفاع عن حل الدولتين في مواجهة واقع ميداني يبتعد عنه يوما بعد يوم.
12: شكرا لك منى دويبي على هذه القراءة. وفي السياق، شدد وزير الخارجية الفرنسي جون-نويل بارون خلال مؤتمر صحفي على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إجراء انتخابات فلسطينية المقررة في تشرين 2 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن ذلك يمثل التزاما تعهد به رئيس الفلسطيني محمود عباس. فتحت صناديق الاقتراع أبوابها في المغرب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاختيار برلمان جديد يفرز حكومة لخمس سنوات، وتعد نسبة المشاركة في هذه الانتخابات خصوصا لدى الشباب من أبرز مؤشرات هذا الاقتراع. من العاصمة المغربية الرباط، جلال المخفي.
18: يتواصل توافد الناخبين المغاربة طيلة اليوم الأربعاء على صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية يقتصر التصويت فيها على مجلس النواب وحده عكس استحقاقات 2021. نسبة الإقبال حسب وزارة الداخلية المغربية عند منتصف النهار قاربت 12% من أصل نحو 16 مليون ناخب مسجل، وهي نسبة أقل بقليل من الانتخابات السابقة. وتسير العملية الانتخابية عموما بوتيرة هادئة ومحتشمة في الحواضر الكبرى كالرباط والدار البيضاء مقابل تدفق كثيف ومبكر للناخبين في أقاليم الصحراء وأيضا في بعض المناطق القروية. وعلى مستوى سلامة الاقتراع كشفت التقارير عن تسجيل 93 شكاية رسمية حتى الآن، تراوحت بين المخالفات الرقمية كفبركة الصور بالذكاء الاصطناعي ونشر ادعاءات زائفة للتشهير، فضلا عن رصد إعلانات سياسية مدفوعة على منصات أجنبية يحضرها القانون بموازاة شكاوى تقليدية همت استمالة الأصوات ومحاولة توجيه الناخبين. وفي الوقت الذي يتابع فيه أكثر من 3200 مراقب سير الاقتراع يخيم هاجس عزوف الشباب على المشهد، إذ لا تتعدى نسبة المسجلين منهم في اللوائح 4%، مع غياب شبه تام لهم في صدارة القوائم الانتخابية رغم التحفيزات المالية للأحزاب. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
12: إلى اليمن، هدد مستشار عسكري كبير في جماعة أنصار الله الحوثيين واشنطن بضرب كل مصالحها في المنطقة في حال غامرت وساندت السعودية أو تدخلت في مضيق باب المندب. وعلى الأرض تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية الشرعية وجماعة الحوثيين على عدة جبهات. هذه التحديثات الأمنية تتابعينها فيزا مصطفى.
14: تدور المعارك في 6 محافظات واقعة على خطوط التماس بين الطرفين المتقاتلين. القوات الحكومية تحدثت عن إحراز تقدم في مواقع بمحافظة تعز وأسر عدد من مسلح الحوثيين والسيطرة على جبل قرفان أحد المواقع الاستراتيجية جنوب المحافظة، عقب معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من مقاتلي الجماعة، إلى جانب استهداف عناصر آخرين بغارات في محافظة البيضاء ومدينة المخا. كما نفى الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية استهداف سجن تابع للحوثيين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وحمل الجماعة مسؤولية سلامة الأسرى. في المقابل اتهم الحوثيون مجددا السعودية بشن نحو 20 غارة على مواقعهم في محافظتي الحديدة وتعز والجوف ومأرب، وأكدوا إسقاط طائرة استطلاع أثناء تحليقها في أجواء المخا. وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج المشرفة على مضيق باب المندب لا تزال المعارك محتدمة بين الطرفين وسط حديث عن سقوط خسائر، وتحاول الجماعة منذ أيام احتكام القبض على مرتفعات جبهة كهبوب بهدف تعزيز سيطرتها على المنطقة الاستراتيجية المطلة على هذا الممر البحري الاستراتيجي.
12: شكرا لك فيزا مصطفى. وتتصاعد المخاوف من اندلاع حرب جديدة في إثيوبيا بعدما سيطر المتمردون في إقليم تيغراي في الشمال على مطار عاصمة ميكيلي ومطارين آخرين، ودخلوا إقليم عفر المجاور. ورغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، يبدو أن الاقتصاد العالمي أكثر صمودا مما كانت تتوقعه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منى دويبية.
19: رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، يبدو الاقتصاد العالمي أكثر صمودا مما كانت تتوقعه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD التي رفعت توقعاتها للنمو العالمي في 2026 إلى 2.9% بزيادة 20 نقطة عن تقديراتها السابقة. لكن وراء هذا الرقم الإيجابي نسبيا تكمن صورة أكثر هشاشة. المنظمة تقول إن الاقتصاد العالمي تباطأ لكنه ظل صامدا بفضل إجراءات الدعم الحكومي لأسعار الطاقة والسحب من المخزونات النفطية وزيادة الإمدادات من خارج الخليج، إلى جانب استمرار قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. غير أن هذه القدرة على امتصاص الصدمة ليست بلا حدود، فاستمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز وأي ارتفاع جديد في أسعار النفط والغاز يمكن أن يعيد إشعال التضخم، وتظهر الفوارق بوضوح داخل الاقتصادات الكبرى. الولايات المتحدة عند نمو متوقع يبلغ 2.2%، فيما تتوقع المنظمة 1% لمنظمة اليورو. والرسالة الأهم في التقرير هي أن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز صدمة الحرب، وإنما نجح حتى الآن في امتصاصها.
12: شكرا لك منى دويبية. وكان في أبرز عناوين هذه النشرة، الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يقول من على منبر الأمم المتحدة إن بلاده ضحية للإرهاب ولن تسمح باستخدام مضيق هرمز منطلقا للاعتداء ردا على اتهام
2: كل واحد منا ما بيخلى من الهموم، ما بيخلى من المشاكل، لأنه الحياة بتالي الأمر يعني مش حلوة بدون ما يكون فيها بعض الإشكالات والمشاكل، لأنه هذا بيعطينا التحدي بيننا وبين نفسنا قديش قادرين نتخطاها. فكرمال هيك بدي ادعيكم مستمعينا لحتى نبلش نحن وياكم بيوم جديد ونهار جديد. المشاكل والهموم اللي مرقت بيوم مبارح نخليها مع يوم مبارح ونتعلم منها الدروس لحتى يكون بكل يوم في انطلاقة صحيحة، في صفحة بيضة عم نرسم عليها خطوات جديدة، فنتفائل بهالنهار اللي علينا نشكر ربنا اللي عطانا إياه لحتى يكون عنا فرصة للتجدد وللتجديد ولتخطي أي مشكلة كانت علقة بنهار مبارح، ويكون عنا فرصة لتفكير أعمق أنه نقدر نتخطى كل الصعوبات اللي مرقت. أكيد بدي أتمنى لكم بداية نهار موفقة على كل الصعود. على 1638 أيام نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من تؤمية أستراليا.

أستراليا. ندعيكم للمتابعة، خليكم معنا بعد لحظات من الوقت رح يكون عنا وقفة مع البريك، من بعدها مباشرة جولة أخبار محلية، ومن بعدها أكيد رح نكون نحن وياكم مع أخبار العالم. البي بي سي من لندن معكم.

0: السابعة بتوقيت غرينتش، أهلا بكم في موجز الأخبار. أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن رفض بلاده لما سماه الخضوع للولايات المتحدة، مشددا على أن مقاومة الشعب الإيراني ستتصاعد في مواجهة العقوبات وتزايد الضغوط وتصاعد التنمر على حد تعبيره. وتوعد بيزشكيان في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو الأول منذ بدء شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في شباط فبراير، توعد بأن طهران لن تسمح بأن يكون مضيق هرمز منطلقا للعدوان عليها بعدما أغلقته عمليا منذ بدء الحرب.
1: في الممر المائي المعروف باسم مضيق هرمز، ليس من المقبول أن يستفيد الجميع من هذا الممر، بينما يحرم حارسه التاريخي من حرية الملاحة حتى في مياهه الخاصة بسبب عقوبات جائرة. إنهم يعرقلون طريقنا ثم يستخدمون الممر المائي ذاته لنقل الأسلحة والمتفجرات والصواريخ وموارد الطاقة المستخدمة في تدمير الدول. هذا أمر غير مقبول ولا يمكنهم فعل ذلك، ولن نسمح بحدوث مثل هذا الوضع في بلادنا.
0: كما جدد بيزشكيان نفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، مشددا من جديد على حقها في امتلاك برنامج نووي يخدم الأغراض السلمية.
1: لا تقبل إيران أن تكون المعرفة النووية حكرا على عدد قليل من الدول. إن إيران لا تعتبر الأسلحة النووية مصدرا للأمن، لكنها في الوقت نفسه لن تتنازل عن حقها في العلوم والصناعة والاستخدام السلمي للطاقة النووية. ونحن نعلن بوضوح لا للأسلحة النووية ولا لحرماننا من المعرفة النووية.
0: تعهد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بأن الجولان سيبقى.
2: صباح الخير لكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM. اليوم ملف تعدي رح نضوي عليها انطلاقا من ملف أزمة البترول والارتفاع أسعار الوقود. اليوم هل فعلا حكومة ألبانيزي عندها حلول جاهزة لمعالجة هذه الأزمة، مع الانتظار كمان بزيارة وزير الطاقة كريس بوين للهند والمملكة العربية السعودية، بالوقت يلي كمان من الجريمة يلي كرمالها عم ترتفع نسبتها عنا في سيدني، وبالوقت يلي كان عم بيكون في مناقشات حول موضوع الأسلحة إذا رح يكون في هونيك إصلاحات تعديل بالخطة اللي وضعتها الحكومة، وإذا كمان رح يسمح للمزارعين خاصة بالمناطق النائية أو الريفية. فمع هالموضوع اللي رح نضوي عليه بيسيء مشوارنا، خليكم معنا على السماء بيرفي ترى راديو تؤمية أستراليا. وتحضيرات لنهائيات الـ AFL والـ NRL يلي كمان رح تكون مولعة نهاية الأسبوع لكل محبين الرياضة، وأكيد بنتمنى تمروا هذه المرحلة على خير وسليم، لأنه كمان رح يكون في عدد كبير من الشرطة لمتابعة هذه المباريات اللي ممكن تكون في هونيك بعض الفوضى تحدث. ويعني هذا الشيء اللي حكي عنه رئيس الولاية كريسمس. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمية أستراليا، بعد شوي بننتقل نحن وياكم لواشنطن لنشوف اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هيدا بالإضافة للكلام عن المحادثات بين إيران وما بين

0: واشنطن، هل ممكن تثمر هدوء فتح مضيق هرمز؟ رح يكون في هونيك رفع للعقوبات بمقابل فتح مضيق هرمز، أم رح تكون مثل ما قال الرئيس الأمريكي رح يكون في هونيك مفاوضات ناجحة وإنهاء الحرب بعد فترة الانتخابات النصفية؟ رح نتابع نحن وياكم متوائمية على 1638 أيام كل هالملفات رح نضوي عليها بمشوارنا الصباحي من راديو 2ME أستراليا. Turn your radio up. This is 2ME. هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: بالفترة الصباحية نترافق عادة مع أهم وأبرز الأخبار لحتى بس نوعا نعرف شو عم بيصير حوالينا. ما لكم إلا تتابعونا بصباح كل يوم عبر راديو 2ME أستراليا، وأكيد من بعد لحظات من الوقت رح ننتقل نحن وياكم لنكون مع جولتنا الإخبارية من صوت لبنان. بلكم صباح الخير وخليكم معنا على السمع لحظات من الوقت وننتقل حتى نستمع لجولة إخبارية عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 AM. ABC News.
2: Tanmaya Navada with the top stories. Iran's president has delivered a defiant speech at the United Nations General Assembly, accusing the US and Israel of terrorism in their months-long war against his country. Masoud Pezeshkian's comments come as Iran's foreign ministry confirms it's considering a fresh offer of peace terms from Washington. He's held up photos of slain Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, as well as schoolchildren killed by an airstrike in the early days of the war, saying Iran has merely acted in self-defense. Disgraced Hollywood producer Harvey Weinstein has been sentenced to 15 years in prison for sexually assaulting a production assistant at his Manhattan apartment 20 years ago. Miriam Haley, who has given permission to be identified, said she met Weinstein through a mutual connection and worked briefly as a production assistant on a reality competition show he produced, Project Runway. Prosecutors asked the court to sentence the now 74-year-old to 20 years in prison, keeping him behind bars until at least his late 80s. And the latest Household Income and Labour Dynamics in Australia survey shows Australians are more stressed about housing and money, worried about our cognitive health, and half of us have jobs we're overqualified for. Drawing on data collected from 2001 to 2024, the annual Hilda Report is the largest longitudinal study of its kind in Australia, following the same 17,000 people each year to see how our lives are changing. It's also found half of young adults aged 18 to 29 were living with their parents, up from 39% in 2001. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

عدم التمديد لليونيفيل. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البي، راني عبيد وماريو سعدهم.

0: عناوين لبانوراما. الرئيس عون للمستشار البريطاني لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط عدم التمديد لليونيفيل لا يخدم الأمن في المنطقة. وزير الاقتصاد السوري نحتاج إلى إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان ضمن الاحترام الكامل. هيكل من رومي محاولات ضرب معنويات الجيش محكومة بالفشل. السفير الكويتي في بكفية والمصري زار الصيف مودعا والجميل في السوديكو معزيا. الرئيس السوري طوينا صفحة الدولة الراعية للإرهاب. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on إكس.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس آت صوت لبنان.
3: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولد تعبولد تع
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولد تعبولد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا صفار ما بيضلش مال هالطفل.
3: اي رجال كبير شو
4: صفار. هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالايام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: خرق الجمود في المشهد السياسي اليوم عودة العلاقات اللبنانية السورية إلى الواجهة، حيث شدد الرئيس عون بعد استقباله وفدا وزاريا سوريا على أن هناك قدرات يجب أن تفعل من خلال علاقات متوازنة واحترام متبادل. وفي الداخل برز اليوم توقيع وزير العدل عادل نصار مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية وأحاله لاستكمال التوقيع لينشر في الجريدة الرسمية. وفي هذا الوقت برز هذا المساء زيارة قائد الجيش العماد رضا الفيكل إلى ثقنة غسان رمان في رومية مطلعا على جهوزية الفوج. وخلال اللقاء مع الضباط والعسكريين شدد هيكل على مواصلة التدريب النوعي في الوحدات الخاصة ودورها الأساسي من خلال مهماتها الدقيقة والاستثنائية، كما أكد أن أبرز أسباب قوة الجيش يواجه التحديات الكبرى وفي طليعتها استمرار الاعتداءات والتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي تماسك العسكريين وصمودهم وقوة انتمائهم إلى المؤسسة وولائهم لها. وتوجه هيكل للعسكريين قائلا التمسك بالجيش هو السمة المشتركة لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، وهم يرون في الجيش سبيل خلاصهم، وذلك نتيجة ثقتهم بكم وتقديرهم لتضحياتكم على امتداد لبنان. وسيبقى الجيش هو الحل مهما اختلف الأفريقاء. وأشار إلى أن محاولات ضرب معنويات الجيش عبر الشائعات والافتراءات محكومة بالفشل ولن تؤثر في إرادة عسكريه، وأضاف أن الوطن عائلتنا الكبرى وسوف نصل به إلى بر الأمان لأنه يستحق منا كل بذل وعطاء، وإن صمودنا في وجه كل العواصف دون أي تهاون هو التحدي الأكبر، ولن ننكسر ولن نحيد عن ثوابتنا وواجبنا حماية جميع اللبنانيين وتأمين الاستقرار مهما علت الانتقادات المرتبطة بمصالح ضيقة. واعتبر أن الجيش بفضل تضحيات شهدائه وجرحاه وعزيمة عسكريه جسد نموذجا من الصلابة والصمود وأثبت قدرته على مواجهة الصعاب ومواصلة أداء واجبه الوطني مهما اشتدت التحديات، وأنه يتحمل ظروفا قد تعجز عن تحملها أقوى الجيوش. وختم داعيا العسكريين إلى مواصلة مسيرة العطاء والتضحية والتمسك بعقيدتهم وإيمانهم برسالتهم ليبقى الجيش على قدر المسؤولية الوطنية.
1: مواقف جديدة يصدرها الرئيس نواف سلام في هذه الأثناء من واشنطن، ويقول ما نحتاج إليه اليوم هو أن يقف شركاؤنا إلى جانب الدولة اللبنانية وأن ننتقل معا من الاستجابة للحاجات الطارئة إلى دعم العودة والتعافي وإعادة الأعمار بما يمكن أهل الجنوب من العودة والبقاء واستعادة الحياة. سلام أضاف أيضا لا يمكن بعد اليوم التعامل مع الإغاثة والتعافي وإعادة الأعمار كمراحل متعاقبة، ففي الأزمات الممتدة يجب أن تسير بالتوازي وأن يكمل بعضها بعضا. وأيضا قال سلام الدعم الدولي يجب أن يعزز قدرة الدولة ومؤسساتها على القيام بمسؤولياتها لا أن ينشئ منظومات موازية لها. رئيس الجمهورية أكد اليوم بعد لقائه كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات اليونيفيل إذا تعذر التمديد لها لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على الأراضي الجنوبية وصولا إلى الحدود المعترف بها دوليا. وقال إن عدم التمديد لليونيفيل وعدم تشكيل قوة دولية بديلة سيحدثان فراغا لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، ولا سيما إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية كما هي الحال الآن.
0: وفي قصر عبد اللقاء لافت جمع الوفد الوزاري السوري بالرئيس جوزيف عون الذي أكد أن الزيارة مؤشر على صحة العلاقة بين البلدين، ولفت إلى أن هناك قدرات كبيرة في المنطقة يجب علينا تفعيلها من خلال العلاقات المتوازنة والاحترام المتبادل. تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا ترجم في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار، حيث مثل وزير الاقتصاد عامر البساط رئيس الجمهورية وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر يحمل دلالة تتجاوز الاستثمار والاقتصاد.
2: يجب أن ننتقل من معالجة المشاكل إلى صناعة الفرص. تسهيل التجارة وإزالة العوائق أمران أساسيان، لكن طموحنا يجب أن يتجاوز زيادة الصادرات والواردات. علينا أن نسأل ماذا يستطيع اللبناني والسوري أن ينتج معا؟ في أي قطاعات يستثمرون معا وكيف يصلون معا إلى أسواق المنطقة والعالم. يكتسب هذا السؤال أهمية إضافية مع التحولات الاقتصادية العالمية. خريطة التجارة في منطقتنا يعاد رسمها، مما يفتح أمام لبنان وسوريا فرصة استراتيجية.
0: وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار قال نحتاج إلى إعادة تعريف للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
3: الوقت قد حان لكي تنتقل العلاقة الاقتصادية بين سوريا ولبنان من علاقة فرضها القرب إلى شراكة نصنعها نحن بإرادتنا ومصالحنا. فعلاقة أكثر كفاءة مع سوريا تفتح أمام القطاع الخاص اللبناني سوقا قريبا وعمقا بريا باتجاه المنطقة وفرصا في الإنتاج والاستثمار والخدمات واللوجستيات. في المقابل فأن لبنان المستقر والمنفتح يضيف لسوريا منفذا وخبرة وشبكة أعمال وخدمات تتكامل مع قدراتها الإنتاجية.
0: النشرة مستمرة وتتابعون بعض الفاصل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا. ما غاب مسألة الذكاء الاصطناعي عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الروبوتات ما بقى مجرد آلية عم تنفذ الأوامر وتأدي المهمات المبرمجة لها. بعد ما أثارت حادثين وقعت واحدة بالصين والأخرى بروسيا لأثار تساؤلات حول مدى سلامة الروبوتات الشبيهة بالبشر وقدرتها على التصرف بشكل غير متوقع. حادثة الصين بين روبو وهو عم بيهاجم مهندس أثناء اختبار داخل مختبر، وشهد متجر روسي واقعة أخرى بدأ فيها روبو كأنه عم بيرد بعنف على زبون دفعه. فهل نحن أمام مجرد عطال تقنية، أم أن التطور الروبوتات والذكاء الاصطناعي عم بيفرض تحديات أمنية جديدة؟ رح نتابع نحن وياكم على 1638 مع مزيد من الأخبار لصباح اليوم. ألكن لا تابعونا وتابعوا برامجنا. كمان بحب أرجع أذكر بالنسبة للوفد السوري اللي وصل للبنان واللي كان ضم وزراء الاقتصاد والنقل والسياحة والزراعة والصحة، وعم نشوف يعني الاستثمارات اللي رح تكون بين البلدين بين لبنان وسوريا، وهيدا شيء كتير منيح لصالح البلدين بالنهاية. إذا كانت سوريا فيها طبعا الوضع الاقتصادي والأمني صعب، أكيد هذا شيء بينعكس على وضعنا نحن بلبنان، والعكس تمام. كل عمره هيك تكون الأمور بين لبنان وسوريا. فهون مع عودة الهدوء والعلاقات بين الطرفين رجعت لمسار الطبيعي من خلال الزيارات المتبادلة اللي عم تكون بين الطرفين، هذا بيعطي صورة إيجابية أن يكون في هون تعاون سياحي وتعاون اقتصادي.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكثر شيء تركيز على كلمة الرئيس دونالد ترامب، هذا بالإضافة للكلام عن محادثات جانبية صارت على هامش الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بين الوفد الأمريكي ويتكوف وأيضا الإيراني. فخلينا نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمي، كونوا معنا وتابعونا.
1: 2ME listeners have their say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySatGo app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 في KFC.
9: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع.
10: Tanmaya Navada with the top stories. Iran's president has delivered a defiant speech at the United Nations General Assembly, accusing the US and Israel of terrorism in their months-long war against his country. Masoud Pezeshkian's comments come as Iran's foreign ministry confirms it's considering a fresh offer of peace terms from Washington. He's held up photos of slain Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, as well as schoolchildren killed by an airstrike in the early days of the war, saying Iran has merely acted in self-defense. Disgraced Hollywood producer Harvey Weinstein has been sentenced to 15 years in prison for sexually assaulting a production assistant at his Manhattan apartment 20 years ago. Miriam Haley, who has given permission to be identified, said she met Weinstein through a mutual connection and worked briefly as a production assistant on a reality competition show he produced, Project Runway. Prosecutors asked the court to sentence the now 74-year-old to 20 years in prison, keeping him behind bars until at least his late 80s. And the latest Household Income and Labour Dynamics in Australia survey shows Australians are more stressed about housing and money, worried about our cognitive health, and half of us have jobs we're overqualified for. Drawing on data collected from 2001 to 2024, the annual Hilda Report is the largest longitudinal study of its kind in Australia, following the same 17,000 people each year to see how our lives are changing. It's also found half of young adults aged 18 to 29 were living with their parents, up from 39% in 2001. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: مساء الخير. في العناوين: بعد شروط واشنطن شروط طهران، عون نرحب بأي قوات بديلة عن اليونيفيل إذا. وفي النشرة أيضا: بعد المنتدى اللبناني السوري إلى الاستثمار درة.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LCI مع ماريو عبود وجو فرشار.
2: مساء الخير. ينتظر العالم إجابة على السؤال: متى تتوقف الحرب الأمريكية على إيران؟ الجواب جاء من جهتين. الأولى: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي قال: التوصل إلى اتفاق مع إيران يحتاج لعمل متواصل ولفترة زمنية، علما أن الرئيس دونالد ترامب يملك خيارات عسكرية. الثاني ما نقلته وكالة تسنيم القريبة من الحرس الثوري الإيراني، وهي قالت: مباحثات عباس عرقجي مع ستيف ويتكوف حصلت من دون تنسيق أو موافقة الجهات المعنية، ومن بينها المجلس الأعلى للأمن القومي. قراءة ما قيل إضافة إلى شروط الطرفين تشير إلى أن التفاهم بعيد. فأمس حدد ترامب شروطه، وهي تخلي إيران عن طموحاتها النووية وفتح مضيق هرمز ووقف دعم الإرهاب. واليوم رد مسعود بيزشكيان بشروط هي: نحتاج إلى طاقة نووية لا إلى قنبلة نووية، ولن نسمح بأن يكون مضيق هرمز ممرا للعدوان علينا، ونسعى لحقوق متساوية ولن نركع. ملف هذا الصراع سيشكل جزءا مهما من القمة الأمريكية الصينية غدا، قمة تقول رويترز إن إمكان تحقيق انفراجة في خلالها ضئيل نظرا لكثرة الخلافات من تايوان إلى التجارة والرسوم الجمركية والذكاء الصناعي وصولا إلى إيران التي أبقت بكين علاقات قوية بها شملت التبادل المالي وحركة الطيران على الرغم من العقوبات الأمريكية. وسط هذه الأجواء هدد الحوثيون بإقفال باب المندب أمام واشنطن والعالم كله وبضرب كل مكان في حال قررت واشنطن إسناد السعودية. الحوثيون أدخلوا لبنان على خط هذه الجبهة معلنين أنهم على تنسيق مع حزب الله وإيران ضمن محور مقاومة واحد وإدارة واحدة للمعركة. فهل يفعلها حزب الله ويعود لفتح جبهة لبنان في حال قرر المحور ذلك؟ وماذا ستكون النتائج على بلد أوقع بين محور المقاومة والضربات الإسرائيلية يبحث رسميا عن أي بديل من قوات اليونيفيل في حال رفض التمديد لها؟ وهذا ما أعلنه الرئيس جوزيف عون في انتظار كلمة رئيس الحكومة نواف سلام أمام الأمم المتحدة الجمعة.
0: بانتظار ما سيعلنه لبنان أمام الجمعية العمومية، العين على كلمة بنيامين نتنياهو غدا بعد كلمة إيران اليوم، فيما عبارة شو ما في حرب جديدة ترددت بعد المباحثات التي جمعت الوفدين الإيراني والأمريكي بوساطة قطرية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وعلى الرغم من أن اللقاء عقد اليوم في اليوم الأول وكان عبارة عن تبادل كبير للرسائل وفق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لكنه بقي الحدث الأبرز في اليوم الثاني من اجتماعات الأمم المتحدة الذي شهد أيضا كلمات أبرزها للرئيسين السوري والإيراني الذي حمل صورة المرشد الإيراني السابق والأطفال الذين قتلوا في الحرب، فيما كان الوفد الأمريكي ينسحب من القاعة. فلنستمع بداية إلى أبرز ما قاله الرئيسان أحمد الشرع ومسعود بيزكشيان.
3: ومن هذا المنبر نضع استحقاقنا بلسان القادر الوافق ونثبت مقعدنا التاريخي في هندسة الممرات وخرائط الطاقة الإقليمية، فأي تخطيط تنموي يرسم مستقبل الإقليم ويتجاهل قلب سوريا سيبقى تخطيطا قاصرا يدفع في كل يوم كلفة الالتفاف والتعقيد.
4: لن نحني رؤوسنا ولن نتخلى عن الحق الذي هو حق أصيل لنا، ونقولها بوضوح: لا للأسلحة النووية ولا قيود على التكنولوجيا النووية السلمية. سلامنا لن يتحقق في ساحات القتال، لكن يجب توفير الأمن اللازم للشعب والأمة الإيرانية. نحن نسعى إلى التعاون من أجل تحقيق الأمن.
0: إذن إيران واضحة في موقفها، ففي حال لم تلبى شروطها فلن تعاود فتح مضيق هرمز ولن تكون هناك مفاوضات. وأبرز هذه الشروط هي وقف الحرب على كل الجبهات والإفراج عن أموالها. وفي مقابل هذه الشروط أمريكا ردت على الطرح الإيراني بمقترح مضاد، فيما تنتظر واشنطن رد طهران عليه بحسب مسؤول إيراني كبير تحدث إلى وكالة رويترز قائلا: لا تزال هناك خلافات كثيرة بين الجانبين، لكن المسار الدبلوماسي مستمر. وفيما الدبلوماسية مستمرة، الضغط الاقتصادي على إيران مستمر أيضا، إذ دخل اليوم حيز التنفيذ القرار الذي أعلن عنه وزير الخزانة الأمريكية، وهو وقف الطيران الإيراني في العالم. دول عدة التزمت بهذا القرار، ومنها العراق وعمان، ودول أخرى لم تلتزم أبرزها الصين. الضغط على إيران ليس في الجو فقط، بل وصل أيضا إلى المال والمصارف، إذ أعلنت الإمارات منع فروع بنك مالي الإيراني من إجراء أي معاملات مالية من إيران وإليها، بحجة أن البنك لم يلتزم بالقواعد والتعليمات التي يفرضها المصرف المركزي على المؤسسات المالية. في المحصلة لا اتفاق بين واشنطن وطهران، لكن باب التفاوض لم يغلق، والضغط على إيران مستمر في أكثر من اتجاه.
2: وفي سياق متصل، العين على كلمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غدا، وفي مقابل ما تشهده أروقة نيويورك من مساع ومواقف تدفع باتجاه تسوية سياسية. إسرائيل تروج لمناخات حرب مقبلة تكون ساحتها الأساسية إيران وتمتد إلى مختلف الجبهات.
5: حتى الدقيقة الأخيرة قبيل توجهه إلى نيويورك، تقصد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفع مستوى التوتر الأمني، فدعا كل الأجهزة الأمنية إلى جلسة تقييم ومحورها إيران، وهي تأتي على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا التسويق تزامن مع تصريح ضابط كبير تحدث عن 3 سيناريوهات تستعد لها تأبيب. الأول، هجوم أمريكي على إيران يليه رد إيراني على إسرائيل يواجه بهجمات ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي على إيران. الثاني، أطلق عليه اسم زئير الأسد 2، وهو هجوم إسرائيل أمريكي مشترك جديد على إيران أيضا. والثالث، عملية شعب كالأسد يعمل بموجبها الجيش الإسرائيلي بمفرده ضد إيران.
6: يواصل الإيرانيون بناء منظومة صواريخ باليستية، ويحاولون من خلال مسارات سرية العمل في المجال النووي. سلاح الجو الإسرائيلي يحافظ على تأهب يفوق ب4 أو 6 أضعاف ما كان عليه سابقا لمواجهة سيناريو اندلاع معارك مفاجئة على الحدود أو مع الإيرانيين أو الحوثيين.
5: تدعي تل أبيب إذن أن ما تسميها بؤر الاحتكاك قد تفجر الوضع من إيران إلى حزب الله في لبنان، ومن أن الشرق الأوسط قريب من تصعيد واسع تداعياته ستطال المنطقة بأكملها.
7: لننتظر ما سيخرج من الأمم المتحدة حول إيران، وما هي الخطوط الحمر في هذا الشأن، لأن كل وضع سينعكس في المنطقة، والأهم أننا وواشنطن نرى الأمور بعين واحدة ونتفق إلى أين نريد أن نصل.
5: وما بين إيران ولبنان، أعلن أن الفرقة 210 المنتشرة في سوريا مستعدة من جهتها لإطلاق عملية سريعة فور وصول معلومات استخباراتية عن جهات معادية لإسرائيل تتحرك في المنطقة. هذا في وقت أصبح سلاح الجو والبحر لا سيما أسطول سفن الصواريخ والغواصات على أهبة الاستعداد. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وإلى واشنطن، حيث تنضم إلينا مديرة مكتب قناة الشرق هبة نصر. هبة، بداية، كيف تلقفت واشنطن كلام الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة؟
8: يعني حتى الآن لا تعليق من الجانب الأمريكي بشأن الكلمة. أصلا الموضوع كان متوقعا، الطريقة التي قدم بها الرئيس الإيراني الكلمة وحتى رد الفعل يعني في القاعة هو أمر متوقع، لأن طرفين يعني يواجهان رسائل للعالم، لكن أيضا يتحدثان إلى جمهور داخلي بالنسبة لهما سواء الإيرانيين أو الأمريكيين. ولذلك بالرغم من كلمات ترامب بالأمس فيما كان يلقيها، يعني تبين أن كان هناك اجتماع بين الإيرانيين والأمريكيين. لذا الدبلوماسية تختلف تماما عن الكلمات العلنية. إذا كان سيحصل أي شيء، هذا لا يرتبط إطلاقا بالخطابات التي غالبا ما تكون موجهة إلى الجمهور الداخلي والمحلي في كل دولة.
0: هبة، واشنطن التي شهدت أمس لقاء بين ترامب ومسؤولي دول عربية بينها لبنان تنغمس في الحركة الدبلوماسية حول إيران وتستعد أيضا لقمة تاريخية مع الصين، فما الذي يربط بين هذه المحاور وما الأهم فيها؟
8: الذي يربط بين هذه المحاور جو هو أن ما يحدث في الشرق الأوسط هو تراقبه الصين بعناية كبيرة. أولا مسألة مضيق هرمز أظهرت أن الجغرافيا لها دور أيضا في تحديد القوى إلى أي درجة، يعني الباور إز ريلاتيف، يعني إلى أي درجة يمكن أن تعزز القوة العسكرية لدولة كبرى أو تتحداها. وبالتالي ما حصل على مدى الأشهر الماضية هو أن الصينيين الذين عينهم على تايوان خلال إدارة ترامب يحاولون أنه أخذ موقف مختلف تماما بالنسبة لتايوان، وهنا سأشرح قليلا لأن هذا الموضوع ربما غير متابع في الشرق الأوسط، أنه مثلا الصينيون يعتبرون الصين يجب أن تكون the whole China، هول كاملة. الأمريكيون نظرا لعلاقتهم بتايوان والاستثمارات في الرقائق وغيرها، هناك سياسة غموض معتمدة بالنسبة لتايوان، غموض، لا تكون هناك، يعني لا توجد سياسة واضحة. ما حاول شي خلال القمة الماضية الحصول عليه هو كلمة في البيان تقول لا ندعم، يعني الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، لم يحصل عليها، لكن الولايات المتحدة علقت شحنة عسكرية إلى تايوان. لماذا أقول كل هذه التفاصيل؟ لأنه إذا كان سيكون للأمريكيين أن يطلبوا من الصينيين مساعدتهم في ملف إيران، بالتالي نحن نعلم بالسياسة لا يوجد طلب مجاني، يعني لا يمكن، سيكون مقابله طلب، وبالتالي هذا هو الموضوع الذي يجب أن نبقي عيننا عليه. النقطة الثانية هو أيضا إيران، الموضوع لم يحسم بعد بالنسبة للأمريكيين، وعندما لم يحسم بالتالي الصين هي قوة صاعدة، القوة الكبرى هي الولايات المتحدة. الاختبار، نتيجة هذا الاختبار ستحسب أو ستعكس المسافة بين القوتين إلى أي مدى تقلصت. يعني نحن نعرف أن القوة الأمريكية هي القوة الرائدة منذ الحرب العالمية الثانية، القوى الصين هي قوة صاعدة، يعني لديك هنا ما يسمى the champion and the challenger. بينهم تقلصت هذه القوة على مدى سنين من خلال يعني الصينيون من خلال البناء في العسكر، بات لديهم 3 حاملات طائرات، بات لديهم اقتصاديا، صاروا أيضا تعززت مشاركتهم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، إذا ما عدنا 5 عقود إلى الوراء مشاركتهم في قوى حفظ السلام. وبالتالي نتيجة الصراع في الشرق الأوسط الذي لم ينتهي بعد، أكرر لأن لدينا حسابات وقت يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، هي الانتخابات النصفية في أمريكا. ما سينتج عن هذا الصراع هو سيحدد أيضا المسافة بين هاتين القوتين إلى أي مدى تقلصت وربما توسعت، لكن هي التي
9: حييكم من جديد مستمعي راديو تؤمي، وبذكركم بحالة طقس سيدني لليوم، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 25 على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة بملبن كمان 25 درجة وطقس جيد. نسمع إيهاب توفيق.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا، منحييكم من أي مكان عم بترافقونا بصباح اليوم الخميس 24 من شهر أيلول. رح نكون نحن وياكم مع أهم وأبرز الأخبار لصباح اليوم. الأربيك الحاصل هنهار رح يكون بالمطار بمطار سيدني بسبب الإضراب، ويعني كمان اليوم في هونيك لسيدني إيربورت اللي راح يكون في جدول لموظفين إضافيين لتقليل تأثير هالإضرابات. واليوم بينصحوكم وبينصحوا المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة فيهم قبل التوجه للمطار. بعده لغاية هالوقت الجدل حول ظروف العمل لدى مراقبي الحركة الجوية وسط تساؤلات يعني كمان حول استخدام الإجازات المرضية سيكليف والحوافز المالية للعمل الإضافي اللي رح يكون يعني عالي. والمعلومات اللي بتقول أنه هالقضية كمان اليوم راح تشكل نقاش، وحابين نسمع آرائكم وتعليقاتكم خاصة على الأرقام اللي بتبين فيها أنه في كتير من الموظفين اللي بياخدوا إجازات مرضية وعم تكون كبيرة يعني، وعم تكون مكلفة أيضا، لأن إذا حدا بده يحل مكان الشخص يلي بده يغيب بسبب الإجازة المرضية عم تكون الأمور هالقد مكلفة. وهيدا الشيء اللي طبعا رح نتابعه، لأنه الأرقام اللي بيبين الأشخاص يلي بياخدوا إجازات مرضية عالية جدا جدا. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا بالراديو توأمية. بحب أرجع أذكر كمان مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لاحتمال حدوث تأخير كبير بمطار سيدني بسبب الإضراب العمالي، واليوم رح يواصلوا العمال الأمن مفاوضاتهم مع الشركة المتعاقدة، بينما بتقول إدارة المطار أنه قامت رجعت بجدولة موظفين إضافيين للعمل، ولكن مثل ما سبق وذكرنا رح تكون الأمور أيضا مكلفة، ورح تكون تصور على الساعة $400. بيقول لك أنه طبيب الأسنان يمكن أو أي وظيفة يعني مهمة يمكن ما تاخد هالقد $400 على الساعة. فاليوم بتنصح إدارة مطار سيدني المسافرين بالتأكد من وضع رحلاتهم من شركات الطيران. هون عنا كوانتس يلي عم تخطط كمان لاتخاذ إجراء إضرابي بسبب نزاع حول الأجور حسب العمال الخدمات اللي هني بيشتغلوا على الأرض، أنه هني اللي كمان ممكن يتحركوا ويبلشوا بالإضراب مطالبة بتحسين ظروف عملهم وأيضا بتحسين أجورهم. من هون وطالع بدنا نرجع نشهد على موجة إضرابات، لأن اليوم كتار بيعتبروا أنه الغلاء المعيشي وموصلنا لإله من غلاء المعيشة خاصة من خلال ارتفاع أسعار البترول اللي أصبحت مكلفة، رح نشهد على إضرابات وموجة إضرابات جديدة مطالبين برفع الأجور وتحسين ظروف عملهم. رح نكون نحن وياكم إذا مستمعينا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار والعناوين البارزة لليوم. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل استغرق ساعتين، تم فيها نقل شروطنا لإحياء التفاوض للأمريكيين. فهل في إمكانية اليوم العودة إلى المفاوضات من بعد ما سمعنا أنه كان في هناك لقاءات جانبية بين الوفدين الأمريكي والإيراني؟ فهل في إمكانية يعني عودة التواصل بين الطرفين؟ خليكم معنا لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، كمان بعد استراحة قصيرة تكونوا معنا وتابعونا.
1: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على توأمي. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: I want to why everybody loves to M.A.
4: Because after all, since I'm sweet, I'm

0: الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن كان هيك الخبر الأبرز امبارح هو تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس نواف سلام. ما بعرف إذا هذه هي رسالة يعني للبنان وللرؤساء اليوم عنا.
1: هلأ أول شيء إذا بدنا هيك نشوف نواف سلام بنيويورك، يعني بنفهم أكتر وجوده ودوره. هو مش بس رايح لإلقاء كلمة بالأمم المتحدة ويرجع. اليوم لبنان عم بيحاول يستفيد من أكبر تجمع دولي اللي يوصل ويقول أنه نحن مستعدين نعمل واجباتنا كدولة، مثلا من حصرية السلاح لبسط سلطة الجيش، بس بالمقابل أكيد بدنا المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته. إسرائيل تنسحب، توقف اعتداءاتها، الجيش يدعم وما يصير فراغ بالجنوب كمان بعد اليونيفيل. وبنفس الوقت سلام عم بيحاول يجيب دعم كمان لإعادة الأعمار والإصلاح الاقتصادي، لأنه بالنهاية أكيد صعبة تنبنى، يعني تبني سيادة إذا الدولة نفسها اقتصاديا ضعيفة.
0: نعم، يعني ما بعرف إذا فعلا لغاية هالوقت يعني اليوم الحكومي قدرت تنفذ شيء من المطالب اليوم اللي هي مفروض تبلش تشتغل على أساسها، فكيف يعني كان بتكون ردود الفعل برأيك ماريا على هذا الموضوع؟ يعني اليوم البعض بيشوف أنه الحكومة والرئاسة اليوم والسلطة عنا بلبنان ما بتقوم بما يكفي لتنفيذ الشروط الأمريكية والإسرائيلية يعني كمان لتحقيق المطالب اللبنانية.
1: صحيح. هلا الفكرة أنه نحن اللي عم نشوفه مثلا بزيارة نواف سلام أنه هو عم بيحاول يستعيد الثقة الخارجية، بس المواطن يعني عم بيطالب باستعادة الثقة الداخلية أولا، يعني بعد ما في هالثقة داخل لبنان. إذا كمان هلأ كان في شيء ملفت كمان بحكي نواف سلام أمام الجالية كانت مهمة، يعني اللي لفتني بكلامه كمان بنيويورك أنه ما حكي معهم كأنه منفصلين عن لبنان، يعني قال بصراحة أنه كان بكلامه أنه بيعرف أنه أمانهم بالعهد والحكومة كانت كبيرة وأنه الطريق كان أصعب مما توقعوا، ولكن طلب منهم أنه يضلوا يعني مؤمنين بفرصة بناء دولة قوية. وهذا الكلام أكيد أنا بشوف له صدى عند اللبنانيين كمان بأستراليا، لأنه اليوم المغترب مش بس عم بيسأل أنه بيشوف فيه هو يساعد لبنان، كمان عم بيسأل إذا هي الدولة نفسها أصلا عم تعمل شيء حتى يرجع، يعني ترجع هي تستحق ثقة واستثمار وعودة هالمغترب.
0: نعم ماريا، بدي عزبك تبقي معنا لأنه ظاهر عنا خبر عاجل في خلال هالوقت رح نتابعه نحن وياكم من راديو تؤمي أستراليا. إذن بهالأثناء بيقول رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي اخترق أجهزة الكمبيوتر الحكومية، فهون بيعتبروا أنه قد يكون فيما بيتعلق بالنسبة لهذا الموضوع تمكن من الوصول لملفات خاصة وغير خاصة. فإذا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي بيقول أنه أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي اخترق أجهزة الكمبيوتر الحكومية وقدر من الوصول لملفات خاصة وغير خاصة، فهيدا ما بعرف هيدي الاختراقات اللي كمان اليوم هي مشكلة حقيقية عم بيواجهها العالم. نرجع معك ماريا بالنسبة للحراك، يعني اليوم عم نسمع كلام أنه قد يكون في هناك حراك بسبب الوضع المعيشي عندكم في لبنان، فما هي صحة هذه المعلومات؟
1: صحيح. اليوم الوضع المعيشي يعني بلبنان كتير صاير في غلا كتير، يعني في أمور عم تغلى بسعة يعني بدون عن جد ما نلاحظ. يعني بالوقت اللي أصلا سلام عم بيحكي نواف سلام عم بيحكي بنيويورك عن إعادة بناء الدولة والثقة، هون بلبنان في غير مسار وفي اختبار مختلف تماما. إنه يعني إنه اليوم نفكر كيف المواطن بده يصبر على الإصلاح وبعد ينطر بعد كل شيء إذا معاشه ما عم بيلحق البنزين ولا الخبز ولا النقل. يعني اليوم ما حنقول إنه في إنه هالانتفاضة الشعبية هلأ يعني عم بتصير، بس في غضب واضح. كمان مثلا اليوم

0: وظفوا القطاع العام دخل إضرار كمان مع استمرار كمان إقفال الإدارات أيام الجمعة. ومن أبرز مطالبهم أنه بدهم تحسين بدل النقل، وفي قطاعات تانية عم تتحضر لإضرابات وتحركات الأسبوع الجاي. والخبز كمان، يعني هو أنه مين ما بيستعمل الخبز يوميا كمان ارتفع سعره من جديد. يعني الأزمة اليوم وصلت فعليا ليوميات الناس لأساسياتهم.
1: يعني لهون بدي أشكرك زميلتنا ماريا منصور، ونتأمل أنه المرحلة اللي جاية تكون حاملة انفراجات للبنان. شكرا لك، يعطيكي ألف عافية. زميلتنا ماريا منصور من استديو تؤمية ومايسات من بيروت، وأكيد بترجع بتلاقيكم ماريا عند فترة الظهيرة بمشوار المونيك شو. خليكم معنا على السمع على 1638 أيام، جولة أخبار من تبعها بعد لحظات من هالوقت.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: QME Australia News. من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة QME أستراليا.
4: عدم التمديد لليونيفيل. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البي، راني عبيد وماريو سعدهم.

0: عناوين لبانوراما. الرئيس عون للمستشار البريطاني لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط: عدم التمديد لليونيفيل لا يخدم الأمن في المنطقة. وزير الاقتصاد السوري: نحتاج إلى إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان ضمن الاحترام الكامل. هيكل من رومي: محاولات ضرب معنويات الجيش محكومة بالفشل. السفير الكويتي في بكفية والمصري زار الصيف مودعا والجميل في السوديكو معزيا. الرئيس السوري: طوينا صفحة الدولة الراعية للإرهاب. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ BCI. وأسعد الله مساءكم. خرق الجمود في المشهد السياسي اليوم عودة العلاقات اللبنانية السورية إلى الواجهة، حيث شدد الرئيس عون بعد استقباله وفدا وزاريا سوريا على أن هناك قدرات يجب أن تفعل من خلال علاقات متوازنة واحترام متبادل. وفي الداخل: برز اليوم توقيع وزير العدل عادل نصار مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية وأحاله لاستكمال التوقيع لينشر في الجريدة الرسمية. وفي هذا الوقت برز هذا المساء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى ثقنة غسان رمان في رومية مطلعا على جهوزية الفوج. وخلال اللقاء مع الضباط والعسكريين شدد هيكل على مواصلة التدريب النوعي في الوحدات الخاصة ودورها الأساسي من خلال مهماتها الدقيقة والاستثنائية، كما أكد أن أبرز أسباب قوة الجيش يواجه التحديات الكبرى وفي طليعتها استمرار الاعتداءات والتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي تماسك العسكريين وصموده وقوة انتمائهم إلى المؤسسة وولائهم لها. وتوجه هيكل للعسكريين قائلا: التمسك بالجيش هو السمة المشتركة لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، وهم يرون في الجيش سبيل خلاصهم، وذلك نتيجة ثقتهم بكم وتقديرهم لتضحياتكم على امتداد لبنان، وسيبقى الجيش هو الحل مهما اختلف الأفرقاء. وأشار إلى أن محاولات ضرب معنويات الجيش عبر الشائعات والافتراءات محكومة بالفشل ولن تؤثر في إرادة عسكريه، وأضاف أن الوطن عائلتنا الكبرى وسوف نصل به إلى بر الأمان لأنه يستحق منا كل بذل وعطاء، وإن صمودنا في وجه كل العواصف دون أي تهاون هو التحدي الأكبر، ولن ننكسر ولن نحيد عن ثوابتنا وواجبنا حماية جميع اللبنانيين وتأمين الاستقرار مهما علت الانتقادات المرتبطة بمصالح ضيقة. واعتبر أن الجيش بفضل تضحيات شهدائه وجرحاه وعزيمة عسكريه جسد نموذجا من الصلابة والصمود، وأثبت قدرته على مواجهة الصعاب ومواصلة أداء واجبه الوطني مهما اشتدت التحديات، وأنه يتحمل ظروفا قد تعجز عن تحملها أقوى الجيوش. وختم داعيا العسكريين إلى مواصلة مسيرة العطاء والتضحية والتمسك بعقيدتهم وإيمانهم برسالتهم ليبقى الجيش على قدر المسؤولية الوطنية.
1: مواقف جديدة يصدرها الرئيس نواف سلام في هذه الأثناء من واشنطن، ويقول: ما نحتاج إليه اليوم هو أن يقف شركاؤنا إلى جانب الدولة اللبنانية وأن ننتقل معا من الاستجابة للحاجات الطارئة إلى دعم العودة والتعافي وإعادة الأعمار بما يمكن أهل الجنوب من العودة والبقاء واستعادة الحياة. سلام أضاف أيضا: لا يمكن بعد اليوم التعامل مع الإغاثة والتعافي وإعادة الأعمار كمراحل متعاقبة، ففي الأزمات الممتدة يجب أن تسير بالتوازي وأن يكمل بعضها بعضا. وأيضا قال سلام: الدعم الدولي يجب أن يعزز قدرة الدولة ومؤسساتها على القيام بمسؤولياتها، لا أن ينشئ منظمات موازية لها. رئيس الجمهورية أكد اليوم بعد لقائه كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات اليونيفيل إذا تعذر التمديد لها لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على الأراضي الجنوبية وصولا إلى الحدود المعترف بها دوليا. وقال إن عدم التمديد لليونيفيل وعدم تشكيل قوة دولية بديلة سيحدثان فراغا لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، ولا سيما إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية كما هي الحال الآن.
0: وفي قصر عبد اللقاء لافت جمع الوفد الوزاري السوري بالرئيس جوزيف عون الذي أكد أن الزيارة مؤشر على صحة العلاقة بين البلدين، ولفت إلى أن هناك قدرات كبيرة في المنطقة يجب علينا تفعيلها من خلال العلاقات المتوازنة والاحترام المتبادل. تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا ترجم في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار، حيث مثل وزير الاقتصاد عامر البساط رئيس الجمهورية وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر يحمل دلالة تتجاوز الاستثمار والاقتصاد.
2: يجب أن ننتقل من معالجة المشاكل إلى صناعة الفرص. تسهيل التجارة وإزالة العوائق أمران أساسيان، لكن طموحنا يجب أن يتجاوز زيادة الصادرات والواردات. علينا أن نسأل ماذا يستطيع اللبناني والسوري أن ينتج معا، في أي قطاعات يستثمرون معا، وكيف يصلون معا إلى أسواق المنطقة والعالم. يكتسب هذا السؤال أهمية إضافية مع التحولات الاقتصادية العالمية. خريطة التجارة في منطقتنا يعاد رسمها، مما يفتح أمام لبنان وسوريا فرصة استراتيجية.
0: وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار قال نحتاج إلى إعادة تعريف للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
3: الوقت قد حان لكي تنتقل العلاقة الاقتصادية بين سوريا ولبنان من علاقة فرضها القرب إلى شراكة نصنعها نحن بإرادتنا ومصالحنا. فعلاقة أكثر كفاءة مع سوريا تفتح أمام القطاع الخاص اللبناني سوقا قريبا وعمقا بريا باتجاه المنطقة، وفرصا في الإنتاج والاستثمار والخدمات واللوجستيات. في المقابل فأن لبنان المستقر والمنفتح يضيف لسوريا منفذا وخبرة وشبكة أعمال وخدمات تتكامل مع قدراتها الإنتاجية.
1: على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بحث وزير الخارجية يوسف رجي ونظيره الألماني في مهمة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وأوضح رجي موقف الحكومة الداعي إلى ضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، مشددا على أهمية دعم الجيش لتمكينه من إنجاز مهمته في بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وفي هذه الأثناء يترأس الرئيس نواف سلام اجتماع ما بعد الأزمات في واشنطن.
0: في بكفية شكلت الأوضاع المحلية والأقليمية محور لقاء الرئيس أمين الجميل بسفير الكويت محمد سلطان الشرجي، يرافقه المستشار السياسي عبد الله الديان، كما بحث اللقاء أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية الكويتية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ونقل سفير الشرجي إلى الرئيس الجميل تحيات المسؤولين الكويتيين. وفي البيت المركزي في الصيفي استقبل رئيس الكتائب النائب سامي الجميل سفير مصر علاء موسى في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، وشكر الجميل السفير موسى على الجهود التي بذلها خلال مهمته في لبنان وعلى مساهمته في ترسيخ العلاقات اللبنانية المصرية وتعزيز التعاون بين البلدين.
1: رئيس الكتائب زار بيت الأحرار معزيا. التفاصيل في هذا التقرير مع مروان الأدوم.
4: على رأس وفد من المكتب السياسي الكتائبي زيارة تعزية قام بها رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل إلى بيت الأحرار في السوديكو، حيث قدم واجب العزاء للرئيس كميل شامعون.
5: Sydney, Chulora, Centennial Drive, under speed as you make your way northbound. Also, the ride bridge starting to build up to top right. Ingleburn, a lot of traffic on the Hume Motorway, Brooks Road to the M5 and M7. And Melbourne, Mornington, Peninsula Freeway, building city bound from East Link past Thompson Road and Deer Park Bypass, a crash outbound at Robinson's Road. A Polish man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polish man, strong enough to care, end violence. Donate at polishdemand.com. I'm Ian Wallace for the latest traffic for Sydney Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: بذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني جيد مشمس، درجات الحرارة بتوصل ل 24 من ال 24 ل 26 درجة، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة بين 23 ل 25 درجة مئوية.

0: كمان عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. رح نكون نحن وياكم مع الأخبار البارزة لليوم إن كان على المستوى الأسترالي أو الدولي. خليني أرجع أتابع معكم مستمعينا مع الأخبار المحلية اليوم. تذكير لكل اللي مسافرين, فعليكم تتصلوا بشركة الطيران لحتى كمان تاخدوا بعض المعلومات قدي رح يأثر على رحلتكم هيدا الإضراب. اليوم رح يواجه المسافرون احتمال حدوث تأخير بسبب إضراب عمال الأمن وموظفين الخدمات اللي هني موجودين بأرض المطار. حوالي 400 موظف من العاملين ب السيكوريتي بالمطار رح يشاركوا بهالإضراب مدة كل حدا منهم ساعتين تقريبا, الأول من الساعة 7:30 الصبح حتى الساعة 9:30. كمان يعني عندكم تاني من الساعة 6 المساء حتى الساعة 8. هيدا الإضراب بيجي من خلال الخلاف حول الأجور, ظروف العمل, مع كمان اللي صوت 99% من العاملين لصالح اتخاذ إجراء صناعي والإضراب. وبيقول الترانسبورت وركرز يونيون أن العمال بيطالبوا بأجور أفضل والمزيد من الوظائف بدوام كامل وأمان وظيفي أكبر. بالوقت نفسه عم بيخطط عمال الخدمات اللي بيشتغلوا بأرض المطار لاتخاذ إجراء كمان إضراب بسبب نزاع حول الأجور. فبالوقت يلي كمان اليوم حكومة العمال يلي أعلنت عن تغيرات بنظام الهجرة مع استهداف صافي الهجرة الدائمة حوالي 225,000 شخص سنويا بحلول 2027 و28. تغيرات هي تجديد بعض قواعد تأشيرات الطلاب, التعامل مع الأشخاص يلي بيتجاوزوا مدة تأشيراتهم, وإعادة تنظيم برنامج Working Holiday Maker المعروف يعني باسم الباكباكرز. وهالخطة هي إجراء قرعة للراغبين بتمديد إقامتهم إلى السنة الثانية والثالثة ببعض الحالات مع خفض عدد الأماكن المتاحة لهم, الأمر يلي بطبيعة الحال أثار اعتراض من القطاع الزراعة والسياحة والضيافة اللي بتعتمد على العمال الموسميين. بالوقت نفسه لأنه ممكن يكون أجور أقل لأن يعني هون بتكون على فترة محددة بتكون الأجور أقل, لأنه هذه القطاعات يلي تأثرت بشكل كتير كبير نتيجة الأزمات المتلاحقة. فكرمال هيك يمكن يكون بحاجة للباكباكرز يعني حتى يمكن كمان يساعدوا بشكل أو بآخر بأجور مقبولة. بالوقت نفسه أعلنت الحكومة عن أعطاء الأولوية لمعالجة بعض طلبات كمان العمال المهرة وبقطاعات مثل البناء, بالرعاية الصحية, بالزراعة, بالتعليم, كمان وزير الهجرة توني بيرك يلي بيقول أنه الهدف هو خفض أعداد الهجرة مع الحفاظ على العمالة اللي بتحتاج لها قطاعات أساسية من الاقتصاد. قدي هيدي السياسة يلي اليوم وضع العمال هي سياسة رح يكون لها مردود إيجابي, ولكن بلشت تطلع الصارخة, بلشنا نسمع أصوات المعارضين خاصة بقطاع السياحة وقطاع يعني كمان الزراعة. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا بملف التكنولوجيا والطاقة. اليوم عم بيزيد النقاش حول تأثير التوسع بمراكز بيانات الاي اي على شبكة الكهرباء الأسترالية. مراكز البيانات بتحتاج لكميات كبيرة من الكهرباء وبتشغل على مدار الساعة. كرمال هيك عم يتركز النقاش على كيفية توفير الطاقة اللازمة لها من دون زيادة الضغط على الشبكة أو تحميل الأسر تكاليف إضافية. إحدى صحف اليوم الأسترالية اللي كمان حكيت عن خطط تتعلق بضروري ضمان توفير مراكز البيانات لمصادر الطاقة والبنية التحتية اللي بتحتاج لها. اليوم في نقاش كتير واسع حول قدرة أستراليا على الاستفادة اقتصاديا من طفرة الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على موثوقية امدادات الكهرباء. يعني حسب رئيس الوزراء اللي أوردنا الخبر قبل شوي اللي حكي عن اليوم هذه الخروقات اللي طبعا اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يلي بخبر عاجل كنا قلناه أنه أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي اخترق أجهزة الكمبيوتر الحكومية وتمكن من الوصول لملفات خاصة وغير خاصة. هيدا طبعا اليوم حسب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا عبر تؤيمية على 1638 AM. خليني أذكر بالنسبة لأهم وأبرز ما ورد بأخبار وعناوين هذا الصباح: المغرب يغلق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات، دانون بازكشيان يلعب دور الضحية وهذا موقفنا من لبنان وسوريا، أيضا روبيو حرب أوكرانيا قد تتوسع لتشمل دول أخرى. هيدا الموضوع اللي حكينا عنه مبارح مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد، يلي حكينا عن اليوم التخوف من امتداد هذا الصراع ومواجهة روسية أوروبية، وخاصة اليوم الخلاف اللي موجود يعني كمان مع حلف الناتو اللي كان عم بيهدد، وأيضا روسيا بالوقت يلي سمعنا تصعيد كلامي وتراشق وسجلات كلامية وتهديد أيضا. فاليوم روبيو يلي حذر من أنه حرب أوكرانيا قد تتوسع لتشمل دول أخرى، هل هو المقصود هون بكلامه الدول الأوروبية وبعض الدول الأوروبية اللي ممكن تدخل على خط الصراع؟ خلينا نتابع سوا كمان مع أخبار لبنانية اللي رح نتابع بعد كم دقيقة من الوقت لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. هون هيكل محاولات ضرب معنويات الجيش محكومة بالفشل، مدفعية العدو أصفت بشكل متقطع بلدة المنصوري تزامنا مع تنفيذ عملية تمشيط باتجاه بلدة بيت يحون، وروبيو أفصى عن فحوى المحادثات بين الإيرانيين وويتكوف. رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا مع جولة إخبارية.
1: عم تتسمعوا على برنامجكم الصباحي الرقم الأول بأستراليا، The Breakfast Show 1638 AM أستراليا. خلوكم معنا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عتومي أستراليا.
0: أهم الأخبار لصباح اليوم: الحكومة الفيدرالية قامت بتخفيف جزء من سياسة الهجرة الجديدة، وسيتمكن قطاع الزراعة من التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات Working Holiday بشكل أسرع، وذلك لتلبية احتياجات مواسم الزراعة والحصاد المهمة. في الوقت نفسه ستقوم 72 مستشفى في أنحاء الولاية بتوظيف ولاية نيو ساوث ويلز بتوظيف ممرضين جدد مع بدء عملية التوظيف لتلبية الحد الأدنى من نسب العاملين في المستشفيات، وسيتم توظيف حوالي 950 عاملا إضافيا في المستشفيات في المدينة والمناطق الأقليمية والريفية في نيو ساوث ويلز. أيضا في عناوين هذا الصباح، سيواصل عمال الأمن مفاوضاتهم مع الشركة المتعاقدة، بينما قالت إدارة مطار سيدني إنها قامت بجدولة موظفين إضافيين للعمل. ومع ذلك تنصح إدارة مطار سيدني المسافرين بالتأكد من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم. متابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات من هالوقت عبر راديو تؤمي أستراليا. كونوا معنا.
6: Get the news first from 2ME. Suffolk now heading north
7: along Bishop Street. Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe. ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
8: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تريد سلاما عادلا يحفظ حق الجميع، وشدد على أن الجولان سيبقى أرضا سورية.
9: فالجولان سيبقى أرضاً سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ومقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
8: أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط خلال استقباله في قصر بعبدة أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات اليونيفيل إذا ما تعذر التمديد لها، لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة اللبنانية على الأراضي الجنوبية حتى الحدود المعترف بها دوليا، لافتا إلى أن عدم التمديد لليونيفيل وعدم تشكيل قوى دولية بديلة سوف يحدث فراغا لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي للكرة والبلدات الجنوبية كما هو الوضع الآن. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن إسرائيل تمتنع عن تطبيق الاتفاق الإطار ولا تلتزم بالتالي بوقف النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم، لافتا إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تبقي التوتر قائما في الجنوب على الرغم من الجهود التي يبذلها لبنان لوضع مندرجات اتفاق الإطار قيد التنفيذ. واطلع الرئيس عون الأدميرال البريطاني على أجواء الاجتماع التحضيري الذي عقد في باريس، كما تطرق البحث إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مجلس النواب والعلاقات اللبنانية السورية والتنسيق القائم بين البلدين. بدوره جدد الأدميرال البريطاني دعم بريطانيا للبنان في المجالات كافة ولاسيما الجيش، منوها بالمواقف اللبنانية الرسمية من التطورات الأخيرة لاسيما تلك التي أعلنها الرئيس عون خلال زيارته إلى منطقة النبطية.

0: يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد رد على سؤال الجديد حول ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم تسليم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه في القمة متعددة الأطراف في الأمس. واستغرب سلام هذه الحملة.
1: دولة رئيس موضوع السلام إنه ما سلم عليك ترامب، عم بيضحك على السوشيال ميديا.
2: ولا استغربت عليك، شفت وقت الفيت إذا من باب رئيس زايدي هو بوشه سلم عليه، هو حسلم على 4 أشخاص من 15 موجودين بالغرفة.
1: نعم.
2: بس هو ظاهر رح سلم على الباقيين التاني. بس على كل حال خبرة هيك ما فيها قصة مسلية للناس يعني.
1: السوشيال ميديا
2: لا، سلم على 3-4 أشخاص ولو ما سلم على الباقيين كلام مش صحيح. اللي سلم على 3 اللي أول ناس هني محل ما دخل، هو ظاهر سلم على الباقيين.
3: طب مين عنده غاية يعني على يعمل هيدي القصة على السوشيال ميديا؟
2: مين عنده غاية كتار؟ صار هدول انا ما عندي فور، ما بقولش بيمشي بحب يصيدوا بالماء العكير، بحبوا يروحوا يعكروا المي تا يصيدوا فيها. هيدا راح عم بعكروا المي وعم بجربوا يصيدوا فيها، ما طلع لهم ولا سمكة بس.
0: وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره الروسي سيرجي لافروف، وجرى البحث في الأزمة الأوكرانية الروسية. استقبل الرئيس أمين لجميل سفير دولة الكويت لدى لبنان محمد سلطان الشريجي، رافقه المستشار السياسي عبد الله الديان، وجرى التداول في الأوضاع المحلية والأقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة وأهمية تعزيز العلاقات اللبنانية الكويتية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما نقل السفير الشرجي إلى الرئيس الجميل تحيات المسؤولين الكويتيين. وفي زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي لجميل في الصيفي سفير الجمهورية المصرية العربية لدى لبنان علاء موسى، وجرى البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والتطورات الأقليمية وانعكاساتها على لبنان، إضافة إلى العلاقات اللبنانية المصرية وسبل تعزيزها وتطويرها. وشكر جميل السفير موسى على مساهمته في ترسيخ هذه العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين. كما تناول اللقاء أوضاع القطاع الزراعي في لبنان ولا سيما موسم التفاح، وأهمية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية اللبنانية وتعزيز حركة التصدير. خلصت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء إلى جواز منع البيت الأبيض شبكات CNN وMS Now وبوليتيكو من التغطية الإعلامية في المقر الرئاسي بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبيل جلسة استماع في المحكمة. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس ومنعها من خوض الانتخابات المقبلة للكنست، في خطوة تأتي بعد طلبات تقدمت بها جهات وأحزاب إسرائيلية لشطب القائمة ومرشحيها. وفي وقت سابق صادقت لجنة الانتخابات على شطب سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات بأغلبية 31 مؤيدا مقابل 4 معارضين على أي حال الحكم النهائي إلى المحكمة العليا. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: هالشام.
1: عن جد هالقد؟
0: ايه فات عن خط انتين ما عم ترتين. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسعدني صباحك شو

0: خير طبعا البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا، لا لا
2: عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل،
1: هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعطي كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخد العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: Sydney, cataract, a crash, Picton Road, eastbound, Ingleburn, we still have a lot of traffic on Hume Motorway, around Brooks Road onto the M5, M7, Kingsgrove, M8 tunnel, a breakdown, eastbound, Melbourne, Box Hills, south, a crash, Millerborough Road, northbound at Fulton Road, and call the freeway slow, Sydney down from Sunshine Avenue to Green Gully Road. Jack's Tyres Auto have huge driveway deals this month on select premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres Auto, peace of mind and driving. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة بتوصل لل 26 درجة ببعض المناطق، أما ميلبن بين 23 لل 25 درجة، وطقس رح يكون كمان عندكم بميلبن طقس جيد ومشمس.

0: أطيب التحيات لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا 1638 AM. رح نكمل سوا لقائنا مع أكيد تعليقاتكم ومشاركاتكم على الهواء، خاصة يلي طبعا الموقف المحرج، ما بعرف إذا هو محرج إذا هو رسالة كانت أكثر من أنه هيك راحت سهوة، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي ما سلم على رئيس الحكومة نواف سلام، اللي طبعا رئيس نواف سلام هيك قلل من شأن ما حدث مبارح، اللي كان رئيس نواف سلام اللي كان بالقرب من الرؤساء اللي وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلم عليهم. فهون كتار يلي تسألوا أنه ليه ما سلم على الرئيس نواف سلام، هل هو كان تجاهل وهل هذا التجاهل متعمد أو غير متعمد، هيك راح تسهوي من قبل الرئيس الأمريكي أو من تباه للرئيس نواف سلام. فأكيد كتار يلي شفوها هي رسالة للرؤساء عنا، وبتبين أنه في كأنه عدم رضا على ما يقوم به الرؤساء عنا بلبنان، هيك شايفة البعض، مثل كأنه عم بيوجهه رسالة أنه نحن غير راضيين على إدائكم السياسي. فخليني يعني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع، هل شفتوا يعني اليوم تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلام على رئيس الحكومة نواف سلام كانت مسألة متعمدة أو مقصودة مثلا، أم هي بتصير يعني أنه بتصير مثل هيك سهوة أنه ما بينتبه أو ما بيكون مركز فبتم يعني تجاهله بطريقة منا مقصودة؟ فخليني أسمع أنتوا رأيكم، كيف شفتوها؟ هل شفتوها من وجهة نظركم رسالة للرؤساء عنا بلبنان ليقولولن نحن غير راضين على إدائكم، أم شفتوها أنه مسألة بتصير يعني بأي مناسبة، أنه الإنسان أوقات ما بينتبه أو ما بيكون كتير مركز بسبب الضغط يلي بيكون عليه؟ هلأ فعلا بتصير، بس نحن بتصير يعني هيدي المسألة يعني بتكون بمناسبة، وحتى يمكن الشخص بيكون يمكن موجود وبتطلع فيه حتى، بس ما بتكون كتير مركز عليه أنه لحتى تروح وتسلم عليه، وهيدي كتير بتعمل إحراج للحقيقة. بس بالنسبة للرؤساء ما بعرف إذا منقدر نمرقها بهيدي الطريقة، منقدر نمرقها أنه ممكن تروح سهوة، ممكن تكون عدم تركيز من قبل الرئيس الأمريكي بتجاهله للرئيس نواف سلام. نسمع رأيكم لكل اللي عنده أي تعليق على هذا الموضوع، كيف شفتوه من وجهة نظركم؟ هل شفتوها مقصودة أو غير مقصودة؟ كتير حبي اسمع رأيكم. ليه حبيبي شارك بهالوقت، فيكم تتصلوا هلا وتشاركونا على 02-96-530، تعطونا أراءكم وتعليقاتكم، كيف شفتوا تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الحكومي نواف سلام، هل كانت مقصودة أو غير مقصودة؟ هل هي رسالة أم هي سهوة مرقت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ تاني شيء، زيارة الرئيس نواف سلام لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي كمان طرحت علامة استفهام، بيقولوا أنه قادة العالم وزعماء ورؤساء العالم يلي كانوا موجودين في هذه الاجتماعات، ليه الرئيس جوزيف عون ما كان حاضر في هذه الاجتماعات؟ ليه بده يكون رئيس الحكومة وما يكون كمان الرئيس جوزيف عون أنه هو اللي يحضر هذه الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هلا صار في هيدا التساؤل، يعني بصراحة صار في هيدا التساؤل، ليه الرئيس جوزيف عون ما كان هو الحاضر في هذه الاجتماعات؟ هل بتشوفوا فعلا اليوم طرحتوا على حالكم سؤال أنه فعلا اليوم ليه ما بده يكون الرئيس جوزيف عون هو اللي حاضر في هذه الاجتماعات بدل رئيس الحكومة نواف سلام؟ أم بالنسبة لكم هيدا أمر كتير طبيعي وكتير عادي أنه كمان يكون رئيس الحكومة ممثل الدولة اللبنانية بهيك اجتماعات؟ رح نتابع مع تعليقكم على الهواء. إذن لكل اللي عنده أي مشاركة على هذا الموضوع 02-96-33-33-0 لكل اللي حابب يعطينا أي مداخلة على الهواء. من بعد استراحة قصيرة منتابع نحن وياكم مزيد من أخبار هذا الصباح.
1: عم تتسمعوا على البرنامج الصباحي
2: مع كلود على 1638 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة. فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة. لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو توأمية على 1638 AM. منتابع مع الأخبار لصباح اليوم. موقف الرئيس أحمد الشرع باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني رئيس الشرع اليوم حضر في هذه الاجتماعات، والسؤال نحن رئيس الجمهورية اللبنانية غاب عن هذه الاجتماعات، يعني كمان هيدا سؤال بينطرح اليوم. رئيس السوري أحمد الشرع بيقول أنه أي محاولات تنتهك السيادة أو تنتهك القانون الدولي رح يتم إيقافها، ورح تبقى الجولين أرض سورية. اجت تصريحات الشرع بعد أن اعترفت حكومة كولومبيا الجديدة بشهر آب بمطالبة إسرائيل بالسيادة على الجولين، وهي المنطقة اللي استولت عليها إسرائيل بسوريا بعام 1967 وضمتها عام 1981، يعني كمان هون بال 81. كانت اليونايتد ستيت لهداك الوقت الدولة الوحيدة اللي اعترفت بضم إسرائيل وبتأكد أنه اليونايتد نيشن أنه جولين أرض سورية واقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي. جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتموز التأكيد من أن جولين جزء من سوريا، ووصف الاحتلال الإسرائيلي بأنه غير مقبول على الإطلاق. يعني اليوم رد وزير الدفاع الإسرائيلي كمان هون إسرائيل كاتس على تصريحات الشرع، بيقول أن الجولين الأعلى رح تبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل للأبد. واتهم الشرع إسرائيل بشنميات الغارات الجوية والتوغلات داخل سوريا، بما في ذلك بتعارض مع التوجه الدولي نحو الاستقرار. وأكد الرئيس السوري التزام بلاده باتفاقية فضل الاشتباك عام 1974، ودعا للانسحاب القوات الإسرائيلية للخطوط يلي كانت قائمة قبل 8 ديسمبر 2024. فهون بيشوف الشرع أنه بعد في هناك فرصة للسلام والأمن، لكن من خلال سلام عادل بحافظ على حقوق جميع الأطراف. ما بعرف هذه الاجتماعات اليوم بجمعية العاملة للأمم المتحدة يلي كل حدا وصل رسالته بشكل مختلف. خلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم إذا على الهواء. معنا من باراماتا سيدني معنا توني. صباح الخير.
5: صباح النور ستك نور لك وللمستمعين.
0: يا هلا توني صباح النور.
5: حضرتك قلتي أنه ما سلم رئيس أمريكا على رئيس الحكومة اللبناني مش هيك
0: صحيح. إذا حابين تعطونا رأيكم هل هو تجاهل متعمد مقصود أم هي سهوة راحت؟
5: ما بعتقد سهوة. الإدارة الأمريكية اللي ما بقى عن توسع الحكومة اللبنانية من رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إلى قائد الجيش خاصة. وقت اللي راح رئيس الجمهورية على أمريكا قعد قدام ترامب وصار يصيد ببري وهو أصل المشكل اللي ما بيخلي حزب الله يسلم سلاحه ولا بيساعد بالاتفاقات الإطار اللي يعني عملوها. تاني شغلي رجع حكي خطاب مع قدام رئيس الجمهورية شيء رئيس أمريكا شيء رجع راح على السفارة وحكي غير شيء. رئيس الحكومة ما عمل قرار ونجح فيه ونفذه. يعني ما بيحب أمريكا ما بتحب المترددين هيك وميعين يعني ما عندهم قرار مع أنه عطينا الدفش والدعم الكامل اللي بدكن يعملوا بس نزلوا على الأرض وبلشوا نفذوا قراراتكم. عطيوا قرارات مثلا وقت صخرة الروشة رئيس الحكومة وما نفذوها ولا بعت مثلا قوى الأمن يوقفون. قائد الجيش بالأخص ما بيوثقوا فيه لأنه راح وكذب عليهم يعني ولدني راح قال لهم الجنوب اللي طاني من بطنه وما بقى في حزب الله ولا بقى في سلاح ولا في كذا. بعد أسبوع أسبوعين عملوا حرب الأخيرة وبعتوا الصواريخ. إذا هون فقدوا المصداقية بعتقد والاحترام المتبادل.
0: نعم يعني هي رسالة وكأنه رسالة للرؤساء. نعم. اليوم فكمان الرد اللي كان من قبل رئيس الحكومة هل كان مقنع برأيكم أنه خفف وقلل من شأن هذه الحركة اللي كانت للرئيس الأمريكي؟
5: بدي أقول يعني
0: بدي أقول جهلني
5: محترمني أو
0: نعم
5: بيقول ما انتبه أو بيقول عكتر عجقة الزوار يعني كل دول العالم اجتمع وكل الرأس أو الرأس حكومات ما فاضي يسلم عليه ما تريد هذا تصوره. بس أنا هيك بتقد إنه الاحترام منه موجود كتير لأنه من جديين بشغلهم وليك يدسروا هذا سنة ونص بحكومة جديدة ورئيس جمهوري جديد ونبسطنا انه عهد جديد وكل شيء. انه كل القرارات اللي عملوها اذا ما فيها ينفذوها ليش تحطوها يعني؟
0: صح صح يعني في
5: بعد اللي ما بيتنفذ ما في زوم توعدوا فيه.
0: المواطن اللبناني شبع كلام للحقيقة شبع كلام. نعم. شبع نعم. كلام ووعود وشعارات فضفاضة ولكن على أرض الواقع نتيجة صفر عم بتكون.
5: ما في تنفيذ.
0: أي اليوم. نعم. عودة كمان الحراك من جراء يعني الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب يلي عم بيواجه كتير من العائلات وهيدا كمان قد يخلق من جديد فوضى جديدة. ما بعرف إذا رح يكون في عودة ثورة 17-20 يرجعوا يتحركوا على الأرض لأن هيدا الكلام اللي عم نسمعه قد يكون في هونيك تحركات على الأرض.

0: الشغل بشكل جدي أكتر، والرسائل اللي عم توصلنا من الخارج هيدي مش لازم تغيف ولا عنا، فهيدا الشيء اللي بنأمله من الحكومة ومن السلطة عنا بلبنان. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع استراحة قصيرة من بعد جولة أخبار الساعة 7:30. كونوا معنا وتابعونا
1: عبر توأمية أستراليا، البرنامج الصباحي عم تتسمعوا عليه أكيد مباشرة عبر توأمية أستراليا.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News. Josephine Asher with your top stories on this Thursday morning. Iran's president has told the UN General Assembly that his people have been victims of terrorism by the United States, a day after President Donald Trump said he could annihilate Iran if there is no deal to end the war. Masoud Pezeshkian has held up large photos of the late Supreme Leader Ali Khamenei and the more than 150 Iranian schoolchildren killed on the first days of the war. He says Iran has done nothing except defend itself. The Australian jobs market is tipped to have rebounded in August, which would put further pressure on the Reserve Bank to lift interest rates. The Australian Bureau of Statistics will hand down jobs data today, with Westpac predicting around 30,000 new jobs to have been added in the month. RBA Governor Michelle Bullock has reiterated her long-term view that unemployment needs to rise to ease pressure on inflation. The bank is widely tipped to lift rates next week amid higher global oil prices and the AI boom. And new data shows half of young Australians aged 18 to 29 are now living at home with their parents, up almost 40% since 2001. The latest Household Income and Labour Dynamics in Australia survey highlights how people's lives have changed between 2001 and 2024. It reveals well over half of women aged 25 to 44 now hold a university degree, compared to 40% of men. It also shows Australians are more stressed about housing and money. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن رفض بلاده ما سماه الخضوع للولايات المتحدة، مشددا على أن مقاومة الشعب الإيراني ستتصاعد في مواجهة العقوبات وتزايد الضغوط وتصاعد التنمر كما قال. وتوعد بيزشكيان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو الأول منذ بدء شن الحرب من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير شباط، توعد بأن بلاده لن تسمح بأن يكون مضيق هرمز منطلقا للعالم للعدوان على إيران بعدما أغلق

0: تعد عمليا منذ بدأت الحرب.
1: في الممر المائي المعروف باسم مضيق هرمز ليس من المقبول أن يستفيد الجميع من هذا الممر، بينما يحرم حارسه التاريخي من حرية الملاحة حتى في مياهه الخاصة بسبب عقوبات جائرة. إنهم يعرقلون طريقنا ثم يستخدمون الممر المائي ذاته لنقل الأسلحة والمتفجرات والصواريخ وموارد الطاقة المستخدمة في تدمير الدول. هذا أمر غير مقبول ولا يمكنهم فعل ذلك، ولا لن نسمح بحدوث مثل هذا الوضع في بلادنا.
0: كما جدد الرئيس بيزشكيان نفي إيران أن تكون ساعية لامتلاك سلاح نووي، مشددا من جديد على حق إيران في امتلاك برنامج نووي وتكنولوجيا تخدم الأغراض السلمية.
1: لا تقبل إيران أن تكون المعرفة النووية حكرا على عدد قليل من الدول. إن إيران لا تعتبر الأسلحة النووية مصدرا للأمن، لكنها في الوقت نفسه لن تتنازل عن حقها في العلوم والصناعة والاستخدام السلمي للطاقة النووية. ونحن نعلن بوضوح لا للأسلحة النووية ولا لحرماننا من المعرفة النووية.
0: أعلن المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة فرض حظر على كافة أنشطة فروع بنك ملي إيران العاملة في الإمارات، ذلك بموجب صلاحيات مسندة للمصرف المركزي ولقوانين وأنظمة سارية المفعول. وعزى المصرف الإماراتي قراره لما وصفه بمخالفات متعلقة بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية السارية، بما في ذلك متطلبات والتزامات مقررة بموجب قوانين ذات صلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية وتمويل انتشار التسلح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القرار اتخذ بناء على عمليات تفتيش، وأنه يحظر على البنك الإيراني ممارسة أي معاملات مالية من إيران وإليها، بما يشمل تمويل التبادل التجاري والتحويلات المالية. تعهد الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع بأن الجولان السوري المحتل سيبقى أرضا سورية. وقال الشرع في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن جميع إجراءات الضم التي اتخذتها إسرائيل فيما يخص الهضبة السورية باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 81.
2: لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي. فالجولان سيبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497.
0: أعلن مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة تعاف لقطاع غزة قيمتها $2.45 مليار على امتداد فترة 6 أشهر. وحض الممثل الأعلى لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف على دعم الخطة، لكنه أقر بأن المحادثات مع إسرائيل ليست سهلة، خاصة قبيل الانتخابات العامة فيها. ويشمل المقترح 66 مشروعا، بينها قطاع الإسكان المؤقت وجهود أخرى هدفها العمل على التعافي الاقتصادي. ألغى رئيس جنوب السودان سيلفا كير مياردات اتفاق السلام لعام 2018 الذي كان قد وضع حدا للحرب الأهلية في البلاد. وقد حل الرئيس الحكومة وعين إدارة لتصريف الأعمال، مشيرا إلى أنها ستشرف على إجراء أول انتخابات عامة في تاريخ جنوب السودان خلال شهر ديسمبر كانون أول المقبل. في المقابل حذر خصومه من أن هذه الخطوة تمنحه سلطات مطلقة، إذ أطاح كير ستارمر بجميع نواب الرئيس دفعة واحدة، كما حل الحكومة والمجالس التشريعية على المستويين الوطني والولائي. انتهى الموجز، لدينا دائما المزيد على bbcarabic.com. إلى اللقاء.

أهلا بكم وبتوقيت مصر حلقة جديدة نناقش فيها تداعيات سيطرة الحوثيين على مناطق أوسع من الساحل اليمني على الملاحة والأمن القومي المصري، كما نتطرق إلى تقييم ما تحقق على مدار السنوات الخمس الماضية التي نفذت فيها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. في الختام نناقش سوق العقارات المصري، وهل تحول من ملاذ آمن للاستثمار إلى عبء على قطاع من المستثمرين فيه. فاصل ويبدأ النقاش.

0: جديد مستمعي راديو تؤمي أستراليا. من بعد الفاصل الإخباري وهالغنية حلوة كتير لكلها حماس للفنان ملحم زين, وهي كانت هدية للشعب العراقي بس غنى لبغداد. رح نكون مع المحذر منه قادة الذكاء الاصطناعي اللي كان لهم تحذير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من مخاطر بتهدد البشرية جمعاء. اليوم قدي عم نحكي عن الذكاء الاصطناعي وقدي قد يكون هو عامل تهديد للبشرية, وهيدا مش من خلال أشخاص وأفراد وأصحاب شركات, لا عم بيكون حتى يعني كمان من اللي اخترعوا أو اللي كان يعني أكيد مساهمين أو مسؤولين بشركات الذكاء الاصطناعي. مثلا الرئيس التنفيذي لشركة الأوبن أي آي سام ألتمان يلي خلال جلسة لمجلس الأمن كان نهار الأربعاء أنه المرحلة الحالية من تطور الذكاء الاصطناعي تتطلب أقصى درجات الحذر, وهيدا بعد أسابيع من أكيد المواضيع اللي كنا اتطرقنا لها. بتذكر نهار السبت الماضي أنه قدي في من المسؤولين اللي حذروا من مخاطر الذكاء الاصطناعي خارج السيطرة, يلي في تخوف كتير كبير أنه يسيطر على الإنسان وعلى البشرية. فإذا ما كان في عملية تنظيم حقيقية, فاليوم الفيديوهات اللي عم نشهدها مخيفة. حتى راحوا للمسارعة أنه في روبو كان راح خاض مباراة مسارعة مع أحد الأشخاص كمان الرياضيين تغلب عليه. كمان شفنا في روبو امبارح مرة قدامي أنه بيقوم بعملية تنظيف البيت بشكل طبيعي, حتى المخدة بيشيلها بيحطها بترتيب بيكنس بيمسح بينفض الغبرة بيشيل المنفضة عن الطاولة. فهيدا شيء هيدا عادة بيقوم فيه مهمة الأشخاص والأفراد والإنسان. ف بالوقت يلي هيدا عم نحكي مثل كتير بسيط, فكيف الأحرى اليوم في كتير من الأعمال يلي ممكن للذكاء الاصطناعي أنه هو يحل مكانه. أولا خسائر الوظائف, تانيا يعني مثل ما سبق وذكرنا إذا ما كان في عملية تنظيمية فهيدا رح يخرج عن السيطرة, يعني البشرية اللي رح تتضرر بشكل كتير كبير. رح نتابع نحن وياكم كمان مع ما نشر مبارح الرئيس تسلا إيلون ماسك, كمان الصور اللي شفناها والفيديوهات اللي شفناها على سطح المريخ كمان شيء مخيف أنه إذا بدنا نوصل لهذه المرحلة. فأكيد رح نتابع نحن وياكم, نعمل شي حلقة واتصال رح يكون إن شاء الله قريبا مع أكيد خبير في الذكاء الاصطناعي وكمان الاختراقات الأمنية اللي عم تصير كمان, لأنه اليوم نطلع بالنسبة لما عم بيحدث عنا بأستراليا اللي تبين أنه في هناك خروقات للميديكير. إذا نطلع في ما بيتعلق بالنسبة ل الشيء اللي صار عنا في أستراليا, كمان صار في عملية خرق من ثلاثة أشهر مضت بالميديكير سيستم. فهون السؤال اللي بينطرح, ليه العامة ما عرفت بهذا الموضوع لهلأ؟ يعني هيدا كمان في ما بعرف إذا هني ما كانوا عارفين أو يعني كمان ما بدوا يخبروا العامة عن تقصيرهم مثلا. فهون فيما بيتعلق بالنسبة للشركة يلي بنت أكبر AI site بإيسترن كريك سيدني, كمان ذكرت وحكيت للبرايم مينيستر حول هذه العملية. يعني الكامباني الاي اي سايت يلي هن بالايسترن كريك سيدني اللي هن خبروا رئيس الوزراء عن هذا الخرق. ف فخلينا نتابع نحن وياكم. رح يكون معنا دكتور حمدي بولس بعد لحظات من الوقت لنتابع هذه المواضيع، خاصة الخروقات اللي صارت على على الميديكير، وليه اليوم العام اللي حتعرفوا بالموضوع، وكمان فيما يتعلق بالنسبة لجولين اللي طرقنا لموضوع جولين وكلام الرئيس السوري أحمد الشرع اللي عم بيطالب باسترجاع الجولين، وهل بعد في إمكانية استرجاع الجولين كما حدث باسترجاع سيناء بفترة سابقة. خلينا نتابع نحن وياكم مع استراحة، ومن بعد مباشرة نكون نحن وياكم مع دكتور حمدي بولس لمتابعة كل هالمواضيع. كونوا معنا، وأي سؤال حابين تطرحوه على دكتور حمدي اتصلوا فينا وشاركونا على 02-96-33-33-0.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقي الطريقة لعنا، وصلت على بيت راديو 2ME أستراليا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 أيام. بخلال هالوقت رح نتابع نحن وياكم بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا. لكل اللي حابب كمان ينضم لنا ويعطي أكيد رأي أو يطرح سؤال على دكتور حمدي، فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على الهواء. إذا رح فيك دكتور حمدي، صباح الخير دكتور حمدي. متابع نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام مع دكتور حمدي بولس، اللي رح نتابع بهيدي الأثناء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا إذا على الهواء. فرح أتابع مع دكتور حمدي بولس بخلال هالوقت. فما بعرف إذا صار معنا دكتور حمدي. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي، صباح الخير.
5: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا دكتور حمدي. بالنسبة للموضوع الأبرز اللي كنا اليوم طرحناه هو هل بالإمكان إعادة الجولين كما عم بيطالب الرئيس السوري أحمد الشرع، إعادة الجولين كما حدث في استعادة سيناء لمصر، فكيف بتشوف يعني إمكانية هذا الأمر؟
5: هو الحقيقة طبعا إنها فكرة براقة، لكن أعتقد من المستحيل أن تنفذ. والسبب في هذا when we compare, we should compare apples with apples, oranges with oranges. يعني ما نعمل مقارنة ما بين الأبل والأورنج. No. When we compare apples with apples, oranges with oranges. سيناء موضوع مختلف تماما، لأن سيناء كانت تحت الإدارة المصرية والسيطرة المصرية. الجولان هايتس صحيح كانت تنتمي لسوريا، لكن ما حدث أن بعد الحرب العالمية الأولى، ما بين الأولى والتانية، بعد الحرب العالمية الأولى الفرنسويون French people divided the whole area. They gave the biggest land to Muslims, which is Syria. And they gave the Golan Heights to the Dorzi الدروز، ووقعوا أقروا بأن هذا الشريط الساحلي this tiny piece of land on the Mediterranean will belong to Eretz Yisrael أرض إسرائيل. وخلقوا بعد الحرب العالمية الثانية كل العالم الفرنش والإنجليش they created a state Transjordan وسموها the Jordanian kingship أو المملكة الأردنية الهاشمية، و they created it من أجل الفلسطينيين. المملكة الأردنية كانت وما زالت created صنعت من أجل الفلسطينيين believe it or not. فقسموا المنطقة حتى لا تحدث صراعات. كون إن احنا نتحدث إن احنا نرجع تاني نرجع الجولان هايتس، الجولان has never been any Syrian land never ever. صحيح استخدموها في قصف المستعمرات الإسرائيلية لأنها هضبات وإسرائيل أخذتها و it's impossible to return even one inch of the Golan Heights to the Syrian people. الشيء الثاني إن غالبية إن لم يكن كل السكان وأهل الجولان هايتس دروز. الدروز عندهم مبدأ they obey the law of the land where they belong. يعني لو هم تحت ده العلم الإسرائيلي the star of David فطبعا سوف يلتحقون وينخرطون بجيش الدفاع الإسرائيلي. طيب كل الدروز دول هيروحوا فين لو رجعوا تاني؟ لو رجعوا ولو عملوا استفتاء بجولان هايتس كل الدروس هيقولوا نو وي ونت تو ستاي اندر ذا ستار اوف ديفيد.
0: هلا مش كلهم لانه في حتى الدروز اليوم منقسمين يعني حول هذا الموضوع، القسم بده ينضم لسوريا والقسم بده ينضم لاسرائيل. يعني هذه
5: when it comes to the acid test we call it the acid test يعني محك الاختبار كلهم يصوتوا ان هم يظلوا تحت العلم الاسرائيلي. فطبعا الموضوع is very complex. حتى كمان سينا اتذكر كنت طفل بالمرحله الابتدائيه لما الرئيس محمد انور السادات الذي اعلن مرارا وتكرارا انا رئيس مسلم لدوله اسلاميه يا اولادي قبل ما يروح كامب ديفيد ويعمل مناقشات السلام مع مناحم بيجم بأمريكا بكامب ديفيد طار he took the plane and landed in Damascus and had a meeting with حافظ الأسد وقال له تعال معي رفض وقال له لا لو أنا رحت معك هيقتلوني. When he left Damascus حافظ الأسد sent two planes to shoot him down on the Mediterranean water. It was the Israeli Air Force that picked it up on the radar and sent their phantom to intercept the Syrian fighters. يعني كان مفروض يروح معاه، كان أخذ الجولان أو نصها أو ثلاث أرباعها أو أي شيء. فIt is very ويقول لك إن rumors had it حافظ الأسد the big guy the father باعها. He sold the Golan Heights. We don't know. We don't have any documents. It hasn't been established. Americans didn't confirm it. The Israeli didn't confirm it. But it stayed like that from 1967 till now. status quo.
0: دكتور حمدي في عنا سؤال من حسان من ليفربول سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير كلود إليك والدكتور حمدي بولس وللمستمعين.
0: صباح النور.
5: أهلا وسهلا.
6: أنا عندي حياة سؤالين أو سؤال وتمني على الدكتور بولس. أول سؤال أو أول توضيح بحب أقوله إنه وقت اللي الرئيس الأمريكي كلينتون حاول يعمل سلام بين إسرائيل وسوريا وقت الإسرائيلية قبله بالتنازل عن بإعطاء أو بالأحرى بإرجاع مرتفعات الجولان لسوريا اختلفوا فقط لغير على بحيرة طبرية.
5: Yes.
6: لو كان هذا الكلام اللي تفضل فيه دكتور بولوت مظبوط كانوا عطوهم كل الحجج الإسرائيلية لأنه هن بيتمسكوا بأي حجة لحتى يحتفظوا بالأرض. هيدي وحدة.
5: أستاذ حسان تعرف ليش طبرية؟
6: لحظة عفوا بس عندي شغلة تاني دكتور لو سمحت
0: بشكل سريع.
6: أتمنى على الدكتور حمدي بولس أن يدين كل الإجرام الإسرائيلي الذي يحصل وعم بيكفي بالدول العربية وخاصة في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي سوريا وأينما كان.
0: عظيم، شكرا حسن.
5: لا دقيقة واحدة. أوكي.
0: تفضل دكتور.
5: أول شيء هجاوب على السؤال الثاني. أتمنى من الدكتور حمدي بولس أن يديم أستاذ حسن أو حسان. I will condemn، سوف أدين، بس كمان أريد أن أسمعك أنت تدين ما فعلته حماس في يوم 7 أكتوبر وما فعله حزب الله، ليس فقط بالمستعمرات الإسرائيلية بالسكان الإسرائيلية العزل من السلاح، لكن أيضا بدولة لبنان، الخراب اللي جابه حزب الله. لو أنت تدين الاثنين أنا مستعد أدين الجرائم التي ارتكبت. Can you condemn؟ تدين أنت حماس وتقر بأنها جماعة إرهابية؟
6: سؤال يا دكتور.
0: أوكي.
6: شكرا على هذا السؤال. أولا يا دكتور، في فرق ما بين المقاومة هي نتيجة الاحتلال الإسرائيلي. أنا أدين كل استهداف للمدنيين أينما كانوا.
0: عزيز.
6: وأنا لا أدعو إلى الحرب أبدا، أدعو إلى السلام.
5: مقاومة مين يا أستاذ حسان؟ إسرائيل أعطت، إسرائيل من سنوات،
6: عندك ثقافة واسعة،
5: من سنوات إسرائيل أعطت غزة، كل غزة لحماس، أعطت تلتين الضفة لفخامة الرئيس محمود عباس السلطة الفلسطينية، بتزود غزة كانت بالكهرباء، بتزود الضفة بالمياه العذبة، بتحميهم هم الاثنين.
6: يا دكتور ما بيصير هيك. لا بقى نحكي واحد، اسمح لي انا احكي وانا بعطيك
5: الدور
6: تحكي
0: بشكل سريع لانه بدي انتقل الاخبار لو سمحت.
6: عراسي كلود، بس بالضفة الغربية فيك تقلي شو اللي عملوه الفلسطينيين لحتى عم يعملوا هالاسرائيلية هيك؟
5: لا، في خلايا ارهابية وفخامة الرئيس محمود عباس بيطلب المساعدة يا اخي.
6: لا لا لا لا لا، هذا الكلام غير دقيق يا
5: ما خلايا إرهابية. احنا لا نطالب، احنا لوك there is no supreme race
6: جدا بثقافتك، ولكن اتمنى عليك انه كلامك يكون موضوعي اكثر.
5: اوكي استاذ حسان، شو بدهم اهل غزة اكثر من اللي اسرائيل عملته ليهم قبل ما حماس تقوم بالمن؟
6: يا زلمة عم بدهم ياخذوا، انت اخبر الناس،
5: ما كان عندهم كل غزة،
6: بدهم ياخذوا الضفة، بدهم يمحوا فلسطين،
5: كان عندهم
0: أوكي.
5: كل
0: شكرا
5: غزة.
0: شكرا
5: اسرائيل كانت
0: شكرا حسان.
5: السؤال الثاني اجاوب عليه، او السؤال الاول،
0: فضل دكتور،
5: وهو لن تترك اسرائيل الجولان لأنها فيها منابع المياه التي تغذي نهر الأردن وبحيرة طبرية والجليل. فمنابع المياه بشرم الشيخ، بجبل الشيخ، impossible for Israel to let go of the Golan Heights because of جبل الشيخ where all the source of sweet water comes and water Israel.
0: عزيز.
5: We have to be objective. We have to be realistic. The Syrian people, I love them, I respect them, I pray for them, but they had one chance after another and they didn't lose any chance on losing every chance.
0: نعم دكتور حمدي، شكرا لك، وشكرا كمان لمستمعينا. رح نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث. First. 2MA Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. في نيويورك تتكثف الرسائل بين واشنطن وطهران، فيما تبقى احتمالات التصعيد والتفاوض مفتوحة على أكثر من سيناريو. وبين الشروط الإيرانية والضغوط الأمريكية، تتجه الأنظار إلى كلمة بنيامين نتنياهو غدا وما قد تحمله من مواقف حيال المرحلة المقبلة. وكانت كلمات أبرزها للرئيسين السوري أحمد الشرع والإيراني مسعود بزكشيان، الذي حمل صورة المرشد الإيراني السابق والأطفال الذين قتلوا في الحرب.
1: ومن هذا المنبر نضع استحقاقنا بلسان القادر الواثق، ونثبت مقعدنا التاريخي في هندسة الممرات وخرائط الطاقة الإقليمية. فأي تخطيط تنموي يرسم مستقبل الإقليم ويتجاهل قلب سوريا سيبقى تخطيطا قاصرا يدفع في كل يوم كلفة الالتفاف والتعقيد.
2: لن نحني رؤوسنا ولن نتخلى عن الحق الذي هو حق أصيل لنا، ونقولها بوضوح، لا للأسلحة النووية ولا قيود على التكنولوجيا النووية السلمية. سلامنا لن يتحقق في ساحات القتال، لكن يجب توفير الأمن اللازم للشعب والأمة الإيرانية. نحن نسعى إلى التعاون من أجل تحقيق الأمن.
0: وفي سياق متصل، العين على كلمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غدا، وفي مقابل ما تشهده أروقة نيويورك من مساع ومواقف تدفع باتجاه تسوية سياسية. إسرائيل تروج لمناخات حرب مقبلة تكون صحتها الأساسية إيران وتمتد إلى مختلف الجبهات.
3: حتى الدقيقة الأخيرة قبيل توجهه إلى نيويورك، تقصد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفع مستوى التوتر الأمني، فدعا كل الأجهزة الأمنية إلى جلسة تقييم ومحورها إيران، وهي تأتي على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا التسويق تزامن مع تصريح ضابط كبير تحدث عن 3 سيناريوهات تستعد لها تل أبيب. الأول، هجوم أمريكي على إيران يليه رد إيراني على إسرائيل يواجه بهجمات ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي على إيران. الثاني، أطلق عليه اسم زئير الأسد 2، وهو هجوم إسرائيلي أمريكي مشترك جديد على إيران أيضا. والثالث، عملية شعب كالأسد يعمل بموجبها الجيش الإسرائيلي بمفرده ضد إيران.
4: يواصل الإيرانيون بناء منظومة صواريخ باليستية، ويحاولون من خلال مسارات سرية العمل في المجال النووي. سلاح الجو الإسرائيلي يحافظ على تأهب يفوق بأربعة أو 6 أضعاف ما كان عليه سابقا لمواجهة سيناريو اندلاع معارك مفاجئة على الحدود أو مع الإيرانيين أو الحوثيين.
3: تدعي تل أبيب إذن أن ما تسميها بؤر الاحتكاك قد تفجر الوضع من إيران إلى حزب الله في لبنان، ومن أن الشرق الأوسط قريب من تصعيد واسع تداعياته ستطال المنطقة بأكملها.
5: لننتظر ما سيخرج من الأمم المتحدة حول إيران وما هي الخطوط الحمر في هذا الشأن، لأن كل وضع سينعكس في المنطقة، والأهم أننا وواشنطن نرى الأمور بعين واحدة ونتفق إلى أين نريد أن نصل.
3: وما بين إيران ولبنان، أعلن أن الفرقة 210 المنتشرة في سوريا مستعدة من جهتها لإطلاق عملية سريعة فور وصول معلومات استخباراتية عن جهات معادية لإسرائيل تتحرك في المنطقة. هذا في وقت أصبح سلاح الجو والبحر، لا سيما أسطول سفن الصواريخ والغواصات، على أهبة الاستعداد. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وفي المواقف، رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن الحوار ممكن وضروري لحزب الله والدولة اللبنانية على حد سواء، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يدعو إليه أيضا. وفي حديث مع صحيفة لوريان لوجور، أكد جنبلاط أنه ليس في حوار مع حزب الله، لكن الدمار الهائل الذي لحق بنحو 40 قرية جنوبية ينبغي أن يدفعه إلى الحوار مع السلطة. وأضاف جنبلاط، لا أرى تهدئة إقليمية في الأفق، ولا أعرف كيف يمكن إبقاء لبنان بمنأى عن التصعيد. وقال جنبلاط، يستطيع لبنان أن يضمن لنفسه مكانا في محور الطاقة والتجارة الجديد الذي تسعى دمشق والدول العربية إلى بنائه، ويجب الاطلاع على كيفية حل السوريين مشكلة الكهرباء، داعيا للعمل ليصبح لبنان مركزا لعبور النفط العراقي، وهناك فرص استثمارية كثيرة للبنانيين في سوريا. وفيما ينشغل العالم بمصير الحرب في الخليج ومستقبل العلاقات الأمريكية الصينية، لبنان يترقب مصير الحرب المفتوحة على الجنوب. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعلن ترحيب لبنان بأي قوات بديلة لليونيفيل في الجنوب إذا ما تعذر التمديد لها، منبها من أن عدم التمديد لهذه القوات وعدم تشكيل قوة بديلة لها سيحدث فراغا لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس عون وخلال لقائه كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع الأدميرال إدوارد ألغرين أكد أن إسرائيل تمتنع عن تطبيق اتفاق الإطار ولا تلتزم بوقف النار وتواصل تدمير المنازل وجرفها، وهو ما يبقي التوتر قائما على الرغم من الجهود التي يبذلها لبنان لوضع مندرجات اتفاق الإطار قيد التنفيذ. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يزرائيل كاتس بأن يبقى الجولان تحت سيادة الدولة العبرية إلى الأبد، وذلك تعقيبا على تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن هذه الأرض تبقى سورية. وقال كاتس رد الواضح على الرئيس السوري الذي أطلق تصريحات رنانة من على منبر الأمم المتحدة: الجولان تحت السيادة الإسرائيلية وهو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل إلى الأبد. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. أكد ولي العهد الكويتي دعم بلاده للبنان مبديا رغبة الكويت في توسيع استثماراتها، فيما شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي خلال لقاء في نيويورك بحث سلام ولي العهد الكويتي سبل توزيع أو توسيع التبادل التجاري والاستثماري، ولسيما في البنى التحتية والطاقة والنقل، مع الاتفاق على عقد ملتقى اقتصادي واستثماري لبناني كويتي قريبا. كما جدد سلام تضامن لبنان مع الكويت، فيما ثمن الدعم الكويتي للبنان ولسيما في قطاع الطاقة وتأمين الفيول لكهرباء لبنان. وفي خطوة جديدة لتفعيل العلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية، بيروت تستضيف منتدى الاستثمار المشترك، والهدف بحث فرص الاستثمار وإعادة الإعمار والتمويل والنقل وفتح الأسواق الإقليمية. وأمام الوفد السوري المشارك في المنتدى، شدد الرئيس العماد جوزيف عون على أهمية التكامل الاقتصادي والعلاقات المتوازنة.
1: خلفية هذه القاعة تبحث العلاقة التجارية بين لبنان وسوريا من بوابة الاستثمار. مئات المستثمرين هنا مجتمعون اليوم ويبحثون في ملفات عدة من التمويل، إعادة الإعمار والنقل والتجارة، ولكن السؤال الحقيقي يبدأ بعد هذا المؤتمر: كم من هذه النقاشات ستتحول إلى مشاريع فعلية؟
2: ولتحويلها إلى استثمارات فعلية يحاول المنتدى الإجابة عن سؤالين أساسيين لدى أي مستثمر: هل البيئة آمنة ومطمئنة لرأس المال؟ وهل ما يطرح هنا جزء من مسار جدي قابل للتنفيذ؟ السؤال الأول حضر بوضوح في جلسات خصصت للتمويل واستعادة الثقة، وفي لقاءات مباشرة بين مسؤولين ورجال أعمال من البلدين.
3: بدل أن نتكلم دائما عن هذا التنافس السوري اللبناني ومن ينافس من، هذا المنتدى اليوم هو فرصة لرجال الأعمال السوريين واللبنانيين لاكتشاف مكامن القوة في الشراكة بين بعضهم البعض وفي إنشاء مشاريع مشتركة بالاستفادة من الخبرات اللي تتكامل بين رجال الصناعة والأعمال السوريين واللبنانيين والاستفادة من العمق الجغرافي المهم والاقتصادي.

0: بدي انا بهني صوتكم.
1: لا لا عيب,
0: لا عيب هيدا,
1: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك, هيدا مش مقبول.
0: لا لا لا
1: لا لا منو عميل,
0: هيدا رئيس جمهوريتك, بدك تحترمه, بدك تحترمه, بدك تحترمه, بدك تحترمه, بدك تحترمه.
2: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
3: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة, وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخسرني شغلي؟
0: كيس
4: بياخد العيش. وفي عندك محللين؟
0: اعطيني رايك, اعطيني رايك, عم بيعطي رايه.
4: وببدا احيي اذاعه التوامين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا,
4: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج, احسن اذاعه, احسن كلام, احسن اعلاميه.
5: تابعين احنا وياكم مع تذكير بحالة طقسني لليوم جيد مشمس, درجات الحرارة 26 أقصاها, أما بملبن بين 23 لل 25 درجة, وطقس اليوم طقس جيد ومشمس.

أكل مروج الخل هالتلا يا مالنا جلسة وحكاية أكل مروج الخل.

0: معكم دائما راديو تؤمن أستراليا 1638 AM. وزير الخزانة الأمريكي واشنطن وبكين اتفقوا على تمديد التهدئة الاقتصادية لمنح مزيد من الوقت للتوصل لاتفاق أوسع. كل شيء واللاعبين الكبار اليوم متفقين، يعني الأمور إلى حد ما مضبوطة. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء لمواضيع اليوم وأخبار اليوم. هل في إمكانية استعادة الجولين حسب ما بيطالب الرئيس أحمد الشرع اليوم بالاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ رح نتابع مع تعليقكم على الهواء. جمال من بوزلي بارك سيدني، صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلود، لكل المستمعين كلهم
0: يا هلا، صباح النور.
1: تعليق صغير بس مع احترامي الشديد للدكتور حمدي، بنستفيد كثير منه بنصائح الطبية، نستفيد منه بتأملات الروحية الراقية جدا، لكن لما بيجي الأمر للأمور السياسية أنا بستغرب ليش بتستضيفيه برأي.
0: لا بصراحة لا، لأنه كنا نحن طرحين الموضوع، ودكتور حمدي يلي دايما هو بيقول أنا بحب أبعد عن المواضيع السياسية وما بيحب يعني يطرق لها، ولكن اليوم بما أنه كنا طرحين الموضوع بدنا نروح لموضوع آخر، ولكن أخذ هيك مساحة من الوقت بالحديث خاصة من خلال المداخلة اللي صارت، وبنحترم كمان حسن واتصاله، أخذ وقت من الأشياء اللي لازم نضوي عليها يمكن، رح نرجع أكيد نحكي فيها، ولكن كمان هيدا ما بيلغي أنه دكتور حمدي عنده معلومات كمان غنية، وأكيد هيدا شيء يعني أكيد ممكن نستفيد منه.
1: بكل احترام وبكل محبة نحن مستفيد منه طبيا، مستفيد منه روحيا تأملاته. لما بيجي الأمر للسياسة بيقول آراء بيفرضها على المجتمع.
0: لا أبدا، مش فرض آراء، عنده معلومات عم يعني، ومش مثل ما سبق وذكرت أنا يعني كمان لأنه دكتور حمدي مش موجود معنا حاليا، ولكن أنا بحكيك الصراحة أنه ما بيحب يطرق للأمور السياسية، ولكن لأنه كنا طرحين الموضوع حبيت هيك بشكل سريع أخذ رأيه بالموضوع لطالما هو عنده معلومات وعندهم يعني كمان تجربة بمصر بالنسبة لسيناء. فأكيد جمال ناخد رأيك بعين الاعتبار، وأكيد بتوصل الرسالة لدكتور حمدي، ولكن هو مظلوم، أنا الحق علي، أنا بتحمل المسؤولية ما حدث. شكرا لك جمال. إذن من بوزلي بارك برجع على الموضوع الأهم والأبرز اللي هو كمان حبي اسمع رأيكم حوله بالنسبة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي كشف بنيويورك عن وصول ذكاء اصطناعي للميديكير. يعني رئيس الوزراء كان عنده هذه المعلومات كل هالفترة، كان عنده هيدي المعلومات كل هالفترة، ولكن ما حب يصرح فيها إلا أثناء وجوده بنيويورك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما بعرف إذا هو اعتبرها مثل أنه فرصة لإله ليرجع، ما بعرف، ليرجع يبيض الصفحة والصورة وليثبت وجوده بالوقت يلي الشعب الأسترالي يلي هو من المفروض يكون على علم بهذه الخروقات اللي صارت بالميديكير لليوم. لا حكينا فيها، ومن وين؟ مش من أستراليا، من نيويورك. اف هالقد بدا، هالقد يعني تكتمتوا عنا كل هالفترة وهلأ فتحت معكم الأريحة مثلا، أنه هذا الشيء اللي كشف عنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن وكيل ذكاء اصطناعي طورته شركة الأوبن أي آي قدر بشهر حزير بشهر يونيو الماضي من الوصول بصورة غير مصرح فيها للبوابة حكومية مرتبطة بخدمات وأحصاءات الميديكير. ف هيدا الشركة طبعا الأوبن اي اي اللي قدرت بالوصول لبيانات حكومية مرتبطة بالميديكير. البانيزي اللي بيقول أنه هذا الوكيل تمكن من الوصول لملفات عامة وأخرى غير عامة، واللي أكد أن هيدي تحقيقات الفنية والأمنية بعد جارية لتحديد طبيعة المعلومات اللي تم الوصول إلها، وما إذا كانت أنظمة حكومية أخرى تأثرت فيها. نحن إذا كان في خروقات صارت لشركات كبيرة بتروحوا قويم بتجزوها تقولوا لها تفعي تفعي، بس هون بما أنه الميديكير وتابع على يعني أكيد للحكومة بنتكتم عنه ولا كلمة، هسك ولا كلمة، يعني من كم شهر، من 3 شهور لغاية اليوم حدا سمع شيء أنه صار في خروقات على الميديكير؟ قدروا توصلوا لبيانات حكومية وغير حكومية؟ هل لحتى رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي فاضت معه الأريحة بنيويورك قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة لحتى يقلن، لأنه طبعا اليوم عم بيركزوا على المخاوف المخاطر اللي بتشكلها الاي اي، وكمل هيك لقيها حاجة أنه اليوم أنه يلا من نحكي عن هيدا الموضوع بشهر جون. فإذا هيدي الخروقات اللي صارت بشهر جون لليوم نحن بأيلول، من جون لأيلول. حسب ما أعلنته الحكومة أنه لا توجد أدلة على وصول وكيل معلومات شخصية للمرضى، كما ما ظهرت مؤشرات على اختراء لشبكة سيرفيسز أستراليا. الحادثة اللي أثار تساؤلات حول مستوى الحماية الإلكترونية للأنظمة الحكومية، خصوصا مع تطور لقدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي صار بإمكانهم تنفيذ عمليات رقمية بصورة شبه مستقلة. طبعا بالمقابل اليوم عم نشوف كتير من المعارضين والمنتقدين للحكومة اللي عم بيسألوا الحكومة اليوم كيف قدر وكيل ذكاء اصطناعي من الوصول لملفات بنظام حكومي، شو الإجراءات الأمنية والرقابية، ويعني امتى عرفت الحكومة الأسترالية بالحادث؟ يعني من شهر جون، حسب ما عرفنا أنه بشهر جون عرفت الحكومة بهذا الموضوع، ولكن السؤال ليه ما تم الإعلان عنه بوقت سابق؟ ليه بقي رئيس الحكومة اليوم متكتم عن هذا الموضوع لحتى أعلن عنه بنيويورك؟ هل تم تحديد كل الملفات اللي تمكن الوكيل من الوصول إلها؟ ويعني أكيد في كتير من الأسئلة هيدا الحادث يلي أثار نقاش كبير. واليوم مساءلة رئيس الحكومة عن هيدا الموضوع، ليه صار في تكتم عن هذا الأمر؟ خلينا نتابع مع تعليقاتكم إذن على الهواء على 0296530. معنا بيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير.
2: صباح النور كلود and all the listeners. It was a great interview with Dr. Boulos on your program. He had all the facts. Nobody, you know, he's not reading or making up stories. Then Hussein came on the program and

0: The highway has been proven so many times. Now, it was a perfect interview with Dr. Bulos, and with a well-educated, support of fact. You know, it just makes me amazing. They don't see it themselves.
1: معنا معنا أدنى شك يعني طبعا اليوم بالنهاية هيدي حرية رأي وأكيد يحق لأي شخص أنه يوافق أو يعارض ومعنا أدنى شك يعني كمان بمعلومات دكتور بولوس.
0: But he just wasn't listening to the fact and twice he said, can you respond to my question? I responded to your question and he goes, no. You don't understand.
1: بكل الأحوال هيدا رأيه كان لحسان. بكل الأحوال بشكرك بيير على مداخلتك. بتابع مع إياد من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور. هلا
1: تفضل إياد.
2: الأستاذ
1: هون لك على الأكيد الاتصال. يعني بتمنى يكون دكتور حمدي موجود لحتى هو يرد على كل التساؤلات، ولكن أكيد رح نرجع نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعينا مع بريك. من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر أهم التطورات لصباح اليوم. كونوا معنا وتابعونا. Get the news first
3: from 2ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.
1: News. 2ME. ABC News. Josephine Usher with the top stories. The Prime Minister has revealed an artificial intelligence agent hacked into an Australian Medicare data portal earlier this year. Anthony Albanese says the OpenAI agent accessed both public and private data during the breach in June. He says there's no evidence any individual personal information has been accessed. The AI agent was conducting research into public medical spending when it found a way to break through privacy protections. It took 3 months for OpenAI to admit the breach. The Prime Minister has expressed his concerns directly to OpenAI boss Sam Altman in New York. Iran's president has told the UN General Assembly that his people have been victims of terrorism by the United States, a day after President Donald Trump said he could annihilate Iran if there is no deal to end the war. Masoud Pezeshkian has held up large photos of the late Supreme Leader Ali Khamenei and the more than 150 Iranian schoolchildren killed on the first days of the war. He says Iran has done nothing except defend itself. And new data shows half of young Australians aged 18 to 29 are now living at home with their parents, up almost 40% since 2001. The latest Household Income and Labour Dynamics in Australia survey highlights how people's lives have changed between 2001 and 2024. It reveals well over half of women aged 25 to 44 now hold a university degree, compared to 40% of men. It also shows Australians are more stressed about housing and money. For more news at any time, you can

0: Follow the ABC News Top Stories podcast.
1: إذن أغلقت مكاتب التصويت في مختلف أنحاء المغرب مساء الأربعاء أبوابها بعد انتهاء الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه النتائج عن موازين القوى السياسية وعن شكل الأغلبية الحكومية المقبلة. ننتقل الآن إلى الزميلة داليا عبد الله في هذه النافذة المباشرة من الرباط من المغرب. إليك داليا.
2: شكرا لك خديجة. أهلا بكم مشاهدينا، ما زلنا نتابع ونرصد معكم هذه العملية الانتخابية التشريعية البرلمانية 2026 هنا في المغرب. إذن كان يوم انتخابي طويل، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي غرينتش، وأغلقت مراكز الاقتراع وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي بتوقيت غرينتش. الآن نحن في مرحلة الفرز وعد هذه الأصوات. كيف تسير هذه العملية؟ دعونا نتابع مع شبكة مراسلينا. ينضم إلينا من الرباط مراسلنا عبد الرحيم الفارسي، من طنجة مراسلنا عزيز فتحي، ومن الدار البيضاء ينضم إلينا الخليل ولد جدوت، ومن العيون أحمد فال المؤمن. أهلا بكم جميعا. دعني أبدأ معك عبد الرحيم من الرباط، كيف تسير عملية العد والفرز؟
3: نعم داليا، العملية العد تمر عبر مرحلتين، المرحلة الأولى في مراكز الاقتراع ثم في الدوائر الانتخابية، ولكن هناك خلية كبرى في وزارة الداخلية المغربية هنا في الرباط تتابع النتائج. لحد الآن لم يتسرب أي شيء على الاتجاه العام الأولي لما أسفر عنه هذا الاقتراع، ولكن عموما لم يرصد أي احتجاج حتى الآن أو أعمال تشكك في نزاهة ومصداقية الاقتراع بشكل عام. قد تكون هناك بعض المخالفات التي يتحدث عنها أو غير ذلك، لكن وزارة الداخلية تقول إنها بالمرصاد لأي خرق، وقد تحركت أجهزة القضاء أيضا للبحث ومطاردة والتحقيق مع الأطراف التي تزعم أو تشكو أن هناك مخالفات حصلت. النتائج الأولية تأخر هذه السنة مقارنة بعام 2021 حينما تم الإعلان بعد بضع ساعات فقط من إغلاق مراكز الاقتراع وإغلاق الصناديق وفتحها أمام لجان الفرز. كان يعلن بين الفينة والأخرى عن نتائج، لكن حتى الآن بعض الأحزاب تريد أن تستبق الوقت وأن تعلن عن نتائج من تلقاء نفسها، لكن الاتجاه العام هو أن وزارة الداخلية ما زالت لم تصدر أي بيان رسمي بشأن أي نتائج، والعملية مستمرة هنا في مدينة الرباط مثلما هي مستمرة في مختلف مناطق المغرب من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه.
2: وننتقل بكل تأكيد عبد الرحيم لنتابع هذا المشهد. دعنا ننتقل إلى الدار البيضاء معك الخليل، وكيف يبدو المشهد لديك؟
4: داليا، المرحلة الثانية من هذه العملية الانتخابية دخلنا فيها وهي فرز الأصوات. الآن في دائرة عفا ذات الأهمية الخاصة في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب وأكبر مدن البلاد من حيث الوزن الديمغرافي والانتخابي والكثافة السكانية. هناك حديث عن تقدم لمرشح قائمة حزب الاستقلال، على الأقل هذا ما تفيد به مصادر من الحزب في هذه الدائرة التي يوجد فيها المركز التجاري والإداري وأجزاء من المركز السياحي ومرتبطة بالقطب المالي للمدينة، والتي اشتد فيها التنافس بين الأحزاب الكبيرة في المغرب بما فيها هذا التنافس داخل الأغلبية الحاكمة. إلى الآن كل المعطيات التي لدينا إيجابية فيما يخص سير عمليات الاقتراع. ممثلو المرشحين والأحزاب عندما تحدثنا إليهم في نهاية عمليات التصويت وأثناء الفرز أشادوا بسير العملية وبالتحضيرات الإدارية والأمنية لهذا التصويت، ولم يتحدثوا عن خروقات أو مشاكل أو إشكالات قد عرقلت سير عمليات التصويت. الإقبال كان محدودا على الأقل في المكاتب التي تمكنا من الوصول إليها، وهذا يعود إلى أن التسجيل أصلا على القوائم الانتخابية لم يكن عليه إقبال كبير. الشباب أيضا في العاصمة الاقتصادية المغرب لا يكترث كثيرا بالصراعات السياسية وبالتنافس الانتخابي، ولا يتفاعل مع السياسة كما يتفاعل مع الأحداث الموسيقية والرياضية. هناك مؤشر على أن نسبة التصويت في المدينة قد لا تجاوز 30%. والآن فيما يخص النتائج الأولية علينا الحذر. أتفق مع عبد الرحيم في أن الأحزاب الآن ستقدم معطيات تأتي من ممثليها في مكاتب التصويت، لكن النتائج الأولية الرسمية أعتقد أنها لن تظهر قبل منتصف الليل من طرف المصالح المختصة في وزارة الداخلية داليا.
2: طيب دعوني أذهب إلى الشمال إلى طنجة معك عزيز لنتابع أيضا كيف تبدو المؤشرات لديك.
5: داليا، عطفا على ما قاله الزميلين عبد الرحيم والخليل، أحزاب المغربية سيكون عليها من الصعب عليها أن تضمن حضور ممثلين في هذا العدد الهائل من مكاتب التصويت الفرعية. نتحدث عن أكثر من 40,000 مكتب تصويت التي من المرجح أن تكون عملية فرز الأصوات قد انتهت بها، وانتقل الفرز إلى المكاتب التصويت المركزية من أصل مثلا في جهة طنجة تطوان الحسيمة نتحدث عن 3,700 مكتب تصويت فرعي وعن 430 مكتب مركزي. في هذه الأثناء تتواصل عملية الفرز وتجميع المعطيات، مع العلم أنه من الصعب على الأحزاب أن تغطي هذا الكم الهائل من المكاتب التصويت، وإن كان بعض هذه الأحزاب قد خرج لكي يعلن أنه متقدم في عدد من الدوائر. لنأخذ صورة عن هذه الدائرة أو هذه الجهة، جهة طنجة تطوان الحسيمة تضم 8 أقاليم. نتحدث عن طنجة أصيلة، عن الفحص أنجرة، المضيق، الفنيدق، العرائش، شفشاون، وزان، الحسيمة، تطوان. كل هذه الدوائر والأقاليم تضم حوالي أو بالتأكيد بالتدقيق 37 مقعدا، 29 مقعدا يتبارى عليها الأحزاب بشكل محلي، وثمانية مقاعد يتبارون عليها بشكل جهوي تتعلق وتخص النساء، مع العلم أن هذا المعطى معطى حضور النساء في هذه الانتخابات سيكون معززا، لأن قانون الانتخابات الجديد ربط حصة من الدعم العمومي الموجه للأحزاب بمسألة ترشيح الشباب والنساء. ننتظر النتائج في الساعات المقبلة، لأن الأقاليم، الدوائر، السلطات المحلية سواء في طنجة أو في بقية الأقاليم لم تتوصل بعد بالمحاضر الرسمية من المكاتب أو المراكز المركزية التي المراكز أو مكاتب التصويت المركزية التي يتواصل فيها في هذه الأثناء عملية الفرز والإحصاء.
2: نعم
5: إحصاء عدد الناخبين ونسبة التصويت.
2: دعوني أذهب الآن إلى العيون معك أحمد لنتابع الأجواء لديك. تابعنا نسبة إقبال كبيرة على التصويت في العيون.
6: بالفعل داليا، قبل أن أبدأ فقط أؤكد أنني الآن أوجد في مقر ولاية العيون الساقية الحمراء، وهي الجهة التي ربما تكون النتائج.
7: Sydney Granville M4 crash taking out lanes 2 and 3 westbound past Woodville Road. There are delays from Homebush. Grey Staines, the M4 truck broken down. Lane 1 westbound past Grey Staines Road. Delays up to 5 kilometres there. Melbourne, Box Hill South, the crash. Middleborough Road northbound at Fulton Road. Now the road is closed. Use Blackburn Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق على مواضيع اليوم، لكل اللي حابب يتواصل معنا ويشاركنا، وبحب أرجع أذكر بالنسبة لليوم الموضوع اللي أخذ هيك ضجة، ولكن كمان اللي حسب المعلومات اللي وردت والتصحيح، يعني طبعا اليوم من خلال هالدرجة الإعلامية اللي صارت عنا هون في أستراليا حول مدى معرفة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بهذا الخرق اللي صار من خلال وكيل الذكاء الاصطناعي للميديكير، اللي تبين للحقيقة أنه الرئيس التنفيذي للأوبن اي اي اللي هو طبعا هو اللي كشف عن هيدا الموضوع أثناء وجوده، واللي خبر رئيس الوزراء أثناء وجوده بنيويورك. يعني رئيس الوزراء اللي ذكر أنه أثناء وجوده بنيويورك، هون الرئيس التنفيذي طبعا الأوبن اي اي هو اللي أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن هيدا الأمر، بس حبينا هيك نوضح ونصحح يعني هيدي المعلومات. والرد كان لأنه هون من حق أي مواطن ومن حق الصحافي اليوم الأسترالي أنه تطرح هيدا السؤال، هل كان بيعرف رئيس الوزراء بهيدا الموضوع من 3 شهور لغاية اليوم أم هلأ عرف؟ وظاهر أنه كمان هلأ عرف من خلال المسؤول التنفيذي كمان عن الأوبن اي اي، هو اللي أعلم رئيس الوزراء بهذا الأمر. ونعرف أنه هيدا الموضوع اللي حسب آخر المعلومات بالنسبة لسام عمبالي اسمه، فهون المدير التنفيذي بالأوبن اي اي اللي هو عندهم المعلومات، بس لحتى يبين كمان هو أنه قدي في مخاطر الذكاء الاصطناعي، اللي هو كان بفترة سابقة كان عم يحكي عن هيدا الموضوع، واليوم لحتى ترك الفرصة لتكون سام ألتمان يلي ترك الفرصة لإله اليوم، لأنه الموضوع الذكاء الاصطناعي يلي أصبح مطروح بشكل كتير كبير، وخاصة يعني طرحه باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كرمال هيك تم الإضاءة عليه السي او سام ألتمان يلي خبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه الخروقات عبر وكيل الذكاء الاصطناعي اللي كان تم اختراق الميديكير وقدر وصل لبيانات حكومية وغير حكومية، فتوضحت الأمور. هلأ ما بعرف مين كان المستفيد يعني من هيدا الأمر، هو أكيد بطبيعة الحال إذا بدنا نخدها بهيدا الاتجاه سام ألتمان يلي هو السي او للأوبن اي اي، هو اللي طبعا مستفيد لأكيد تثبيت نظريته أنه قدي اليوم في مخاطر ممكن تشكلها على البشرية الذكاء الاصطناعي إذا ما كان في تنظيم لإله. رح نتابع نحن وياكم، نرجع لمواضيعنا لليوم. لكل اللي عنده أي مداخلة أو أي تعليق فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا على 02-96-530. لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأي على الهواء بالنسبة للموضوع اللي نسيتونا اللي بلشنا فيه من الفترة الصباحية، هو التجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الوزراء اللبناني الرئيس الحكومي نواف سلام، سلم على كل الرؤساء اللي كانوا إلى جانب الرئيس الحكومي، ولكن الرئيس الأمريكي تجاهل السلام على رئيس الحكومي نواف سلام. سؤال طرحني، هل برأيكم تجاهله هو كان رسالة للسلطة عنا بلبنان للحكومة، أنه غير راضين عن إدائكم، لأنه بالسياسة ما في شيء بيكون هيك بيمرق مرور الكرام. هل برأيكم كانت رسالة من قبل رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضا واشنطن على إداء الحكومة؟ هل هذا التجاهل كان مقصود برأيكم؟ هل هذا التجاهل هو رسالة أو كان مقصود؟ أم ممكن تصير يعني بالمناسبات بس يكون في ضغط كتير كبير، ممكن يصير في يمكن هيك سهوة أنه ما يسلم على رئيس الوزراء. رح نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم على الهواء بهيدا الموضوع. والموضوع الآخر، هل في إمكانية استعادة الجولين؟ اليوم المطلب الرئيس أحمد الشرع باستعادة الجولين، وهذا الشيء اللي أعلنوا بجمعية العامة للأمم المتحدة. راح نتابع سوا نحن وياكم مع تعليقاتكم إذا على الهواء 02-96-33-33-0. بهالوقت راح نتابع مع اتصالاتكم إذا على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي موضوع شاركونا وتواصلوا معنا 02-96-33-33-0. معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا مع اتصالاتكم ومشاركتكم إذا على الهواء. لكل اللي عنده أي مداخلة معنا زياد من ريفرود سيدني. صباح الخير لك زياد.
1: صباح الخير سيدنا لألف ولكل المستمعين.
0: صباح النور.
1: يعني بالنسبة لقصة أنه ما سلم أو سلم دونالد ترامب على الرئيس الأمريكي، بعقليته مش متوازنة بكل شيء، لأنه بحط تغريدة بعد خمس دقائق برجع بيقلبها 90 درجة. ويمكن منع عن قصد، لأنه سلم وبرم على تالي ميلي، يعني مش إنه واحد مقصود يعني إنه لي ما يسلم عليه أو شيء. بعتقد
0: نعم
1: منع، يعني بين إنه مش حركة مقصودة عملها، يعني سلم وثابت عم يطلع على تالي ميلي وكمل السلام هيك ومش
0: اوكي. يعني منا يعني بالسياسة بيمتمروا بهالشكل برأيك؟
1: بتمروا بدل ما يعني عنا شوف الحكومة تقريبا شو سهلة او شو عندهم كرامة وعندهم عزة وعندهم عقوان، يعني بيسألوا على هيك شغلات، يعني اخر عمهم المهم يكون راضيين عنهم بس.
0: بكل الأحوال عطيني رأيك كمان بالموضوع الآخر لكل اللي حابي كمان يشاركنا على الموضوع، إمكانية استعادة الجولين، هل في إمكانية استعادة الجولين أو أصبحت اليوم إسرائيلية؟
1: الحكي هين وصلوا بعد شوي كانوا راح يضربوا بالأصل الجمهوري وزاحف عم بيترجع وبدوا السلام وبدوا الهيدا. شو بتقليلي بدوا يطالب بالجولين؟ هيدا حكي بس ليشد عصب العالم وليشد عصب انه شوفوا انا عم طالب. شو عم الطالب؟ ما اخدوها وخلصوا. شو عم الطالب؟ اجوا ضربوا ما خلولوا مخزن زخيرة، ما خلولوا طيران، ما خلولوا شي، ما ضربولوا اياه وهو زاحف وعم بيترجى السلام. عشو عم الطالب؟ يعني عم بتفرجي العالم بقى عم تكذبوا على الناس يعني؟ بعدين شغلة تانية بالنسبة للدكتور
0: طيب حمدي، خليني يعني لا ما خلص هيدا الموضوع لو سمحتوا انتهى، بس يكون الدكتور حمدي
1: شغلة صغيرة كلمة صغيرة بس
0: تفضل.
1: انه عطول بده يساوي الجلاد بالمظلوم، يعني انه ما بيصير هيك
0: طيب انا بدي ارجع على سؤال، يعني هون انت عم تقول انه مستحيل استعادة الجولين اليوم لا سوريا، هيدا كلام مش حقيقي مش واقعي. طيب اليوم الشيء اللي عم بيصير بالجنوب، هل في إمكانية استعادة ما احتلته إسرائيل؟
1: أكيد في أكيد، لأنه في شيء اسمه مقاومة، في شيء شعب حي عم بيدافع عن أرضه ورح يضل يدافع لآخر حبة لآخر واحد بلبنان موجود، مش مثل ما موجود هلأ بسوريا. منبطحين قالوا بيقولوا لك بدنا وبدنا، شو هلا؟ ما انك منبطح وعم تترجى. الصعيد دائما الصعيد دائما بيركبوا عبار
0: بس بسوريا مثل ما عم تقول انه دمروا قدرتهم العسكريه دمروا كل قدرتهم العسكريه. هل بلبنان اليوم نحن ما دمرت اسرائيل كمان بنيت حزب الله بشكل كتير كبير؟ ويعني شفنا شو اللي صار يا علي طاهر اللي هو الموقع.
1: قلت لك شغله قايلك اياها صرت كذا مره, اللي ما بيعرف الضاحي وما بيعرف شو في بلبنان وما بيعرف كيف تركيبه لبنان, صدقيني بيسمع الاخبار يقول يا حرام شو صار ويا حرام كذا. يمكن 5% ما راح.
0: اوكي ميشيل من جريستنز سيدني, صباح الخير.
2: صباح النور ست كلودي, يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك, صباح النور.
2: انا بعرف الضاحيه وبعرف الجنوب وبعرف شو صاير, ان شاء الله يكون كلام زياد مزبوط لانه حديثه مش واقعي يعني. بس انا حبيت جيبه بالنسبه لاحمد الشارع رئيس احلى الزلمه عم يشتغل, صار له سنه مستلم من بعد فوضى من بعد تسليم من بعد ما باعوا الجولان وكل شيء, على قليل عم بيجيب سلام, على قليل عم بيجيب شغل, على قليل عم بيجيب كل العالم اليوم راكد عليه بدها تعمل عنده استثمارات, رح راكدين عليه بدها نعمل اساطر الغاز. نحن بنحكي احلام ست كلود احلام. هلا خلينا زياد, انا متحير عنده هالقوه كله وهالشجاعه, لما بيروح بيسلمهم شوي بالجنوب.
0: زياد عندك رد؟
1: بوجودك مش ضروري نروح نساند, في مين عم بيساندنا او عم بيساندهم لقلهم يعني ضدنا, مش بحاجة لروح انا يعني.
2: هلا كتر خيرك انت عملت فيه اللي ما حدا عمله انت والسوري, كتر خيرك. بس بقوتي انا قدرت خليك لبنان على قليلة, انت ما راح تخلي لبنان, حتعطيه لإسرائيل اوريدي حتعطيه اياه.
1: مبين مين بده يعطي لإسرائيل, مبين سبحان خلقكم.
2: الله قوي يا اسرائيل لكن.
0: لا لا لا
1: لا لا شفتي بيبين الانسان؟
0: لا لا
1: شفتي بيبين الانسان, سبحان الله بكلمه بتكشفوا للشخص.
0: شكرا.
1: يعني هيدي زلة الانسان مثل ما بيقولوا, هيدي زلة الانسان قلتها, هيدا اللي بقلبك قلته.
2: ما نزلت لسان, لا لا لا لا ما نزلت لسان لمعلوماتك,
1: هيدا اللي بقلبك قلته.
0: طب خلينا نسمعه زياد.
1: هيدا الحقد عيب, هيدا الحقد اللي عندك.
0: طيب زياد خليه بس يوضح. طيب زياد بدك تروق, زياد بدك تروق, خليه يوضح فكرته. اوكي وصلت خليه يوضح فكرته, بلكي ما كان قاصد يعني ال يعني.
1: عم بقول لك قصتها.
0: خليني اسمع. اوكي ميشيل تفضل.
2: ست كلود
0: تفضل.
2: مني بده يحكي هو حديث مستفز رغم اللي عمله فيه بلبنان, بعده عم بقول له انت خيي ضم سلاحك للجيش, سلم على الطار للجيش, وخلينا كلنا ورا الجيش. حديثه مستفز, هو ما بيسمع حاله شو بيحكي, بس بيسمع ردة الفعل. بقى أنا سمحته على القتلة
1: يا حبيبي قوية وراح نضل قوية,
2: سمحته ما خليته يسلح. عدت كيف ست كلود وروح أشوف مش باش عاملين, وعم بقول له طعم ضام لقلي, بيجي بيقول لي بخمسة بالمية.
1: هيدا لبنان للقوي وبس, ونحن لقوية.
2: لا ما فيك تاخدو
1: حق, هيدا الحكي كله, هيدا الحكي كله بالهوى.
2: لا
1: الحكي هين
2: ولا الإيراني بهذا بلد انتسين, لا انت ولا السوري ولا الايراني بيقدر ياخذوا ولا الاسرائيلي. اوكي هذا لبنان مقدس بلد,
1: نحن قوية ومنضل قوية ونبنان للقوي وبس.
0: شكرا على المشاركة. راح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء بالساعة المقبلة لمتابعة أكيد حديثنا لليوم. وبالوقت يلي راح نتابع نحن وياكم بهالوقت آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم, كونوا معنا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
5: لحظة. من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تريد سلاما عادلا يحفظ حق الجميع، وشدد على أن الجولان سيبقى أرضا سورية.
8: فالجولان سيبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ويقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
7: أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط خلال استقباله في قصر بعبدة أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات اليونيفيل إذا ما تعذر التمديد لها، لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة اللبنانية على الأراضي الجنوبية حتى الحدود المعترف بها دوليا، لافتا إلى أن عدم التمديد لليونيفيل وعدم تشكيل قوى دولية بديلة سوف يحدث فراغا لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية كما هو الوضع الآن. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن إسرائيل تمتنع عن تطبيق الاتفاق الإطار ولا تلتزم بالتالي بوقف النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم، لافتا إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تبقي التوتر قائما في الجنوب على الرغم من الجهود التي يبذلها لبنان لوضع مندرجات اتفاق الإطار قيد التنفيذ. واطلع الرئيس عون الأدميرال البريطاني على أجواء الاجتماع التحضيري الذي عقد في باريس، كما تطرق البحث إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مجلس النواب والعلاقات اللبنانية السورية والتنسيق القائم بين البلدين. بدوره جدد الأدميرال البريطاني دعم بريطانيا للبنان في المجالات كافة ولاسيما الجيش، منوها بالمواقف اللبنانية الرسمية من التطورات الأخيرة لاسيما تلك التي أعلنها الرئيس عون خلال زيارته إلى منطقة النبطية.

0: يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد رد على سؤال الجديد حول ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم تسليم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه في القمة متعددة الأطراف في الأمس، واستغرب سلام هذه الحملة.
1: دولة رئيس موضوع السلام إنه ما سلم عليك ترامب، عم بيضحك على السوشيال ميديا.
2: ولا استغربت كبير، شفت وقت فات اذا من باب رئيس زايدي هو بوشه سلم عليه، اول حسلم على اربع اشخاص من 15 موجودين بالغرفه.
1: نعم،
2: بس هو ظاهر رح سلم على الباقيين الثاني. بس على كل حال خبره هيك ما فيها قصه مسليه للناس يعني
1: السوشيال ميديا.
2: لا سلم على ثلاث اربع اشخاص، سلم على الباقيين كلام مش صحيح. اللي سلم على ثلاثه اللي اول ناس هني محل ما دخل، هو ظاهر سلم على الباقيين.
3: طب مين عنده غايه يعني على يعمل هيدي القصه على السوشيال ميديا؟
2: مين عنده غايه كتار؟ كتار هدول انا ما عندي فور، ما بقولش بيمشي بحبوا يصيدوا بالماء العكير، بحبوا يروحوا يعكروا المي تا يصيدوا فيها. هيدا راح عم بعكروا المي وعم بجربوا يصيدوا فيها، ما طلع ولا سمكه بس.
0: وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره الروسي سيرجي لافروف، وجرى البحث في الأزمة الأوكرانية الروسية. استقبل الرئيس أمين الجميل سفير دولة الكويت لدى لبنان محمد سلطان الشريجي، رافقه المستشار السياسي عبد الله الديان، وجرى التداول في الأوضاع المحلية والأقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة وأهمية تعزيز العلاقات اللبنانية الكويتية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما نقل السفير الشرجي إلى الرئيس الجميل تحيات المسؤولين الكويتيين. وفي زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في الصيفي سفير الجمهورية المصرية العربية لدى لبنان علاء موسى، وجرى البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والتطورات الأقليمية وانعكاساتها على لبنان، إضافة إلى العلاقات اللبنانية المصرية وسبل تعزيزها وتطويرها. وشكر الجميل السفير موسى على مساهمته في ترسيخ هذه العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين. كما تناول اللقاء أوضاع القطاع الزراعي في لبنان، ولا سيما موسم التفاح، وأهمية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية اللبنانية وتعزيز حركة التصدير. خلصت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء إلى جواز منع البيت الأبيض شبكات CNN وMS Now وبوليتيكو من التغطية الإعلامية في المقر الرئاسي بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبيل جلسة استماع في المحكمة. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس ومنعها من خوض الانتخابات المقبلة للكنست، في خطوة تأتي بعد طلبات تقدمت بها جهات وأحزاب إسرائيلية لشطب القائمة ومرشحيها. وفي وقت سابق صادقت لجنة الانتخابات على شطب سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات بأغلبية 31 مؤيدا مقابل 4 معارضين على أن يحال الحكم النهائي إلى المحكمة العليا. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعة 9:15 دقيقة باستديو هيتنا مكملين نحن وياكم ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو مع جولي مع أهم الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي. خليني أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة لتحذير المسافرين من احتمال حدوث تأخير بمطار سيدني بسبب الإجراءات المتعلقة بالإضراب العمالي. رح يواصل عمال الموظفي سيكوريتي مفاوضات مع الشركة المتعاقدين معها, بينما بتقول إدارة المطار أنه قامت بكمان إعادة جدولة موظفين إضافيين للعمل, وهيك بتنصح إدارة مطار سيدني المسافرين بالتأكد من رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة فيهم. عم بيخطط عمال الخدمات كمان اللي بيشتغلوا بداخل المطار بكونتس الخدمات الأرضية لاتخاذ إجراء كمان إضراب بسبب نزاع حول الأجور, لكن شركة كوانتس ما بتتوقع أي إضرابات يعني, وسواء على الرحلات الداخلية أو الدولية نتيجة هذا الإجراء والمفاوضات اللي بعدها جارية. رح نتابع سوا نحن وياكم من راديو توأمية على 1638 AM. بحب أرجع ذكر يعني كمان اليوم بتغيرات سياسة الهجرة اللي عم تعلن عنها الحكومة الفيدرالية اللي قامت بتخفيف جزء من سياسة الهجرة الجديدة, وهون رح يقدر قطاع الزراعة من التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات Working Holiday بشكل أسرع, وهذا لتلبية احتياجات مواسم الزراعة والحصاد المهمة. فإذا اليوم رح يجربوا يخففوا لأنه طلعت صرخة قطاع الزراعة والسياحة والمطاعم والمقاهي بسبب الإجراءات التخفيف عدد المهاجرين, يعني طبعا هون الإجراءات الجديدة فيما بيتعلق بالنسبة لسياسة الهجرة. كمان بذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لعملية التوظيف الممرضات بمستشفيات ولاية نيو ساوث ويلز, اليوم رح يكون في 950 عامل إضافي بالمستشفيات, إن كان بالمدينة بوسط المدينة أو بالمناطق الريفية بنيو ساوث ويلز, وهذا أكيد هذا هو مطلوب اليوم اللي رح تقوم حوالي 72 مستشفى بأنحاء ولاية نيو ساوث ويلز بتوظيف ممرضين جدد, مع بدأ عملية التوظيف لتلبية الحد الأدنى من نسبة العاملين بالمستشفيات لحتى يقدروا يلبوا طلبات يعني خدمات المرضى. فهون منشوف قدي نحن فعلا بحاجة لهيدا التوظيف, زيادة عدد الممرضين والممرضات داخل المستشفيات, لأن اليوم عم بيكون في ضغط كتير كبير على الموظفين بسبب النقص اللي حصل بفترة سابقة, واليوم عدد كبير من الموظفين الجدد اللي رح يستلموا مهامهم, وهذا طبعا أمر ممكن يساعد داخل المستشفيات مع الظروف اللي عم تعيشها المستشفيات بخلال هالفترة وزيادة أعداد المرضى. يعني الاقتصاد كان خلال هيدا الموسم موسم فصل الشتاء كان اقتزاز داخل المستشفيات. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا على 1638 AM مزيد من أخبارنا لليوم. بدي أرجع روح للبنان لنتابع نحن وياكم الكلام اللي أدلى فيه قائد الجيش رودولف هيكل. إذن كان في لقاء مع ضباط والعسكريين واللي شدد قائد الجيش رودولف هيكل على التدريب النوعي بالوحدات ودور الأساسي, وأكد أنه أبرز أسباب قوة الجيش بوجه التحديات بطلعتها استمرار الاعتداءات والتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي تماسك العسكريين وصمودهم وقوة انتمائهم إلى المؤسسة وولائهم إلى هيدي هي ضروري يكون قوة انتمائهم للمؤسسة وولائهم لها. كتير حبيت هيدي الجملة اللي يمكن شوي في يعني علامة استفهام على بعض العناصر أو القادة بالجيش اللبناني, اللي هو ما بعرف إذا وليقن لجيش أو وليقن للحزب أو وليقن لأي فئة ما بعرف، بس ولكن نرجع منذكر أنه تماسك العسكريين وصمودهم قوة انتماء للمؤسسة وولي لألها. هيدا أهم ورد على لسان قائد الجيش رودولف هيكل. توجع كمان بيقول التمسك بالجيش هو السمة المشتركة لكل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، بيشوف بالجيش سبيل خلاصهم فعلا نتيجة ثقتهم فيكن وتقديرهم لتضحياتكن على امتداد لبنان. فنحن نتمنى فعلا أن يكون في هيدا الانتماء الكامل للجيش اللبناني وللوطن، ويكون بعيد عن التسييس، يكون بعيد عن الانتماءات الحزبية أو ولائيتهم للخارج. هيدا الشيء اللي بنأمله وهيدي هي قوتنا، وهيك بيكون في استعادة الثقة بشكل كامل للجيش وثقة الخارج كمان، يعني لأنه نحن بدون دعم الخارج، حتى لو يمكن كمان البعض بيعتبر أنه شو عم يدعموكن من الخارج، أنه شو عم يدعموكن من الخارج. هلا الدعم الأساسي بيكون أول شيء اللي يكون فيه ثقة، تعزيز الثقة الكبيرة بالجيش اللبناني، هيدي أول خطوة، لأنه مثل ما تبين أنه في هناك مسؤولين وقادة داخل الجيش قد يكون لهم انتماءات حزبية أو عندهم ولاءات للخارج. فكمل هيك الثقة، عامل الثقة يلي هو بضل أهم، يعني أهم نقطة، وما بعدها أكيد بتجي دعم الجيش بشكل أكبر. رح نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق على هذا الموضوع، أدي عندكم ثقة أن الجيش اللبناني سيبقى متماسك، وقديش مهم الانتماء كمان اليوم المؤسسة العسكرية. فخليني اسمع رأيكم وتعليقكم بهذا الموضوع. أما المواضيع الأخرى هي اليوم استعادة الجولان، كلمة الرئيس الشارع بنيويورك اللي هي اليوم مصر على استعادة هضبة الجولان، ولكن حسب ما أعلنت إسرائيل وكانت كمان الولايات المتحدة اللي كمان بفترة سابقة كانت أعلنت أنه الجولان إسرائيلية، فاليوم مع استعادة في أمل أن يكون في هناك استعادة الجولان. فخليني اسمع أنتوا رأيكم، هل رح يكون في استجابة لهذا المطلب؟ هل رح يقدر رئيس الشارع استعادة الجولان اليوم؟ هل رح يكون في أصداء للمطالبات اليوم الدولية خاصة؟ يعني في اسمعنا كتير من الأصوات، كتير من الدول ورؤساء دول أنه كمان عم بتطالب وعم تدين إسرائيل باحتلالها للجولان، ولكن استعادتها هل في إمكانية تحقيق هيدا الأمر؟ خلينا نسمع إذن آرائكم وتعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة عبر هواء تؤمي أستراليا، مننتقل بخلال هالوقت مستمعينا لحتى نكون مع تعليقاتكم إذن ومداخلاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة إذن بهالوقت رح نتابع نحن وياكم مع هادي من رايت سيدني. صباح الخير لك هادي. صباح الخير هادي.
1: صباح النور ستكلوت.
0: يا هلا صباح النور.
1: يعطيك العافية، كيف صحتك؟
0: يا الحمد لله بخير، صباح النور.
1: بالنسبة لجولان، أول شيء في كثير ناس بيقولوا إسرائيل ما عندها نية توسعية ونوية عدوانية. من وقت سقوط النظام السوري شفنا إسرائيل قديش توسعت داخل الأراضي السورية، مع أن السوريين أو النظام الجديد السوري ما كان معارض لإسرائيل، بالعكس شفنا كثير انفتاحات على إسرائيل، شفنا مخاوضات، شفنا سيستم وثائق ريكوهين، شفنا كثير شغلات بتدل على أنه النظام الجديد ما في عنده نية خبيثة إسرائيل أو نقطة نية لإدارة إسرائيل. بالمقابل شفنا انه اسرائيل ابتدت بالعمق السوري وصلت على حدود دمشق يعني. فهذا جواب على اللي بيشككوا انه اسرائيل ما عندها نيه توسعيه. الشغله الثانيه ضم الجولان من الجانب الاسرائيلي والجانب الامريكي لاسرائيل وهي ارض سوريه معترف فيها دوليا وموسعه بالامم المتحده. فهن اليوم موجودين بالامم المتحده عم بيضربوا مواثيق الامم المتحده وعم بيضربوا حدود الدول اللي موثقه بالامم المتحده. ف ما بعرف كيف واحد بده يفسرها يعني ده الامم المتحده هون. فاذا انا برايي خلص ما بقى لها دور يعني. نحن اليوم لما بدنا نحمي حدودنا ونحمي اتفاقياتنا بنوسعها بالامم المتحده بدل الاتفاق اللي طلع كم توثيقه بالامم المتحده. اليوم كيف انا نوصل بالامم المتحده وهي جولان ترامب ونتنياهو اعلنوا بقلب الامم المتحده ان لا تعود الى سوريا.
0: طيب كيف يمكن استعادة هضبة الجولين برأيك؟
1: ما في سبيل إلا المقاومة.
0: المقاومة بس المقاومة اليوم يعني ورطتنا ب يعني مثل ما شفنا ورطتنا بحرب لدخل لبنان لها وشفنا اللي أدت يعني كمان المقاومة من خلال ما قامت فيه بعودة إسرائيل لاحتلال الجنوب. فشو بتكون قدمت المقاومة؟
1: أنا عندي سؤال، عندي سؤال، أنتوا بتقولوا المقاومة هي محل وهي أدت إلى احتلال. طيب السوق الدبلوماسية كمان ما ردت إلى حل، شو بنعمل؟ مع سوريا فايتة بالسوق الدبلوماسية، ما راح أطلب مقاومة ضد سوريا فايتة بالسوق الدبلوماسية وراح تشرعز مع ترامب وقال له اللي بدك إياه وأعلن إنه هو ما عنده نية ضد إسرائيل ولا أطلع رصاصة على إسرائيل ولا قاوموا احتلال الأراضي السورية من قبل الإسرائيلية. ما عملوا شيء وبالعكس عملوا ترميم للمقامات اليهودية وكل شيء بدهم إياه اليهود عم يعملوا لهم إياه. طيب والنتيجة هذه الدبلوماسية كمان ما أدت لحل.
0: عزيز
1: وشو الخيار؟
0: نعم شكرا لك هادي على مشاركتك.

0: تجاهله للرئيس الحكومي نواف السلام. هلا البعض اعتبر انه قد تكون رساله عدم رضا من قبل الاداره الامريكيه والرئيس الامريكي دونالد ترامب، والبعض بيعتبرها انه بتمرق، انه مثل سهوه انه بتصير. خلينا نتابع مع يوسف من سيفتن سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير لكم جميعا.
0: صباح النور.
1: هلا بالنسبه للسوريه، شوف شو عم يعلموا تلاميذ المدارس بقلب المدارس، شوف شو عم يعلموا. نحن رصاصة لك يا جولين، تلاميذ المدارس هول الغار عم يعلمون الأكل والجهاد والنكاح، هذا شغلة إلى 1500 سنة لا يمكن أنك تغيريها بيوم أو بيومين، وهذا الجولين له وقت تخلص المدة تبعه وبشيلوه. شوف شو عم يعملوا، هذيك اليوم عدلوا واحد روي على بيته، ما بدنا نقول مسيحي ولا مسلم ولا واحد مسيحي روي على بيته من شغله، ضرب بالمتير، ضرب واحد من هذا التابون أبو لحية ضربه بالمتير بالغلط، وقفوا تموا يقتلوا فيه واخدوا لأهله، هذا متبعد عن المتير. يعني الشيء مثل الكذب والنفاق. أنا مبارح كنت عم اسمع واحد أمريكاني عضو بالمجلس الكونغرس عم بيحكي الكلام هذا، هو يعني هني بدل العالم عم بيعلموا الطلاب على الجهاد، هذا الجهاد هذا الجهاد يعني 1500 سنة ما فيك تغيريه بساعة أو بلحظة. هني هال طبيعتهم، عقيدتهم العقيدة، هيدي العقيدة تبعهم الجهاد والنكاح، العقيدة تبعهم ما فيك تغيريه أبدا. وأنا بتمنى للشعوب، ما بتمنى الحرب لحدا ولا بتمنى القتل لحدا، العالم تعيش بسلام وبأمان، بس هيدا الشعب له 1500 سنة على الشيء هذا لا يمكن تغيريه.
0: هيدا رأيك يوسف، شكرا للمداخلة. رح أتابع معكم مستمعينا بالراديو توأمية أستراليا مع بريك، من بعدها منتابع سوا لقائنا الصباحي مع مزيد من تعليقاتكم على مواضيع اليوم.
2: من راديو توأمية مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers.
3: معكم توني كيوي.
4: بلاكي ما فيه.
2: على إزاعة توامي أستراليا.
5: اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

الخميسي اللي استمعتوا لألها مع جديد الإصدارات. برجع بتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. رح نكون مع التطورات الأوضاع وخاصة عناوين هذا الصباح من خلال اليوم المواقف اللي أطلقت بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وهون آخر المعلومات بهالوقت ظاهر أنه في انفجارات قوية تهز كييف وسط تحذيرات من هجوم صاروخي. إذن بهالوقت هزت سلسلة انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف، وبالتزامن مع تحذيرات أطلقتها السلطات من هجوم صاروخي. آخر المعلومات سمع 10 انفجارات بأنحاء العاصمة، واللي هالتطورات بتجي بعد يوم من ضربات روسية استهدفت مناطق عدة بأوكرانيا وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وتسببت باندلاع حرائق بكييف. أدي صار للحرب الروسية الأوكرانية، واليوم كل المساعي وكل المحاولات بقت بالفشل، رغم أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي وعد بالسلام بين الطرفين، ولكن لغاية اليوم عم نشوف كل المحاولات فشلت، وكرمال الأمور رايحة لتصعيد، وقد يكون في هناك تدخل أوروبي في هذه الحرب. ما بقى في شيء مستبعد اليوم من خلال هيدا التصعيد. هل سيكون يعني امبارح كان عم بيقول الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه هو موافق على خطة سلام وهدنة مع روسيا، ولكن اليوم هذه الانفجارات القوية لهذه كييف وظهر لي رح ترجع تعقد كل المساعي للمفاوضات أو لحتى كمان المشي قدما في عملية السلام بين الطرفين. حتى رئيس صيني اللي وصل كان للولايات المتحدة حطيت طائرته بقاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، حيث كان ترامب باستقباله، وتعد هيدي الزيارة الأولى لشيء إلى واشنطن من حوالي 10 سنوات. من المقرر أنه يقيم ترامب مقلبة عشاء رسمية على شرفه بحضور مسؤولين من شركات أمريكية ضمن برنامج بيتضمن مباحثات مباشرة بين الرئيسين. هيدي الزيارة بعد لقاء جمع ترامب وشي ببكين بمايو الماضي ما بيجعل القمة الحالية تاني لقاء بيناتهم خلال 4 أشهر، بمؤشر على تكثيف الاتصالات بين أكبر اقتصاديين بالعالم رغم استمرار الخلافات بيناتهم. اليوم التجارة اللي عم تتصدر جدول المباحثات مع الاقتراب من انتهاء هدنة الرسوم الجمركية بشهر نوفمبر، إلى جانب القيود الأمريكية على وصول الصين للتقنيات المتقدمة الـAI اللي عم تنجح فيها الذكاء الاصطناعي، والتقدم اللي حققته الصين بشكل هائل. اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لضوابط بكين على صادرات المعادن الأرضية النادرة، بينتظر أنه يحضر ملف تايوان بقوة حسب ما أفادت رويترز، بأنه شي يتجه إلى إثارة قضية مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة اللي عم بتعدها بكين جزء من أراضيها، بينما تواصل واشنطن دعم قدراتها الدفاعية بموجب القانون الأمريكي. بشكل سباق الذكاء الاصطناعي كمان والتقنيات المتقدمة محور مهم بهذه القمة، بظل احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين على الرقائق المتطورة هون ونماذج الذكاء الاصطناعي AI، بتشمل الملفات العلاقات الاقتصادية الصينية أيضا مع إيران. هذه طبعا من أهم الملفات اللي رح يتم التداول فيها في هذه القمة الأمريكية الصينية. حسب وزارة الخارجية الصينية قبل الزيارة بتقول أنه شي وترامب رح يعملوا مباحثات بشأن العلاقات الثنائية وقضايا دولية، وبكين عم تسعى لتعزيز الحوار وإدارة الخلافات وتوسيع مجالات التعاون مع واشنطن. يلي بس يكونوا اللاعبين الكبار اليوم بوضع عم بيتفاهموا في مباحثات، في فتح لحوار، في مفاوضات بين الطرفين، هيدا شيء بيعكس
طمأنينة إلى حد ما أنه قد يكون الأمر مضبوط لغاية هذه اللحظات، لأن الوضع الاقتصادي العالمي اللي عم بيتأثر بهذه النزاعات الكبيرة اللي عم تصير بمنطقة الشرق الأوسط، الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن اللاعبين الكبار اللي قادرين يأثروا ويضبطوا كتير من القضايا والأمور إن كان السياسية الأمنية أو الاقتصادية. فهذه القمة اللي رح تجمع ترامب وتشي الرئيس الصيني، ولنشوف ما قد يصدر وينتج عنا. رح نتابع نحن وياكم من 200 أستراليا على 1638 AM. ما قصده روبيو؟ حرب أوكرانيا قد تتوسع لتشمل دول أخرى. إذن شو المقصود بكلام روبيو؟ مين هني الدول اللي قصدهم؟ اليوم بيقول قد تتمدد الحرب إلى مكان آخر، سواء عبر هجوم أو هجوم تخريبي أو من خلال سوء تقدير، كأنه يتجه طيار مثلا بالخطأ بالاتجاه المعاكس لتلاقي نفسك فجأة أمام قتال فعلي. تابع أنه الأمور تثير قلق، نحن نطرح هذه المخاوف بلقاءات متعددة مع بلدان عديدة لأنه مدعاة لقلق حقيقي. جي تصريحاته بعد لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيويورك، فأذان أعرب تخوفه عن احتمال اتساع رقعة الحرب الروسية الأوكرانية لا تنتقل إلى دول أخرى. يعني طبيعي، يعني هون المقصود الدول الأوروبية اللي هي معنية واللي هي الأقرب لأوكرانيا. رح نتابع نحن وياكم متوائمية مع استراحة قصيرة ونعود.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: نرجع لمتابعة مشوارنا دايما عبر راديو 2ME أستراليا 1638 AM. إذن مع تعليقاتكم على الهواء لمواضيع اليوم ومواضيع الساعة، لكل اللي حبيب يشاركنا 02-965-3800. إذن بدي أرجع للموضوع يعني كمان اللي انطلعنا منه اليوم، هو تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس نواف سلام، اللي خفف الرئيس نواف سلام من هذا الأمر واعتبر أنه الرئيس الأمريكي يمكن سلم على قسم يعني وقسم آخر ما سلم عليه، ولكن بالنهاية سلم على الكل. فهون جرب يخفف من هيدا الشيء اللي صار واللي انتشر عبر السوشيال ميديا بشكل كتير كبير. بيبقى سؤال، هل بالنسبة بالسياسة هل بتبقى الأمور هالقد بسيطة أنه صارت سهوة ويعني عدم سليمه للرئيس نواف سلام هو يمكن غلطة أو ما انتبه، أم فعلا بالسياسي ما في شيء بيمرق هيك يمرق الكرام؟ ممكن تكون هونيك رسالة عدم رضا على الحكومة، لأنه رئيس نواف سلام كان كتير بعيد عن الرؤساء اللي سلم عليهم ترامب، كان إلى جانبه يعني ملصق فيه. فكرمل هيك اليوم هيدا الشيء اللي اعتر علامة استفهام، أنه قد يكون رسالة على إيدي الحكومة وعلى إيدي الرئيس جوزيف عون، لا راضي على الرئيس جوزيف عون، ما بعرف يعني أنه حتى على الرئيس نواف سلام. بس نحن يعني البعض اعتبر أنه السلطة اليوم اللبنانية ما عم بتقوم بما يكفي لحتى تنفذ ما هو مطلوب منها. فخليني اسمع رأيكم أنتوا كيف شفتوا هيدا الأمر، كيف حللتوا يعني لهذا التجاهل عدم إلقاء السلام على الرئيس نواف سلام؟ هل هي مقصودة غير مقصودة؟ هل هو تجاهل متعمد أم هو يمكن سهوي؟ فإذا رح نتابع نحن وياكم كمان مع جولين رئيس أحمد الشرع اللي كان عم بيشدد بكلمته لا استرجاع هضبة الجولين. دايما منحكي بهضبة الجولين، الجولين الجولين المحتل من قبل إسرائيل من أيام بشار الأسد والرئيس حافظ الأسد وبشار الأسد الرئيس المخلوع. فهون كمان امتدت هذه الشعارات للرئيس أحمد الشرع. هل فعلا اليوم قادر الرئيس الشرع أنه يقوم بما يعني كمان عم بيطالب فيه؟ هل فعلا اليوم بقدرة الرئيس أحمد الشرع استعادة الجولين؟ فما بعرف إلى أي مدى يعني ممكن يتحقق هيدا الشيء. فخليني اسمع أنتوا رأيكم بهيدا الموضوع 02-965-3800. هل الرئيس أحمد الشرع قادر يحقق استعادة هضبة الجولين بعكس الرئيس المخلوع بشار الأسد والرئيس حافظ الأسد يلي كنا نسمع شعارات استعادة الجولين واستعادة الجولين، ولكن لغاية اليوم ما تحقق هذا الأمر؟ ولكن إسرائيل بالوقت يلي مدعومة من واشنطن، الجولين إسرائيلية وللأبد، كانت أعلنتها إسرائيلية وللأبد. فهل باستطاعة الرئيس أحمد الشرع أن يحقق هذا الأمر، أو حتى يعني كمان المجتمع الدولي اللي عم بيدينوا احتلال إسرائيل لهضبة أجولين قادرين يفعلوا شيء لاستعادة أجولين لسوريا؟ اسمع رأيكم على الهواء من بعد استراحة فنية قصيرة ومنتابع مع تعليقاتكم.

0: Where East meets West.
1: نرجع لكم مستمعين راديو توأمين مع اتصالاتكم على الهواء لمواضيع اليوم. معنا بخلال هالوقت أستاذ هاني القدسي من لكن باسدني. صباح الخير أستاذ هاني.
2: صباح الخير ست كلاد. صباح الخير حضرتك المستمعين الكرام.
1: صباح النور. شو تعليقك على المواضيع خاصة اليوم استعادة أجولين؟ قديش هي في احتمالية تعود استعادتها؟
2: أمريكا بالخص ترامب عطى نتنياهو دول أخضر طالما هو رئيس جمهورية في نعمل اللي بدهن إياه بالمنطقة. أولا ضم أجولين، بعدين حيضموا الجنوب اللبناني 100%، واللي بيراهن على هذا بيكون عم بيحلم. وبعدين بالنسبة لنتنياهو قال بالأمم المتحدة من سنتين، قال حدود إسرائيل، جاب خريطة جديدة لإسرائيل من البحر لحديد السعودية. كل شيء، كل واحد بيتوهم إنه إسرائيل بدها سلام وبدها تفتح إيدها للشرق الأوسط ويصير في سلام دائم، هذا عم بيحلموا. ما في غير النضال والاختتال، غير هيك هذا الشعب ما بيناسب، ما بيمشي معهم.
1: بس المقاومة والاختتال لوين وصلتنا؟ كل ما عملنا مقاومة كل ما خسرنا من الأرض. ما عم بتشوف هيك يعني، إن كان بسوريا أو إن كان بلبنان أو إن كان بالعراق حتى.
2: أنا ما أكسد كلاد، بس في شغلة تانية عنا للأسف بلبنان، ناس عم بيضروا وبيحطوا عصي بين الإجرين للمقاومة لحتى اللي ما تستمر. وهذا قرار إسرائيلي حابة تعمل حرب شعبية على غرار 75 بلبنان للأسف، وهذا ما نجحوا لهالسبب. عم بيحاولوا بشكل أو آخر ينهوا القضية. حزب الله بلبنان.
1: خلينا نتابع كمان مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على 0296530. معنا من كانليفيل سيدني ربيع. صباح الخير.
3: ايه يعطيك العافية كلود.
1: يا هلا ربيع، صباح النور.
3: والله صراحة ما عاد طلعت، أنا ضليت فترة في تخبيص على الهواء، عم يطلعوا ناس يحكوا مع احترامنا للكل يعني بطريقة أنه تحيز وإشياء شخصية عم بتروح يعني، مش ما فيش حوار سياسي، عرفتي؟ بس يكون في حوار، واحد يقدر ياخذ ويعطي مع الثاني، واحد بيطلع بيشارك في اللي فيك تحكي بسمعه.
1: تبعتيني رأيك ربيع، وهو يعني أنه أكيد أنت عطي رأيك، وهيدا كل إنسان عنده طريقة وعنده أسلوب بيفكر فيها، فبس المهم أنت توصل فكرتك ورأيك يعني. وبتمنى أنه ما يكون فيه هجوم شخصي مثل ما قلت. أي معك حق يعني، ما يكون تتحول الأمور لأمور شخصية، يكون الحوار فعال.
3: بيطلع بيقول له لو ايه ما بالبركة فيك، ايه وما انت اسم الله عليك، وانت نعم. ايه معلمك ترامب وما بهذا الحكي يعني، ما هذا نعم. بعدين لو في اصلا يعني دولة باستراليا عم بتراقب كل هالاشياء، هودي بيتوقفوا الجماعة يعني، هودي الجماعة اللي بيدافعوا عن حزب الله.
1: اعطيني رأيك ربيع.
3: بيتوقفوا. انا هيدا رأيي، انه الدولة هون باستراليا مفروض تتحرك، هودي اللي عم يدعموا الارهاب، بتعتبر دعم للارهاب، ويمكن يكون في تمويل. بقى اذا صار تبليغ، نحن ما يعني ما حابين نختاروا للشباب، بس نتفذ غير يخففوا عنا مراجل، وهيدي الاشياء على الهواء منا حلوة ابدا يعني. ابيع ومن بيك وما بعرف شو هيدي الحركات. بعدين اذا في انتصارات يفرجونا على الارض يعني، مش بس بالحكي ورا التليفون، على الارض الجنوب النكش نكشوا نكت، حتى معالم الطرقات مش موجودة. بقى حسن نصر الله ضلوا 6 أشهر لقدروا دفنوه، 6 أشهر ما كان حدا يصير يطلع يقدر يدفنوا لحسن نصر الله. الخامنئي كمان، الخامنئي نفس الشيء صار، نفس الشيء. هلا ابنه وراه، عندك نعيم قاسم متخبى مش معروف وين، وبيطلعوا بيحكوك عن انتصارات، وبدهم بالمقاومة يقدروا يرد الجنوب. بقى ما في غير مثل ما حضرتك قلتي، انه بالمفاوضات بالقرار الدولية، غير هيك لبنان ما راح يتحرر، وكلها حيضلوا المقاومة وراح يصير فينا مثل غزة. اكبر مثل هي غزة، جماعة حماس لحد هلا رجعوا يتفاوضوا مع الاسرائيليين على جديد، وخسروا غزة على الارض، على الارض يا حكم، غزه كلها سوا على الارض يا حكم، هني هيك بدهم لبنان يكون. بس فينا نقول لهم تفضلي.
1: استاذ هاني كمان معنا، بس هيك لانه الوقت عم يمر بسرعه بدي انتقل للاخبار. عندك اي تعليق؟
2: للأسف الشاب اللي عم بيحكي قبل مني كلامه واهي وعم بيحكي من عقله ما عم بي من واقعي بالأرض الحقيقة. اللي عم بيصير إسرائيل ما بدها سلام، بدها استسلام. لازم يعرف هالشي هذا هو واللي بيعيدهم. للأسف إسرائيل ما بدها غير مقاومة، غير هيك ما في حالتين.
1: عظيم، شكرا للمداخلة. أكيد تفضل بشكل سريع.
3: كل ما خسرنا كنا آخر مرة من 2024 بخمس نقاط عم يحكوا عن المقاومة، قال لهم برافو عليكم يا شباب كفوا. هلا وين صاروا الإسرائيلية؟ هلا عم بحكي من رأسي أنا، بعدهم بالخمس نقاط ولا صاروا أخذين ثلاث أرباع الجنوب؟
1: عظيم، شكرا ربيع. مكان ليفيل سيدني وأستاذ هاني القدسي من لاكيمبا سيدني. رح نتابع نحن وياكم منتوائمية مع جولتنا الإخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. كونوا معنا وتابعونا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: Josephine Asher with the top stories. The Prime Minister says he is seeking advice on whether a security breach to a Medicare data portal by an AI agent should be referred to the Australian Federal Police. In June, an open AI agent was conducting research on medical funding in Australia when it hacked into unauthorised areas of the site. The company says it wasn't aware of agent activity in Australia until last month during an ongoing review of OpenAI's misaligned model activity. That's when it identified the issue involving several Australian government websites. Anthony Albanese says authorities are investigating whether other sites have been compromised and has expressed his concerns directly to OpenAI boss Sam Altman. US President Donald Trump has welcomed his Chinese counterpart Xi Jinping to Washington. The two countries' trade deal is due to expire in November, but the US has already signaled it's open for an extension or a new deal. Another topic on their agenda is AI, with a meeting set to bring together the bosses of Apple, Nvidia and OpenAI. And Qantas says it's not expecting any disruption to services despite hundreds of its ground crew across the country walking off the job for 24 hours today. The dispute over pay and conditions is at major airports in Sydney, Brisbane, Adelaide and Perth. Sydney Airport is urging passengers to allow extra time. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
8: روبيو يؤكد بقاء الخيارات العسكرية مطروحة للتعامل مع